0: وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: خد بالك من المدود، حاول ما نكروش المدود. هذا
0: ان شاء الله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة على التلاوة، ما شاء الله عليك، يعني متقنة، يعطيك الصحة. فقط ركز مع المدود، ما ناكلوش المدود. وعنا الغنن مرة نجيبوهم خاطر حركتين، ومرة مش قاعد تجيب فيهم. ديما الغنن أهم حاجة، بصوت القراية باهية ومتوازنة، واحد لازم يكونوا قد الغنن
0: إن شاء الله.
1: شيخنا
0: بنيتي تريد القراءة.
1: خطر عنا باش نعملوا فاصل، نعملوا فاصل وبعد رجعت تكلمنا إن شاء الله.
0: شكرا شيخنا.
1: السلام عليكم. السلام، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. ومستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.

0: يميزني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام على عبر أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ونعود لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العاطرة، ومع أول متصل في هذه الفترة الثانية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد شيخ.
0: أهلا بك، مرحبا بك. عرفنا بروحك أخي كريم.
1: محمد اليزيدي من منوبة.
0: أهلا بك، أهلا بك أخونا محمد. قداش تحفظ يا أخونا محمد؟
1: 20 حزب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، قاعد تكمل إن شاء الله، يعني طموح موجود باش تكمل قدام بإذن الله
1: بالقدرة والإله إن شاء الله، قدرة ربي.
0: أي ما شاء الله، ربي يوفقك. يعني مش تقرأنا
1: ما تيسر من سورة البقرة.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: لا، كنف عليها نقدس لك، مش لك ما غير شدة،
1: ونقدس لك.
0: لا بس ركز معي، نسبح بحمدك ونقدس لك. لك
1: ونقدس شوف. لك
0: نسيبها بالضبط هكاك، مش لك. لا لك، نعودوها
1: ونقدس لك
0: هكاك. يعطيك الصح.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: أنت تقرأ برواية قالون أظن.
1: أي
0: قالون، قال إني أعلم، إني

0: صادقين.
1: عود هنا. فقال أنبئوني.
0: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
1: يعني ركزوا مع تسهيل الهمزة الأولى. تعرف أن الحكم شنو ولا؟
0: أنا تعال الآلة تعال هؤلاء.
1: أي الهمزة من كلمتين. تعرف الحكم؟ أنا عندك فكرة على الحكم؟
0: لا.
1: هنا عندنا تسهيل الهمزة الأولى ثم تحقيق الهمزة الثانية. يعني فقال

0: صادقين. فهمت يا شيخ؟ هؤلاء إن، هؤلاء إن. لولا سهلها يعني صوتها بيكونش واضح، والهمزة الثانية هي الحقها. فقال أنبئوني،
1: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا

0: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة.
0: ربي يبارك
1: ما شاء الله عليك، ربي يبارك على التلاوة يعطيك الصحة. فقط تركز مع الهمزتين كما قلنا، الهمزتين من كلمتين عندنا في الروايات قالون هما صعيبة شوية يعني نتدربوا عليها بإذن الله. لا بأس
0: بالقدرة والإله. ربي يفضلك،
1: ربي يوفقك إن شاء الله، وربي إن شاء الله تختم القرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. عايش
1: بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم، أهلا بك.
2: السلامة.
1: عرفنا الأخت كريمة، أهلا بك. عرفنا على روحك.
2: عائشة.
3: عائشة.
1: أي عائشة، أهلا بك. شكون عائشة؟ الأم.
2: عائشة البنوت.
1: عائشة أهلا بك. نتكلم فينا أخت عائشة.
3: جندوب
1: أهلا بيك، وأهلا بأهلينا كل في جندوب، أهلا بيك، أرحب بيك. قداش تحفظ أخت عائشة؟
2: متى يسر
1: عليك
3: فضل.
1: مني مش تقرانا إن شاء الله.
3: صوت البلد.
1: أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: عائشة اسمعني عائشة لحظة بركة، أنت خطر تجيب في القلق، لا ما شاء الله، قد خلقنا به، أما في الأخر ممكن تجيب فيها في كبد، نقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: في كبد إذ كما قلت له، لا قد في الأخر كبد، كيف كما من الأول كما من الأخر.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: هكاك عطيك صح.
3: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا.
1: لبدا
3: أيحسب أن لم يره أحد.
1: كيف أحد، نحب أحد الكل يتحسنوا في الأخر الدال أحد. هكاك صحيح.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل لهم عينين، له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
1: النون عن الغنة في النون، وهديناه النجدين.
3: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
1: لا هنا التاء ما قلقلوهاش، مش كما قبيلك حرف الدال، أو مسكينا ذا متربة.

0: زيدوا
1: لا
0: المد، زيدوا المد أكثر. أولئك،
1: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة.
0: يعطيك الصحة يا عايشة، ما شاء الله عليك عايشة أختنا، ما شاء الله عليك، يعني قراءة متقنة ما شاء الله في هذا السن. قد عمرك عايشة تو؟
1: 7 سنوات.
0: ما شاء الله 7 سنوات تقرأ هكذا، ما شاء الله مستقبل إن شاء الله قدامك باهر بإذن الله، وتختم القرآن إن شاء الله، وتكون متقنات إن شاء الله، وتعلم وتعلم الأخوات إن شاء الله.
1: نشارك نعدي لك ماما؟
0: أي تفضل. أي طبعا، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ليلى وصلتي.
0: أهلا بك أختنا ليلى، ربي يبارك لك فيها.
2: الله يباركك يا عايشة.
0: خبيرك أنت، هي تحكي وأنت تحب تحكي، ما شاء الله. لا ما شاء الله عليها، تنجم تحكي وحدها ما شاء الله عليها.
2: بابا مدرس في المسجد بحذانا وتقرا عنه ونروح نراجع لها الدروس نتاعي.
0: أي ما شاء الله، لا ما شاء الله عليها، والله ما شاء الله عليها، يعطيها الصحة.
2: الحمد لله.
0: قداش تحفظ أنت يا أختنا ليلى؟
2: والله إن شاء الله 15 حزب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. هي بتمشي تقرا لنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله سورة الحاقة.
0: تفضل تفضل.

0: الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة.
1: هنا عنا صفة التي حكينا عليها في أول حصص متاعنا باش نعملوا الهمس، الهمس باش ما تظهرش إدغام، مش كذب الثمود، كذبت ثمود، فهمتني أخت ليلى؟ كذبت ثمود، نفصله، مش كذب الثمود كأنها التام تنطقش
0: إن شاء الله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
1: تيك صح أخت ليلى، ربي يبارك لك.
0: الله يبارك،
1: ربي يبارك لك في عائشة زادة ما شاء الله.
0: الله يبارك في عائشة،
1: ربي يوفقكم إن شاء الله وبارك الله فيكم وفي اللي قراكم إن شاء الله.
0: الله يبارك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما متصل آخر، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي معز.
1: أهلا بك.
2: التحية تصلكم، التحية تصلكم مملوءة بالمحبة والعطر والسلام لكافة إذاعة وكافة العاملين والعاملات بإذاعة الزيتونة، وشكرا على البرنامج اللي تقدموا فيه والبرامج اللي تقدموا فيها كلك.
1: بارك الله فيك وربي يفضلك وربي يثبتك إن شاء الله.
2: التحية اللي درع سيف عام اللي درع خطر عملت برنامج بتاع الشيخ عبد الرحمن الحفي نتبع فيه كل ليلة وراني حفظت منها.
1: اي ما شاء الله، ربي يرحم الشيخ عبد الرحمن ديما ندعيله بالرحمة
2: ان شاء الله، ربي يرحمه وربي يجمعنا بيه في الجنة.
1: آمين.
2: ان شاء الله.
1: آمين. في الفردوس الأعلى ان شاء الله. قداش تحفظ خونا؟ ما عرفتنيش عليك
2: الأخ منتصر سميدة ولاية المنستير معتمدين زرمدي.
1: أهلا بك، أهلا بك، مرحبا، أهلا بك خونا منتصر. قداش تحفظ قلت يا خويا منتصر؟
2: والله الحقيقة ما نحفظ 15 حزبة كقديم،
1: ما شاء الله قريب ربع القرآن هذا ما شاء الله.
2: 15 حزب ومع الشيخ عبد الرحمن الحفي كل يوم نحفظ شوية.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك. يعني مش تقرأنا، يعني مش تقرأنا.
2: ما توفى الحصة كما نبدأ حافظ سورة البقرة كاملة حول الله، كل يوم نحفظ ستر سطرين وشوية، كل يوم نحفظ شوية.
1: يعني مش تقرأنا أنت اليوم إن شاء الله.
2: ما تيسر من سورة البقرة بإذن الله تعالى.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1: ومن كان مش نقفه قلنا متأثر نقوله فليصمه
2: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
1: نقف عليها، نقف عليها. أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
2: يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: تكسح أخو المتصر، تكسح، ربي يبارك لك على
2: الاتجاه.
1: تفضل.
2: أحلت لكم ليلة الصيام
1: الرفث. أحل لكم نسائكم. لا مش ليلة، أحل لكم ليلة.
2: أحل لكم ليلة الرفث.
1: لا لا، أحل لكم ليلة الصيام. شوف، أحل لكم ليلة الصيام.
2: أحل لكم ليلة الصيام
1: ليلة. ليلة. ليلة. ليلة مش ليلة
2: ليلة الصيام.
1: أنا قلت لك نوقف الآية يعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
2: لعلهم يرشدون.
1: يرشدون هذه ما شاء الله ربي يبارك لك أخونا متصر على التلاوة.
2: خويا كل يوم أنا نتعلم منكم ربي يبارك لكم أنتم على مجهودكم وعلى مجهود تقدموا فيه. تحية ليك وشوخلي معكم الكل.
1: ديما كلمنا الله يبارك لك إن شاء الله الله يحفظ
2: وربي يبارك لكم وربي يجعلكم في الجنة مع الشيخ عبد الرحمن الحفيظ.
1: بارك الله فيك موفق إن شاء الله. السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر.
3: سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأخت. أهلا بيك. عرفنا عليك.
3: سلام من صونين.
1: أيوة أهلا بيك صونين. أيه حتى وقيت بحرها الدنيا سخونة شوي. مسلكين أنتم.
3: الحمد لله.
1: خلص تحفظ أختنا سنة.
3: نحفظ سورة البقرة.
1: أي.
3: ونحفظ الجزء أحزاب من الجن الجزء عامة ونحفظ الإسراء والكهف ومريم وطه والمؤمنون والأنبياء والحج.
1: ما شاء الله ما شاء الله. هاي ما شاء الله.
3: الحمد لله.
1: مين تقرأنا اليوم؟
3: نقرأ لكم من سورة البقرة.
1: هاي تفضل تفضل.
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا
1: فرقنا الراء فخموا شوي نطلعوا شوي وإذ فراء وإذ فرقنا فرقنا
3: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: أعطيك الصحة ربي يبارك لك. أعطيك الصحة الذي ابتدأ
3: سيدي تفضل. نزل من عديلك بنتي.
1: اي تفضل. طبعا طبعا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. شنو الاسم؟ الاسم شنو؟
4: اسمي نويرة.
1: ما سمعتكش بالقدي.
4: ياسمين.
1: ياسمين اهلا بيك ياسمين. قاش عمرك ياسمين؟
4: 7 سنين.
1: ما شاء الله اهلا بيك. اي تحفظ قداش تحفظ من القرآن؟
4: رزعة
1: عامة. رزعة عامة. اي باهي هاي بتقرا رزعة عامة مال. هاي تفضلي تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
1: أنا عن القلق لكن ما كنت تقول مع أمك وما يود وما شوف وما يود
4: وما يدريك
1: صحيح
4: لعله يزكى.
1: عودي لي مرة أخرى عودي لي مرة أخرى.
4: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت عنه تلهى.
1: لا أما من استغنى
4: فأنت ما فأما من
1: استغنى. أما نعود في عقلنا ميساج. خليها وحدها. خليها ياسمين ما شاء الله عليها عليه. تقرأ ما شاء الله. هاي. أما من استغنى عودنا.
4: أما من استغنى فأنت عنه تلهى.
1: فأنت له تصدى.
4: فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءه.
1: من جاءك. ديما الخطاب.
4: من جاءك يسعى وهو يخشى. فأنت عنه تلهى وما
1: فأنت عنه تلهى أكاكا صحيت
4: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
1: هون نكثروا زيدوا الغنة شوف زيدوا الغنة فمن شاء ذكره
4: فمن شاء
1: كيف عملت أنا شوف الغنة ركز معي في الغنة فمن مش فمن شاء
4: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
1: تكسح يا ياسمين ربي يخليك ربي يبارك لك ربي يبارك لك فيها ما شاء الله ما شاء الله عليها الله يبارك لك ياسمين وموفقة إن شاء الله
5: شكرا جزاك الله خيرا
1: وجزاكم كل خير موفقين بارك الله فيكم ناخذ اتصال آخر السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك
6: مش عايش كنو بالي
1: عرفنا عاد قبل مبعطة نقرأ خلنا تعرفوا عليك
6: أم ياسين من قروي
1: أم ياسين منين؟
6: من قروي
1: أهلا بك أهلا بك أم ياسين
6: نقرأت متياسرة من سورة الكهف
1: تفضل
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على
1: عبده عاود بس من نون عاودوها من الأول بسم الله
6: الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده
1: الحمد لله الذي موصولا من بعضها الكل مش الحمد لله وحده الذي وحده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
6: الحمد لله ركز معي
1: نعم. مش الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنزل
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس شديد من لدن ويبشر المؤمنين
1: ويبشر
6: المؤمنين الذين يعملون الصالحات
1: لا مش حيتي شوف أنا حرف الحاء مش حاء ومش حي الصالحات حاء
6: الصالحات
1: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
6: ويبشر
1: ويبشر راء مشرو
6: صالحات أن أجرا حسنا
1: ماكثين
6: فيه أبدا وينذر الذين
1: وينذر ركز معي وينذر هكاك
6: الذين قال اتخذ الله ولدا
1: ديما الكلام لازم يكون مسترسل القرآن مسترسل فهمتني من نقفوش ينذر الذين وحدها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
6: وينذر الذين قالوا ولدا
1: قالوا برشا هما مش واحد برك
6: قالوا الذين اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
1: كبرت كلمة تخرج
6: من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: فعلك
6: باخع نفسك على أثارهم إن لم تؤمن بهذا
1: إن لم يؤمنوا
6: بهذا الحديث أسفا
1: ربي بارك يعطيك الصحة يا سيدي على التلاوة يعطيك الصحة موفقة إن شاء الله، ربي يبارك لك، وديما كلمنا باش نزيدو نحسنوا التلاوة إن شاء الله، ديما كنا على اتصال مع إذاعة زيتون إن شاء الله، وربي يوفقك.
6: عايش جنوب عليك،
1: بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم تعهد القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا وأن يبارك في تلاواتكم العطرة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: ورائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبا.
1: من روائع التلاوات. أعوذ بالله.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بكى أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورزقتني.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا ما شاء الله نستمع إلى بداية سورة الأنفال. سورة الأنفال، السورة هذه اللي لم يسمها القرآن الكريم ولم يسمها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت لدينا فيها حديث. وكما تعرفوا ما يخفكمش أن تسمية السور قد وقع وتم ذلك في زمن الحجاج بن يوسف، اختاروا لها تسمية سورة الأنفال لأنها ورد فيها قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال. السورة هذه لا شك أنها سورة مدنية. شنو قصتها؟ عن أي شيء تتحدث؟ أيوة، أولا السورة هذه راهي هي رقمها 89 في عداد نزول السور. نزول السور نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب. من حيث عدتها، يعني قداش فيها من آية، تعرفوا اختلاف أهل الأمصار في عد الآيات. معناها عند أهل مكة وأهل البصرة 76، عند أهل الشام 77، عند أهل الكوفة 75. لكن مش معناها هذا يمشيش لبالكم أنه راه واحد يزيد آية وإلا ينقص آية، لا أبدا، وإنما كل واحد يجتهد يقول الآية وقفت هنا، والآخر يقول لك لا الآية وقفت هنا، لا الآخر يقول لك الأولى أن تكون هنا رأس الآية. وبالتالي هون باش يكون في بالكم الذي يقال من أن الوقوف على رؤوس الآية سنة فيها ما يراجع. علاش نقولوا فيها ما يراجع؟ لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية رقم واحد، هذه الآية رقم اثنين، وهذه رقم ثلاثة، وهكذا. فالعد إنما هو عد باختلاف القراء. السورة هذه سورة الأنفال، شوفوا سبحان الله، أول ما بدأت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. شنو المقصود بكلمة الأنفال؟ الأنفال راهو جمع كلمة نفل، هكا في العربية نفل، والنفل مشتق من النافلة. وشنو المقصود بها؟ المقصود بها هي الزيادة في العطاء. والعرب بطبيعة الحال القرآن الكريم عربي اللغة والأسلوب، يعني يتكلم باللغة العربية. والعرب في القديم يطلقون كلمة الأنفال على شنو؟ على الغنائم في الحرب. علاش سموها نفل؟ سموها نفل لأنها زيادة على المقصود. ده الأصل فيه وقت واحد مش يحارب واحد آخر، إنما هي حرب جيش مقابل جيش آخر، يعني هذا يريد أن يبيد هذا وهذا يريد أن يبيد هذا، فهي حرب. أما مسألة الغنائم هذه تأتي كزيادة. ولعلمكم وأكيد تعرفوا من خلال الأدبيات العربية القديمة، ربما كان بعض صناديدهم يأبى ويتعفف، يقول لك أنا ما نأخذش هالمغانم هذية. لعل تذكروا قولة عنترة بن شداد اللي يقول يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذه الشاهد هنا في وأعف عند المغنم. كذلك عنده بيت آخر يقول إن إذا احمر الوغى نروي القنا. لطف يا ربي، ريتو حرب، هكي هي الحرب، راهي قاتل ومقتول. لطف يا ربي، إن إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال. أو نستعمل كلمة هنا الأنفال بمعنى أك الزيادة التي تحصل بعد الحرب، يعني الغنائم وتقسيمها. كانت لاحظوا معايا في هذه السورة، ربي سبحانه وتعالى قال يسألونك، يعني يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يسألونك، أشكونهم أكيد المسلمين، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. إذن أنتم ما دخلكم؟ لا دخل لكم في هذه القسمة أبدا. وعلاش هما يتساءلوا على الأنفال؟ عندكم الحق خياني، لأن هذه الأنفال وهذه الغنائم كانت تقسم حسب الأعراف، وحسب فلان شخصيته شنية، وحسب فلان هل هو مقاتل عادي ولا مش مقاتل عادي إلى آخره. ولذلك قال لهم رب سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ابدأوا بالمسألة هذه أنتم أصلحوا شأنكم، أصلحوا علاقاتكم، أحسنوا الروابط بينها، هذه هي الأخوة التي ينبغي أن تدوم، ما هيش قضية الأموال وإلا قضية المغانم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين لهم شكونهم هذوم المؤمنين الحقيقيون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن جاوبش يا ربي سبحانه وتعالى المؤمنين وقال لهم هالأنفال هذه كيفاش تتقسم؟ أيوة، ما نجم نعرف الجواب إلا ما نزيد نتقدم في السورة ما شاء الله، امشي امشي امشي امشي إلى أن تصل إلى قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أيوة، ما لسورة الأنفال هذه، ما قصتها وأين ارتبطت وكيف ارتبطت وما علاقتها بالسيرة النبوية؟ وإحنا دروسنا ما يخفكم شرعه درسنا ما حصتنا ما هيش حصة تفسير قرآن الكريم، إنما نتحدث عن القصة في القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم ساق هذه القصة وباش يعطينا درس. راهو خياني تذكروا أول حصة بديناها مع بعضنا من عام 2017، وقلت لكم وخياني راهو الهدف من هالحصص هذه راهي ما هيش أن نحكي وحكي حكاية أم كسيسي أبدا، وإنما راهي عبرة ودرس نأخذه من خلال هذه القصة التي يسوقها القرآن الكريم. وهي سورة الأنفال بيدها كان ترجعوا لها بسم الله ما شاء الله، الأغراض التي سيقت من أجلها شيء يوقف المخ سبحان الله. أولا بدأت بأحكام الأنفال، يعني هيك الغنائم وكيف تقسم وكيف تصرف. ثانيا أمرت بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه القسمة وفي غيرها. ثالثا أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله. رابعا أنها أمرت المسلمين بإصلاح ذات بينهم، وأن أهم شيء هو هذا الإصلاح، لأن ما الفائدة أن تقول أنا آمنت وإلا أنا أصلي وإلا أنا أقوم بعبادة الصيام وإلا الزكاة وإلا الحج، ثم علاقتك معه وخيانك أمورك تعبة وأنت تعتدي عليهم في أموالهم وإلا في أعراضهم وإلا تلقى أي فرصة يكون فما الإذاء، لا سبيل إليه. ثم السورة أيضا ذكرت غزوة بدر. أيوة، فالقصة قصة بدر. بطبيعة الحال نقصد الغزوة التي حصلت السنة الثانية للهجرة، والسورة هذه ذكرتهم بما حصل من المسلمين عندما وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر على إحدى الطائفتين. وتنشوفوها فيها تدقيق خاطر هذه وتفصيل في هذه السورة وفيها قصة طويلة شوي. ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين إذ جعلهم أقوياء وعدهم بالنصر وأمرهم للاستعداد لحرب الأعداء وأمرهم بالاجتماع على الكلمة ونهاهم عن التفرقة وأمرهم أن تكون نصرة الدين، دين الله سبحانه وتعالى هي الهدف اللي يكون أمامهم وليس غير ذلك. ثم بين السبب الذي جعل المسلمين يخرجون إلى هل البدر هذه المكان المعروف تقريبا بعيد 140 كيلومتر على المدينة المنورة. ثم ذكر مواقع الجيشين وما جرى من القتال وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم إذ نجاه من مكر هؤلاء المشركين وخلصه، ودعا هؤلاء المؤمنين إلى أن ينتبهوا ويعتبروا، وكذلك ذكر أولئك الذين ما زالوا على شيء من شركهم بما حصل للأمم الماضية، وأنهم سيحصل لهم ما حصل لهم من قبل. هذه تقريبا الصورة العامة لبداية هذه السورة الكريمة، يعني صورة وسورة، الصورة يعني التصوير يعني المشهد، والسورة يعني سورة الأنفال. وإن شاء الله بعد الفاصل نرجع من أجل أن نفصل هذه القصة المذكورة في القرآن الكريم للحديث بقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كما

0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآيات الكريمات التي كنا نسمعها، قال رب سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كانت لاحظوا معايا فمها التشبيه، هذا تشبيه حال بحال، يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فش يوصف ربي سبحانه وتعالى؟ شنو وجه الشبه؟ هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر، كراهيتهم لأي شيء، لما هو خير لهم في الواقع، كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير هذه السورة. قال: وإن فريقا من المؤمنين، فريقا هذا يوصف في حالهم، فريقا من المؤمنين، هذه العامل فيها هو أخرجك ربك، هذا وجه اتصال، يعني كاف التشبيه بما قبلها. صحيح مش نقاو بارشة تفسير، وحتى الشيخ ابن عاشور رحمه الله رجع إلى كتاب ابن عادل. كتاب ابن عادل هذا الإمام المعروف عنده كتاب اللباب في علوم الكتاب، الكتاب مطبوع، والراجل متأخر الوفاة نسبيا، توفي سنة 880، يعني بعد حتى ابن حجر العسقلاني رحمه الله والجماعة، يعني اكتملت تقريبا العلوم، ولذلك حاول أن يشمل في تفسيره كل التفاسير التي سبقته، ولكن بصراحة هي نحو 20 وجها لتفسيرها، لا داعي لكل هذا، وناخذ احنا الزبدة من كل هذا التفسير باش نقوله أن هذا الإخراج يعني إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته هو ومن معه من أجل الخروج إلى بدر لملاقات هؤلاء. الواش خرجوا؟ السؤال مهم جدا، بالله عليكم هنا انتبهوا، بربي ما تقعوش في غلطة، راهي غلطة كبيرة يمكن يقع فيها الكثير من الناس اللي ما يثبتش أموره. وللأسف سمعت حتى واحد يقول: شوفوا المسلمين خرجوا يعملوا في قطع الطريق. أبدا، عمره ولا كان هذا أبدا. رجعوشي، بالله عليهم رجعوشي إلى الكتب التاريخ وكيف أثبتت أن اتصالات عميقة وكبيرة جدا كانت تحدث بين قريش وبين زعيم المدينة في ذلك الوقت اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. راهم وصلوا كفار قريش باش بعثوا رسالة تهديد مباشرة، أو مش نقرها لكم الرسالة، مش نقرها لكم، شوف حل كتاب سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، حديثنا يقول: إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي، يعني ابن أبي سلول اللي كان زعيم الخزرج واللي كان رقم واحد في المدينة المنورة، واللي كانوا أهل المدينة كانوا يتوقعون أن يكون هو ملك المدينة، وحضروا له التاج، ما للأسف ما حضرش في آخر، للأسف بالنسبة لي هو ما حضرش التاج في آخر لحظة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة اللي كان مش يكون الحكم والملك والسلطان لعبد الله هذا يا ابن أبي بن سلول، كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قالوا له: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. بعثوا إذن إلى عبد الله هذايا ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل وقعة بدر. أش قالوا لهم السيدي في الرسالة؟ اسمعوا مليح: إنكم آويتم صاحبنا. صاحبنا مش معناها صاحبنا معناها اللي احنا نحبوه، صاحبنا هذه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني هذه بالمقلوب، صحيبك احنا نقوله باللهجة التونسية، شادين صحيبنا عندكم. قال: إنكم آويتم، إذن هنا آويتم يعني نصرتموه ومنعتوه منا، آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله. قد تقول لي كيفاش مشركين يقسمون بالله؟ يا أخي هما صحيح هما مشركين، يا أخي هما ما يمنوش بربي، تسخيلوهم؟ ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، وإنما يشركون مع الله آلهة أخرى ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. نكمل لكم قالوا له في الرسالة: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. سمعتوش بتهديد أقوى من هالتهديد؟ كيفاش عربي يقبل هالتهديد هذايا؟ يعني قالوا إذا كان ما كومش باش تخرجوا هذا محمد ومن معه عندكم في المدينة، أراه احنا سنسير إليكم بأجمعنا ونقتلكم جميعا من خلكم ونستبيح نساءكم أيضا. قال: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان، أي أش عملوا؟ اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ملا قالوا: يا أخويا بيدي لا بيدي عمر، أي خلينا احنا ملا خل نتفاهموا، وعنا من الأنصار ما يكفي، يعني هذوما المنافقين يحكيوا وقتهما مشركين، ما زالوا ما دخلوش في النفاق. يا خاطر النفاق شنو؟ النفاق أن يظهر الإسلام ولكن هو بقي على شركه، وقتها ما زالوا في حال شركهم. إذن قالوا: ما نجتمع معا من أجل أن نقاتل محمدا ونخرجه من عندنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. شوف سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كقوة المنطق الذي أوتيه، راهو قال لهم: فاش قاعدين تعملوا؟ فاش تحضروا روحكم؟ هما قريش هددوكم وقالوا لكم أرانا مش نجيو ونقاتلكم ونستبيح نساءكم، إذا بيكم أنتم بيتكم مش توليوا تخربون بيوتكم، شكون مش تقاتلوا؟ أنت يا عبد الله بن أبي من ستقاتلوا؟ ستقاتلوا محمدا ومن معه؟ شكون معه؟ مش ولدك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما هوش بنتك جميلة بنت عبد الله بن سلول اللي هي أخت عبد الله هذا؟ إذن من ستحاربون؟ ستحاربون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، هاو ما حصلتكم قريش. وقت اللي سمعوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بك الكلمة اللي قالها لهم، قال: فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. قالوا: والله كلام اللي يقول فيه معقول، معناها شوف قريش أثرت فينا لدرجة أن مش نولي وإحنا نقتل أولادنا ونقتل أقاربنا وعائلاتنا باش لفائدة شكون ولمصلحة شكون؟ لمصلحة قريش. معناها شوف هذه أعمل أنت الحرب وأنا مش نخسر عليك كلمة برك، وأنت برا تحارب مع وخيانك وتقاتلوا مع بعضكم، والمنتصر منكم سيكون مهزوما لا محالة أمام غيره، لأن هذا من شأنه باش يقوي قريش قدام القبائل العربية، وخاصة أن كانت ما بينها وبين بكر حرب وثارات قديمة جدا، ربما يسمح الوقت باش نتعرضوا لها في وقت من الأوقات، لكن خليوها هالمعلومة هذه في بالكم. هذه الحاجة الأولى. قد تقول لي: ماذا تفيدنا؟ أي نعم سيدي، ماذا تفيدنا هذه في أمن المدينة الداخلي؟ إذا كان فما تهديد خارجي سيؤثر على المدينة منورة وعلى أمنها، يجب أن يقف عند حده. فما حويج أخرى بالله يقبل، رغم اللي نعرف الغالب الوقت يجري يجري. هؤلاء المسلمين لما خرجوا إلى المدينة شنو هزوا معاهم من أرزاقهم ومن ممتلكاتهم ومما تعبوا وعرقوا من أجله؟ راهم فكولهم كل شيء، ما خلالهم حتى شيء، لابد أن يأخذوا بعض الشيء الذي افتك منهم، لابد من استرداد شيء من ثرواتهم، شيء من المنهوب، وهذا ما سيعملون عليه. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير.

أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات

كارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أن

أغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
4: يا خير الوراء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
5: صلى عليك الله يا خير الوراء.
3: من رياض السنة النبوية.
6: سبحان الله، سبحان الذي لا ينام ولا ينسى، وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. سبحان الله الكبير المتعالي، سبحان الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي، سبحان الله الجبار الذي أرسى الجبال العوالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. سبحان الله العظيم القدير الأزل، يغفر الذنب ويعفو عن الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يمل، بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل، خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركن همل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل. سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمة وعدل. سبحان الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. سبحان الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد، لا إله معه ولا يشركه أحد، ولا يعجزه رقم ولا عدد. سبحانه من إله عظيم، سبحانه من إله رحيم، سبحان الذي عز فارتفع وعلى فامتنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأمسك السماء فرفع، وفرش الأرض فأوسع، وفجر الأنهار فأنبع، ومرج البحار ونزع، وسخر النجوم فأطلع، وسخر السحاب فارتفع، ونور النور فلمع، وأنزل الغيث فهمع، وكلم موسى فأسمع، وتجلى سبحانه للجبل فتقطع، ووهب ونزع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وسن وشرع، وفرق وجمع، وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. سبحان الله،
7: سبحان الله، سبحان الله،
6: سبحان الله،
7: سبحان الله،
6: سبحان الله.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد
1: يا محمد
0: يا ابن أخي
1: يا ابن أخي
0: عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 29 إلى الآية 39 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بريحاناتنا فاطمة الزهراء بن عباس. مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام فاطمة الزهراء العياري، أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وآمنة بن عباس، مرحبا بك كذلك بيننا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب كذلك بمستمعينا الأوفياء، ونشرع على بركة الله في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: نعم العبد
1: نعم العبد
0: إنه أواب
1: إنه أواب
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
0: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: ولقد

0: أو أمسك بغير حساب.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: نرحب بمن التحقت بنا الآن من ريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. إذن مستمعينا الكرام، ننطلق الآن في الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي.
2: افتحي الهمزة جيدا. فقال إني أحببت
4: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب

0: مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة. تفضل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، جزاك الله خيرا. إذا مستمعين الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد

ذنب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله في مستمعين الكرام وبارك الله فيكن يا ريحانات الحبيبات. إلى لقاء قادم من مستمعين الأوفياء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

سألته فعاملني بالإحسان منك وبالخير علي.

وحقك يا رحمن حتى تنيلني مرادي وحقك يا

نشاهد منك البذل في كل لحظة إلى كل مخلوق لدى البر والبحر، يقينا بأن الله يمنحني المنى ويكشف عني

لنا وأرجو مياه الجود من فيضه تجري. توسلت بالمختار في نيل مطلبي وكل امرئ

يحب الجود من خلقه ومن يجد منهم يربح من الله بالأجر. بجودك بالإحسان منك إلى الورى، بفضلك بدل حال عسري باليسر. لك الأمر كم من كربة قد أزلتها، وكم شدة فرجتها عن ذوي العسر. كلامك حق قلت أدعو.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا رب، يا رفيق الحيارى، يا سامع النجوى، ربنا مدت الأكف إليك تضرعا وخيفة منك إليك، يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب.

0: إلهي، عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سألوا، ويسري في شراييني غياث حين أبتهل لك العتبى لكي ترضى، فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل.
1: يسكب

إلهي، لك الملك، لك الأمر، لك الحمد، لك الشكر. وعمري ينقضي العمر، وفي الغفران لي أمل. أعود اليوم يا ربي، وشوقي ما جفي قلبي. فبارك ربي في الحب، وفيما تذرف المقل. ترى نلقاه هادينا، ومن كفيه يسقينا. وهل تروى أمانينا، وبالمختار نكتحل.

ربنا هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، فسدد فيه خطانا ويسر فيه أمورنا، وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أنا يا صديقي أحب الحياة، في هذا الصباح أرى نفسي متحمسا للتأمل والفرح والتفاؤل، موزع النظرات الشاعرية هنا وهناك في كل مكان، مدركا أن الذين يتفاءلون ويفرحون ويعملون هم الذين يربحون معركة المجد ومعركة الحرية، معركة السيادة والحياة الإنسانية. ثم أردف صاحبي قائلا: ما أروع قول الشاعر: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. إن التفاؤل في الحياة ظاهرة شعورية مرهفة، تزيل الهموم من القلب، وتمنح الإنسان القدرة على الانتصار في الأعمال وفي الحياة. منك أنت أيها الإنسان يبدأ الفصل الجديد، ويبدأ الكون مسيرته منذ أن تضع الخطوة الأولى على الدرب أو الدرج، وتبدأ الحياة رحلتها. فلماذا لا تجعل الحكاية جميلة رائعة؟ أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. مع إشراقة النور التي تبعث في النفوس دفئا، ومع نبضة الحياة التي تنبض معها القلوب، مع شارة الحب، مع الأمل المطرز بالأمان، يهتف القلب مسبحا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. ربنا عرفناك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار. عرفناك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. من علم الورقاء
أن تترنما.

ومن الذي أوحى البيان وألهما؟ سبحان ربك لا مرد لفضله، أن آثر الحسنى فجاد وأنعما، خلق المواهب والفنون وساقها رزقا على النفر الكرام مقسما. والرزق في الدنيا قضاء مبرم بيد الذي عقد الأمور وأبرما.

مع اشتعال البراءة في عيني طفل، ومع العطر يفوح من قلب زهرة، ومع كلمة طيبة يفوه بها لسان مؤمن، تنطلق الحياة أكثر تفاؤلا وأوفر نشاطا وأكثر أملا وأقوى إرادة، طلبا للعطاء وعشقا للوصول وشوقا للتضحية والبناء. بروح المحبة والمعرفة والإيمان والوفاء أضاء النهار وصح العمل، ومزقت الشمس ثوب الكسل، وأسرع كل إلى رزقه يكابده بلذيذ الأمل.

الوقت مستمعي الفاضل أرخص شيء في الوجود، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه. إن قيمة الوقت كقيمة المال، كلاهما في جودة إنفاقه وحسن استعماله. الزمان هو ذلك الكتاب الكبير الشامخ الذي هو الإنسان، والأيام هي صفحات ذلك الكتاب الذهبية عنوانها يومكم طيب وجميل. أيها السادة الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخر الكهف، رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

استمعنا للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

الله، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: رائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: القرآن الكريم
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام وما أبهاها من تحية، تحية دار السلام وما أبهاها أيضا من تحية، تحية دار الجنان وما أبهاها أيضا من تحية. اللهم اجعلها لنا سلاما سلاما، لنا ولكم ولأهلينا ولأوطاننا وللأمة الإسلامية قاطبة. آمين آمين. بحق شفيعنا البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن جمعة طيبة إن شاء الله، متقبلة للجميع، وفقنا الله يا رب فيها وإياكم لما يحب ويرضى من عمل صالح وقول نافع إن شاء الله. أصلح الله في ذواتنا ابتداء حتى نصلح فيما بعد في من حولنا من أهلنا وأقاربنا وخاصة أصدقائنا الأبعدين والأقربين، وفي مجتمعنا عامة إن شاء الله وفي الأمة. حفظ الله ميلادنا هذه الحبيبة تونس المحروسة، وسلم الله ثراها من كل سوء. آمين آمين. من أراد بها وبأهلها سوءا فاجعل الدوائر عليه، وأرنا فيه يا رب من عجائب القدرة ما تشفي به صدور قوم المؤمنين. حفظ الله عموم المرابطين إخواننا في فلسطين، اللهم إلا تجليت عليهم بجلباب اللطف، اللهم إلا كنت سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به وأيديهم التي يبطشون بها. اللهم اكفهم يا رب، واكفي إخواننا خاصة خاصة في غزة الحبيبة بحق الذي أنزلت، أليس الله بكاف عبده. اكفي يا رب إخواننا المرابطين في عموم فلسطين بحق ما أنزلت، فسيكفيكهم الله كفاية من عندك يا حي يا قيوم. اللهم آمين آمين. وارحم شهداء الأقصى، وزد الأقصى المبارك في صدورنا وإياكم تعظيما يا حي يا قيوم إلى حدود التاسعة، كما اعتدنا بإذن الله في هذه الرفقة التي أرجو لها من الله عين الإسناد والإمداد. أعانن الله وإياكم على مقامات الإخلاص، واجعلنا الله وإياكم إن شاء الله ممن كانت أعماله وسكناته وأقواله وخطراته خالصة لوجه الله الحي القيوم. أوقفنا اللهم وإياكم على عتبات الإخلاص، وأعنا على ذلكم المقام الرفيع الذي تحبه وترضاه، ولأجل ذلك خصصت له سورة قائمة بذاتها برمتها في وحيك المجيد، ألا وهي سورة الإخلاص. فالله يعيننا يا رب وإياكم على الإخلاص، والله سبحانه وتعالى يحب ما كان له خاصة خاصة خالصا لوجهه الكريم. من هندسة الصوت لهذه الصبيحة طارق الطيب، شكر الله لكم. وفي هندسة الفيديو زميلتي كريم عتيق، بارك الله فيكم. جعلنا الله يا رب وإياكم ممن سيق الخير على يديه. أصلح الله في نفوسنا كما دعونا ابتداء حتى نغتنم هذه السويعات الطيبة من هذا اليوم، يوم الجمعة اللي تمر سويعاته كلمح البصر، فإن شاء الله سويعاته تكون شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وإن شاء الله الملائكة لا تحصي علينا إلا الخير ما استطعنا، ولا تحصي علينا إن شاء الله إلا الطاعة ما استطعنا، ولا تحصي علينا إلا عمل الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أصلح الله في قلوبنا وجعلها إن شاء الله يا رب خالية من عللي وأسقامي وأدراني القلوب كالحسد والشحناء والبغضاء وغير ذلك مما يلوث القلوب ويجعلها
غير قادرة على أن تستقطب تلك الأنوار الزكية من الطاعات، لأن القلب إذا كان مكدرا، إذا كان مشوبا بتلك الأدران وتلك العلل والأسقام، لا يتلقف أنوار الطاعة. فاللهم اجعل تلك المضاغة فينا كما كناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القلوب صافية نقية إن شاء الله يا رب ما استطعنا، حتى تتلقف أنوار الطاعات بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تجل علينا يا رب بعيون الألطاف كما ترنم بذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. يعني لا يستطيع الذكي ومهما أوتيه من ذكاء أن يحصي ألطاف الله سبحانه وتعالى، يدق يعني يخفى عن الذكي. إذن وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المصرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل عبد يغاث إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. أيضا كما ترنم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن حسان لما قال: يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاخر، ميكائيل معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر. هكذا ترنم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن حسان بن ثابت، ترنم بشمائل سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لا حصر ولا عدد، الحمد لله لا حصر ولا عدد، أعاننا الله وإياكم على مقام الحمد، وعقد الله قلبي وقلوبكم على ألوية الحمد. اللهم آمين. اجعل كلمة الحمد لله تنبض بها قلوبنا أفئدتنا ومهجنا قبل أن تنطق بها الألسن يا حي يا قيوم. أي والله الحمد لله على كل حال وما أباها إن نطقت بها الألسن، ومن قبل الألسن كما قلت اطمأنت وسلمت لها القلوب استكانة لله وتسليما للحي القيوم سبحانه وتعالى. ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون ما هو كائن في وقته. وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. الحمد لله الذي يتعيننا وتعاوننا على مقام التسليم، وأن ما اعتقدنا أنه مستحيل في باب التحقيق والإنجاز فهو بعين الله وبحق كن فيكون، فإنه كائن لا محالة متى صبر الواحد منا واستقام على الطريقة المثلى قدر المستطاع بطبيعة الحال. إذن قال ها هنا ما لا يكون فلا يكون بحيلة، يعني الشطارة والفهلة والذكاء لا يغني أحيانا كثيرا ولا يسعف في نيل المطالب. إذن ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون ما هو كائن في وقته. في وقته ذكرنا بالآية الكريمة لكل أجل كتاب. وأخو الجهالة متعب محزون، يقعد بطبيعة الحال في مقام اليأس والقنوط، ودوما يتذمر ويتشكى من عدم تحقيق مطالبه ومآربه، فذاك محزون. نسأل الله السلامة والعافية من الحزن ومن الحزن يا حي يا قيوم. فالصبر مفتاح ما يرجى، وكل خير به يكون. فاصبر وإن طالت الليالي، فربما طاوع الحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون. شوف ما أجمل تجلياتها هنا، لغة الضاد رزقني الله حبها وإياكم يا حي يا قيوم. قال لك فاصبر وإن طالت الليالي، فربما طاوع الحزن بإذن الله، يعني يذهب حزن كل امرئ محزون باش ببركة صبره واصطباره. والاصطبار هو أشد في المنزلة وأعلى من الصبر، وهو تحري الصبر. إذن وفي البيت الذي يليه قال وربما نيل، يعني تنال في سياق المجهول، مبنيها هنا للمجهول. إذن قال وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون. أنت قلت هيهات، كيفاش تتحقق هذه الأمنية وهذا المطلب؟ ولكنه أيضا بعين الله بنور الكينونة التي هي كن فيكون. مطلبك يعني هين بعين الله سبحانه وتعالى. فقط الله يعيننا وإياكم يا رب على مقامات الصبر حتى نلزمها، ونلزم أيضا حسن الأدب مع الله. الله يعيننا وإياكم على هذا المقام الحميد الرفيع البهي الندي، وهو مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيوة الله، إن شاء الله ربي يعيننا وإياكم ووفقنا وإياكم حتى نلتمس الأرزاق الطيبة الحلال، ومن كان في طريقه للشغل ولتحري الحلال أسأل الله لنا وله البركة يا حي يا قيوم. حافظنا الله وإياكم إن شاء الله، ومن كان على الطريق إن شاء الله في سيارته أسأل الله له الحفظ والمعونة، وخيانا أصحاب سيارات الأجرة أيضا، ونعرف منهم كثير اللي هو حافظ لكتاب الله
وثم سر عجيب عنده خيالنا سائقي سيارات الأجرة فيهم أجمعين إن شاء الله، ويرزقنا وإياهم الهدى واليقين حفظ القرآن. العبد الفقير أكرمني ربي سبحانه وتعالى لما كنا بجوار الشيخ الخطوي دغمان رحمة الله تعالى عليه، شيخ القراء ببلاد التونسية في جامع سيدي يحيى اللي هو جامع اللي في باب العسل. سبحانك اللهم، السر العجيب هذا فيه إنه أغلب اللي يجيوا يكروا على الشيخ الخطوي هذا أدركته عيانا وشاهدته عيانا في جامع البرج كما قلت، أغلبهم سواق سيارات أجرة، والله أعلم في هذا السر سبحان الله. عاد كان سي عبد الله يجيه الورد متاعه يعرض على سيدي خطيب قبيل صلاة الفجر بجامع البرج، صيف الاشتاء على كالحال سنوات. وسي عبد الله أسرني من جملة أسراره، مزال ربي يبارك له إن شاء الله في الأجل وأيانا، أسرني بسر أنه أكرمه ربي سبحانه وتعالى بعد خروجه على شرف المهنة، يعني بعد ما أحيل على المعاش سبحان الله كرمه ربي، قال لي كرمني ربي وحفظ القرآن الكريم ببركة دعاء الشيخ الخطوي دغمان، وهو سائق سيارة أجرة كما قلت. وأكثر من هذه الكرامة بعد الختمة اللي يعملها صيف وشتاء على الشيخ الخطوي في جامع البرج، أكرمه ربي أنه تصدر لصلاة التراويح بجامع البرج لسنوات عديدة، هو يصلي التراويح سي عبد الله، وهذاك كان بمحيا سيدي محمد الخطوي دغمة. هذا فيما يتعلق قلت، وكثير من أصحاب سيارات الأجرة يجيوا، ثم اللي عنده بعد العصر يكرر على سيدي بعد العصر كما قلت، وسي عبد الله ديما بعد صلاة أو قبيل صلاة الصبح، وغيرهم كثير كثير فيهم حفاظ، ويعني يبدأ يخدم ويسوق سبحان الله، والقرآن والتكرار لا يغادر لسانه. فربي يحفظكم إن شاء الله أجمعين، ولا تنسونا من الدعاء عن صالح الغي، ورفقا رفقا إن شاء الله ببعضنا البعض. أي والله، لأنه مقام الرفق ما أبهاه وما أنداه أن يكون القلب محمولا ومعقودا على محامل الرفق. هون عليك أو هون الأمر تعيش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون. على ما قدر أنت هونت الأمر راه بشهون بحول الله، وعلى قدر ما صعبت للأسف بشصعب في نظرك، لأن المسألة سبحان الله إيمانية تتعلق، ونفسية إيمانية ونفسية أيضا. إذن هون الأمر تعيش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون. ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. لهنا يشبه، قال لك رو حال المرء كما حال الطبيعة، سهول وحزون. الحزون هو ما ارتفع من الأرض اللي هو الجبل، يعني الطبيعة ما فيهاش كان السهل فقط، فيها السهل وفيها الجبل وغير ذاك من تضاريسها. حب يقول له أيضا كذاك الدنيا حال بحال، سلمنا الله من تقلب أحوالها يا حي يا قيوم. إذن إيش قال؟ قال ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. تطلب الراحة في دار العناء، خاب من يطلب شيئا لا يكون. لابد من الاصطبار على أحوالها. أسأل الله ييسر علينا وعليكم امتحانات هذه الحياة الدنيا، ويختم يا رب لي ولكم بخواتيم الخير والسعادة والهنا والرضا، ويحسن لنا ولكم الوفادة على الله، كما يقول ناس زمان أهل البركة. ربي يعين إن شاء الله على المفتاح، وكلمة المفتاح ليلة المرواح، يعني ليلة المرواح المقصد هنا لما تفيض الأرواح إلى بارئها. فالله يعيننا على المفتاح. شنو المفتاح؟ هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف قديش كانت عندهم الحكمة وجراها ربها على ألسنتهم هذه الأمثلة الطيبة. يقول لك الله يعيننا على المفتاح ليلة المرواح، يعني كما قلت كلمة التوحيد،
ختم الله لنا ولكم بالسعادة يا حي يا قيوم، وأحيانا الله وإياكم وأماتنا وإياكم إن شاء الله على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. مجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7:41 أسأل الله لنا ولكم يا رب البركة في الأوقات وفي الأعمار وفي الأرزاق وكل تفاصيل حياتنا الدنيا. آمين آمين، لأنه هنيئا من حلت البركة بداره. أسأل الله لي ولكم حلول البركات عن يمين وعن شمال، يا حي يا قيوم. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى ملة الإسلام، هذه الملة المرحومة برحمة الله ثم برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بعيون البركات نمتاز بها عن باقي الأمم، فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. لأنه الإنسان إذا بش يحسبها أحيانا بالورقة والقلم شيء ما قبلش، ما يقبلش بعضه بطبيعة الحال، سواء في سواء اللي يرقدهم وإلا في المال اللي ينفقوا أو غير ذلك، بالحساب الرياضي الفيزيائي ما يقبلش بعضه، ولكن بركة الله أوسع من ذاك. فالمسألة الكل هي عيون البركات، والبركة لها اتصال بطبيعة الحال وارتباط وثيق بالإيمان، فاللهم قوي منسوب الإيمان عندنا يا رب وإياكم حتى تحل البركة بديارنا وأوطاننا كما دعونا آنفا. فاللهم بحق الهاشمي وآله وحرمة إبراهيم خلك أضرع، إلهي فانشرني على دين أحمد تقيا نقيا قانتا لك أخشع، ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك أركع. صلى الله عليه وسلم. قبل قليل دعونا قلنا الله إن شاء الله يزيدنا وإياكم أدب مع الله، وما أجمل الأدب بين يدي الله، وما أجمل الحياء أيضا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربي قوي منسوب الحياء إن شاء الله عندنا وعند الجميع في كل تفاصيل حياتنا، في المأكل وفي المشرب وفي الممشى، لأنه ثم اللي يمشي والمشي متاعه للأسف منزوعة الحياة، ثم اللي يتكلم والكلام متاعه منزوع الحياة، ثم اللي لابس بطبيعة الحال وملبوسه منزوع الحياة. نسأل الله السلامة والعافية، إن شاء الله ربي ينور بصيرنا وإياكم إن شاء الله بنور الإيمان، لأنه القالب العام الإنسان يلزم يتصرف وفق ضوابط ونواميس الأخلاق، اللي هو العرف الاجتماعي اللي اعتدنا عليه واعتاد عليه التونسيين بطبيعة الحال، كما قلت في المأكل والملبس والمشرب والممشى وغير ذلك من كل تفاصيل هذه الحياة. لأنه أحيانا خاصة في الملبس نسأل الله السلامة، إن شاء الله ربي يرزقنا إن شاء الله كما قلت الفهم السديد.

كده حتى احيانا يجي الانسان لبيت الله والله ملبوس وتقعد حاير فيه، تقول كيفاش اتى على هذه الشاكله لبيت الله، وتلقاه يعني اللباس وصاف وملتصق وغير ذلك، وفي الشارع بطبيعه الحال حدث ولا حرج. احيانا اللي يمشي قدامك ما تفهمش جنسه ذكر ام انثى لالتباس الحال. ربي ان شاء الله يهدينا ويهدي الجميع يرجع بينا الى ذات الخير والبصيره. احنا من الصغار يوصيونا يقول لك البس يعني مش باللازمه حتى يكون جديد، ولكن نظيف ومحترم، كما قال الامام علي كرم الله وجهه: اجد الثياب اذا ما اكتسيت فانها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا فالله يعلم ما تجن وتكتم. تنكملوه ان شاء الله هذه الابيات فيما يتعلق بحسن انتقاء الثوب.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع في ما يختص بحسن انتقاء الثوب، قلت أنه هذه حلين عليها عينينا، أنه وصاونا ويوصينا والدينا يقول لك البس إذا ما لقيتش جديد وما لقيتش الفلوس باش تشري اللباس جديد، على الأقل نظيف و محترم. هذو مزوج معايير اللي يتم بيهم انتقاء الثوب، انه يكون نظيف وانه يكون محترم لائق. يعني سبحانك اللهم، مش بشرط جديد اذا ما يلقاش الانسان ما يشري بطبيعة الحال، وربي ان شاء الله ينزل البركة في الاقوات وفي المعاشات ان شاء الله يا رب على ضوء ما نجده، لكن الحمد لله الخير والبركة تحف هذا البلد إن شاء الله بإذن الله عن يمين وعن شمال. إذن قلت فيما يتعلق بالثوب، ونحن نتحدث على الحياة بين يدي الله ونتحدث عن الحشمة وعلى أصول العرف العام اللي يجمع بطبيعة الحال التونسيين والتونسيات على السلوك الموحد وعلى يعني العرف الموحد اللي عنده ضوابط وعنده نواميس، ومتى وقع عدم احترام ذاك الناموس وتلكم الضوابط يعني ينخرم الحال وما عادش في علاقة ب يعني احترام الأباء، ما عادش الصغير يحترم به. يعني إذا يخرج ويلبس على كيف وموشم وكذا وغير ذلك، يعني سبحانك اللهم، يعني حتى بشناه أبوه يعني يتقبح ويقول كلمة السوء إزاء والديه، وهذه هذا مطب من المطبات الخطيرة اليوم، وهي سوء أو العجز عن السيطرة على الأبناء إذا ما تقدموا في السن سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. وهذا فلسفة كبيرة فيما يتعلق بالتربية ومسك يعني المقود بالنسبة للأباء والأولياء في سيطرة بين معقفين، ما هي سيطرة تعنت إنما هي سيطرة ثقة متبادلة بين طرفين، ولكن العنصة بين ظفرين من قبل الأبناء إذا يبدأ عنده عالم عايش به وحده ويبدأ عنده هاتف الجوال بطبيعة الحال ملاسقه 6 و8 سوايع في اليوم، وإذا كانت صحبته وهو 14 سنة و15 سنة صحبة فاسدة عزكم الله خارج إطار البيت، أن لوالديه أن يسيطروا كما قلت السيطرة بالمعنى الإيجابي على سلوك ذاك الولد، فتلقاه يخالط اللي يحب وتلقاه يلبس اللي يحب، يعني يخرج مع اللي يحب ويروح وقت اللي يحب، لا رقيب ولا حسيب، وتلقى الوالدين على مراد الله يستنى ولده حتى المدرسة متاع الليل، المدرسة ساعتين متاع الفجر، شوف يروح شوف ما يروحش، وعلى أي حال يروح بها. لا يعني سبحان الله كثير من الأمور الحق انخرمت، ولكن الحمد لله الرجاء في الله سبحانه وتعالى كبير إنه نصلح في أنفسنا ابتداء كأولياء حتى نشرق على هذه الذراري فلذات الأكباد قدر المستطاع. عاد نرجع لكلام ونحن نتذوق مع صبيحة كل جمعة بما آتانا الله وإياكم من محامد لغة الضاء بهائها وجمالها ورونقها علها تعين على المروءة، واليوم باش نحكيه إن شاء الله مع سيد أحمد السيلي على المروءة تجلياتها في القرآن وبعض تطبيقاتها على أرض الواقع. عاد من الأمور المعينة على اكتساب المروءة، أنه الإنسان يتصرف في الشارع ماكش مسيب سيدي، ماكش عفريت مسيب وحدك، راه ثم كما قلت ضابط وثم عرف وثم نواميس، نواميس عامة سبحان الله فيما يتعلق بالنظر، فيما يتعلق بالمشية، فيما يتعلق بالكلام وغير ذلك، مش ما توليش الأمور فوضى عارمة. إيش يقول؟ عاد نرجع لكم للأبيات متاع الإمام علي فيما يتعلق بالحشمة والثياب. هو المقصد هنا قال لك ما تتوضعش وانت عامل فيها باش تتزهد، معني لبس ثياب مقطع، قال وكان حب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيما يتعلق برثاث الثوب. وقال لك رو بهاء الثوب متاعك، تختار وتنتقي ثوبك، هذا إذا كنت متقي الله سبحانه وتعالى ما عاونكش بحول الله على الكبر، هي متلازمة يعني وخيط رفيع بين الأمرين. قال رحمة الله عليه: جد ثياب إذا ما اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا فالله يعلم ما تجن وتكتم. ما تجن يعني ما تخبئه في صدرك وقرارة نفسك، هذا هو مقصد من أجن الشيء كتمه، ومنه قولك الجنان. إذن ودع التواضع في الثياب تخشعا فالله يعلم ما تجن وتكتم، فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة. ونقول زلفة، كلاهما صحيح، زلفة بالياء المقصورة أو زلفة يعني قرب إلى الله. قال لك رو رثاث الثوب متاعك ما يزيدكش قرب الرب سبحانه وتعالى وانت من الداخل مجرم عزكم الله، فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. وإذا لابس مليح ومستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وتريها وتريد أن تبديها وتريها للناس، لا غطرسة لا علوا لا استكبارا في الأرض، إنما هونا بين يدي عباد الله سبحانه، بين يدي عباد الله، ثم أيضا هونا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني المقام هنا أعطيتني يا ربي نعمة، هاك لبست المستور ولبست الحمد لله اللي يتفق مع كما قلت العرف العام المتداول عليه اللي هو السترة والعفاف، ثم ما نويتش بهرة والتكبر والاستكبار والعلو في الأرض، إنما إظهار نعمة من نعمك على العبد الفقير أردت إظهارها. إذن قال خاتمة الأبيات رحمة الله تعالى عليه: وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. يعني شوف أربع أبيات اجمع فيهم رحمة الله تعالى عليه يعني المقصد العام فيما يتعلق بالملبوس، وهذا يعني من بهاء ورونق لغة الضاد في إيجازها وفي قدرتها على الإحاطة بالمضامين المطلوبة والمقاصد المرغوبة في كم يسير من الكلمات ما تعجز عنه لغة باقي اللغات، ما تعجز عنه باقي اللغات بطبيعة الحال، تبقاها الكلمة العربية الفصيحة موجزة مقتضبة. إذا حبيت ترجمها مثلا إلى غير العربية ممكن تلقى ترجمتها في كلمتين أو ثلاث، مثلا نضرب مثالها هنا فيما يتعلق بالوجدان، يقال وجدان القاضي، هي كلمة يتيمة في اللغة العربية وجدان، لكن ما تلقى لهاش مرادف في اللغة الفرنسية بكلمة فقط، كيف تحب ترجمها اللغة الفرنسية يستحق الأمر منك ثلاث كلمات اللي هما ultime conviction du juge، يعني سبحان الله ثلاث كلمات لترجمتي كلمة واحدة وهي كلمة وجدان، وما أبهاها الكلمة ومش تلقاها حتى كي مش ترجمها، بعيدة الترجمة بتاعها بعيدة على رونق الكلمة العربية. يا رب حببها إلينا وإليكم، لأنها منطوق القرآن ومنطوق سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدهر إلا يقظة ونوم وليلة بينهما ويوم، يعيش قوم ويموت قوم، والدهر قاض ما عليه لوم. أي والله، أسأل الله لي ولكم إن شاء الله حسن المحيا وحسن الممات وحسن الوفود على رب الأرض والسماوات. آمين آمين. وقفنا معكم قبل قليل عند حدود بيان تلكم الأبيات في حسن انتقاء الثوب، ونحن نتحدث عن مقام الحياء بين يدي الله وعن مقام الحشمة والأدب مع الله سبحانه وتعالى. وذكرنا هك الأبيات الطيبة، قلنا 4 أبيات اختزل بيهم فلسفة الملبوس، هك ولا أجد الثياب إذا ما اكتسيت فأنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا فالله يعلم ما تجن وتكتم، إلى آخر الأبيات التي ذكرنا. نقول حويجة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، تلكم المعجزة الخالدة، وكيف يستشفي المرء ويطلب الشفاء بالقرآن الكريم. أعلم أخي المستمع الحبيب أن الله تعالى لم ينزل من السماء شفاء قط عم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن، فهو للداء شفاء ولصدأ القلوب جلاء بإذن الله، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي والله، بطبيعة الحال الإنسان يتخذ الأسباب، أسباب الدنيا فيما يتعلق بحصول الشفاء. شفانا الله وإياكم، وشف الله الجميع، وشف الله كل مبتلى، وتجلى عليه بجلباب الشافي المعافي. أمين. ولكن مع ذلك يتخذ المؤمن نصيبا من طلب الشفاء من الكتاب العزيز، من الوحي المجيد، ومن أنفع الأدوية الدعاء، وهو كما تعلمون أحبتي في الله عدو البلاء. الدعاء هو عدو البلاء، يدافعه، يعني بإذن الله يتغلب عليه، يتغلب على البلاء الدعاء. نعم، بإذن الله العلي القدير متغلب لا محالة الدعاء على البلاء. إذن ومن أنفع الأدوية الدعاء، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه بإذن الله إذا نزل، وهو سلاح المؤمنين. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير مع الخضوع والانكسار والخشوع والذل واستقبال القبلة والطهارة ورفع اليدين والبدء بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد التوبة والاستغفار والصداقة وألح في المسألة وأكثر التملق والدعاء والتوسل إليه. شوف كلمة التملق في حق العبد هي صفة معرة وانتقاص، تقولها وهي يعني مقرونة بالعبد، ولكن كلمة التملق إذا ما نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتملق العبد إلى مولاه، فهي صفة طيبة مباركة، وهي طلب الزلفى من الله سبحانه وتعالى. أما كده ربطوها الكلمة هذه كده ربطوها بالعباد، فهي صفة مذمة لا صفة كمال، تماما كما الكيد، يعني كيد العباد هذيك صفة سلبية، ولكن الله إذا كاد للعبد لنا صفة إيجابية. كذلك كدنا ليوسف، يعني تدبيرا ليوسف عليه السلام. نأخذ بعد قليل إن شاء الله، ولا نأخذ هاتوا، يلا تقول لي كريمة مكالمة جاهزة مع الدكتور أحمد السيلي الابن البار لهذا الأثير المبارك، وفق الله كل طاقمه. آمين آمين. دكتور أحمد السيلي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر، أسعد الله صباحكم ونور طريقكم ودربكم ورفع مقامكم، وتحياتي موصولة إلى كافة العاملين إذاعة الزيتون القرآن الكريم، مشائخ وإداريين، وطبعا إلى كافة المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء أخي مهر.
0: الله يبارك فيك، زادك الله من الفهم والبصيرة والنفع لعموم تونسيين وتونسيات. أسأل الله أن تكون زهرة مشرقة لعموم الطلبة والطالبات، غصنا طيب القطاف لينه وسهله، يعني لين القطاف وسهله أيضا، يعني وسهل القطاف. عيش نحو يقوم سيد أحمد.
1: الحمد لله، يا رب لك الحمد والشكر، ربي يبارك فيك سيدي ماهر، ربي يرفع قدرك إن شاء الله.
0: أمين يا رب، وإياكم وخيرنا المستمعين، وأعانك الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تسمح سيد أحمد كلمة فقط فيما يتعلق بالخطب الجمعية، يعني رب إن شاء الله ينزل البركات وعيون الرحمة على تونس، هذا البلد المحروس بإذن الله أنه كي تسخن الدنيا شوية، هو الحال توا، وخيانا الأئمة المتصدرين على المنابر أن تكون الخطبة موجزة، يعني وأن تكون نافعة شافية في وقت مبارك، لا أن نتجاوز فيها الحد إلى حدود التعدي وإلى حدود الفتنة. طيب بين عيني حديث سيد النبي اللي قاله سيد المعاذ، الفتن أنت، يعني ساعات جيش على بالك إمام يكون فتنة، لا، ما نحبوكش فتنة للناس، تؤديها على ضوء هك المعيار المتفق فيه في هالوقت هذا في وقت الصيف. أقول يا سيدي
1: طبعا سيدي ماهر، من أما الناس فينبغي أن يخفف كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب إمام عديم ذوق يأم الناس ثم هو يجحف، مخالفا في ذلك بقول طه من أما منكم الناس فليخفف. هذا طبعا من سنني ومن مستحباتي بل من فرائضي هذه الصلاة الجامعة صلاة الجمعة، لا ينبغي للإمام أن يطيل على المأمومين وعلى المستمعين، وكما قلت يعني الطقس حار وكذا الى غير ذلك، فلا ينبغي ان نوقع الناس في الـ في الـ في الـ يعني في الفتنه ونشق عليهم.
0: ما هو كلمه حلاها كلمه، يقول لك راهي صلاه الجماعه، سواء الخمسه او المفروضه او الجمعه بطبيعه الحال، هي ملك للمأموم وليست طبعاً ملكا للامام، وان اما الناس بطبيعه الحال هذا على التحقيق، راهي مش ملك للإمام، هي ملك للمأموم الذي يصلي خلف الإمام.
1: نعم نعم
0: سيدي، ربي يبارك فيكم إن شاء الله وينفع بكم بجاه النبي. طيب حتى لا أطيل على مقامكم الكريم وأتركك تتهيأ لخطبة صلاة الجمعة، أنالك الله عين البشارات على منبر النبي صلى الله عليه وسلم المروءة. شيخ أحمد الله يفتح عليك، في حديثنا عن المروءة ممكن تجلياتها مفهومها في البداية، وإحنا اللي يقولوا لعلها توافق منطوقنا العامي وهي الرجولة، أي فهمت سيدي، فأي في عندها تجليات كثيرة من أول الدنيا تغنى بها الشعراء، يعني أيضا هي معيار تقاس به الرجال، عندها تجليات محلاها لطيفة جدا ورفيعة سامية في القرآن الكريم. احنا بنتحدث على بعض مفاصلها ان شاء الله تعالى، ولعل تطبيقاتها العملية ان شاء الله على محيانا المعيش. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخي ماهر هو مدرسة عظيمة، وأعرق مدرسة في الدنيا هي المدرسة المحمدية، كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على علو الهمة وطلب المعالي والتنافس فيما يرقى بالنفوس ويحليها، ولهذا يعني من بين ما كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه من الفضائل ومن الخلق العظيم، خلق كريم وفي الحقيقة زينة المؤمن والأساس والباعث لكل أعمال البر. هذا الخلق خمار هو المروءة، وقد عرفها يعني العلماء بتعريف عديدة، من ذلك حمل النفس على ما يزكيها وترك ما يشينها وبذل المعروف للناس، لأن هذا تعريف. وهناك تعريف آخر موجز لكنه معناتها جميل جدا، تعريف صاحب اللسان وهو تونسي كما تعلم في دمار ابن منظور
0: القفصي،
1: قيل اي نعم قيل انه قفصي وقيل انه يعني من جربه، على كل حال يعني هو بتاعنا ابن منظور، يعني يعرف المروءه قال هي الانسانيه، هكا بكلمه واحده المروءه هي الانسانيه، يعني ان يكون لنا احساس بالاخرين ورحمه بالخلق جميعا. والمروءة من خصال الرجولة كما أشرت أخي ماهر، والأمثلة والنماذج العملية المعتبرة يعني أو المعبرة عن هذا الخلق هي كثيرة. يمكن أن يعني نبدأ بأنبياء الله تعالى بذكر بعض النماذج والأمثلة المتعلقة ببعض الأنبياء، كسيدنا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وهما طبعا يعني بنت سيدنا شعيب عليه السلام. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. شو يقول هنا القرآن؟ قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما، يعني كيفك زوج بنات معناتها تذودان كما أخبر بذلك القرآن، والرعاء معناتها رجال يسقي وكل شيء. فسيدنا موسى عليه السلام يعني صاحب المروءة وصاحب الشجاعة، لما يشاء أن يترك هاتين البنتين يعني في هذه الحالة،
0: وعليها حتى يرفع عنهما المشقة والعنة. هكذا يا سيدي، والموقف موقف مشقة هنا وصفها القرآن، من دونهما امرأتان تذودان، يعني وكأنهما تتنازعان لأجل الظفر بالسقيا، وهذا فيه مشقة سيد أحمد.
1: وهو كذلك ولا شك في هذا. وهذه رأي المروءة سيدي ماهر من الخصال ومن الصفات الأساسية عند الأنبياء. إذا كان ما عندهم شو مروءة ما لا عند شكون. الأنبياء هم طبعا يعني الذين يعني أكيد وواجب في حقهم أنهم يتحلوا بهالصفة هذه بالإنسانية والمروءة والرحمة بالنسبة.
0: احنا نقيس عليها دكتور أحمد تطبيق عملي في محيا الناس اليوم، إنه كذلك الواقع التي ذكرت في سورة القصص هنا من ذكر بنات شعيب، انه ايضا وصنيع موسى معهما، انه ايضا الانسان لما يلقى امراه كبيره والا امراه حامل في وسيله نقل يعني بجلها ويخليها تقعد في المقعد بجنبه سبحان الله، ولا في السوق كيف كيف هز برشا سبحانك اللهم حمل فوق طاقتها، ان يعينها على ذلك الحمل تيسيرا لها وجلبا للدعاء. هو شنو القصد؟ ما هو باش تحصل دعوة خير يعني تكون رصيدك ان شاء الله تحت التراب. اي نعم
1: اي نعم اي نعم سيدي ماهر، اي نعم. إذن هذا ينبغي أن يكون سلوكا لنا في حياتنا العملية، وخاصة كما أشرت عند الشباب هذه الظاهرة يعني بصراحة معناتها أصبحت باهتة في مهر في زماننا هذا، بل كانت معناتها الأمور معناتها مقلوها كان ثم احترام كبير ويعني مقلوها للكبير وللعجوز وللشيخ. سوى شوية الحق قل شوية
0: قلت شوية من زير برشا خير إن شاء الله. أيه خليك معايا يا سيدي، خليك أيه. معايا يقول لي سي طارق نعديوها الومضة إن شاء الله ونتم بمعيتكم الكريمة بإذن الله.
2: إشهار
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صلى الله على الحبيب البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله لي ولكم هذا اليوم السعيد يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والتسليم على سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعود مع الدكتور أحمد السيلي فيما يتعلق بالموضوع الذي طرقنا قبل قليل وهو المروءة، تجلياتها في الوحي المجيد، تطبيقاتها العملية قدر المستطاع اليوم في محيانا. دكتور أحمد.
1: نعم سيدي.
0: سيدي ربي يبارك فيك وربي ينفع بك بجاه النبي. أيوه نواصل سيدي.
1: إذن ما زلنا سيدي ماهر مع سيدنا موسى عليه السلام، يعني يخبرنا الله سبحانه وتعالى بمرؤته أيضا في قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف هنا مروءة من جهة يعني هذه البنت المباركة الحية التي جاءته تمشي على استحياء، ثم لما أخبرته بأن أباها يدعوه ليسقيه أجر يعني ليجزيه أجر ما سقى يعني للبنتين، أمر سيدنا موسى عليه السلام البنت يعني أن تمشي خلفه ليس أن تمشي أمامه. يعني شوف المروءة. ثم قال لها كما تروي أو كما تذكر بعض الروايات، قال لها يعني إذا يعني أردت أن تذهبي يمينا أو شمالا إذا فأشيري إلي بحصات هكا على اليمين أو على الشمال.
0: نعرف أن الوجه يمين أو شمال، هذه فيها نعم. لطيفة فيما يتعلق بباب الوقف والابتداء لو تسمح لي فيه.
1: اي نعم نعم نعم
0: اللي هي
1: نعم
0: سيد احمد نعم. فجاءت نعم. احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي، اذا نعم. مش نقراوها بالوصلها هنا تمشي على استحياء قالت، قال اهل المعرفه والوداد فيه بيان على ان الحياء ها هنا معطوف على المشي وعلى القول.
1: اي سيدي، كان الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله ومن يعني سيد القراء في الديار المصرية، كان إذا قرأ هذه الآية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك إلى آخر ذلك، ثم إذا يعني أعاد قراءة الآية يقف عند فجاءته إحداهما تمشي
0: على استحياء قالت.
1: على استحياء قالت.
0: عليك أيها بارك الله
1: نعم.
0: فيك. هذا المقصود من حبيبنا بينه بارك الله
1: هو
0: فيك.
1: لينسب بهذه القراءة وبهذا الوقف وبهذا الابتداء، وهو طبعا كما تعلم سيدي ماهر يعني علم الوقف والابتداء وعلم كامل من علوم القرآن، لينسب يعني في القراءة الأولى الاستحياء، ينسب لها الاستحياء في المشي، ثم في القراءة الثانية ينسب لها الاستحياء في القول. فشوفوا يعني الذكاء بتاع سيدي مصطفى اسماعيل.
0: مصطفى اسماعيل رحمة الله تعالى عليه. نعم به دكتور أحمد. أي من نعود نتصل به إن شاء الله، قلنا فيها فائدة لطيفة فيما يتعلق بالوقف والابتداء واللي هو أهم عناصر علوم القراءات. تمشي على استحياء قالت، كما بالضبط نقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا مش نقراه بالوصل، كانوا قليلا من الليل، لأنها القلة ها هنا هي معطوفة على الناس اللي تقوم في الليل، راهم ما يرقدوش الطائفة هذوما إلا شوية، الباقي الكل يعديوها قيام، وكان مش نقراها بالوقف، كانوا قليلا من هنا النسبة كما قلت نسبة القلة هي على الأشخاص، من الليل ما يهجعون، إذا مش نقراه بالوصل، بالوصل تكون القلة ها هنا المعنى بتاع القلة هو في زمن الليل، يعني ما يرقدوا من الليل إلا زمن اليسير فيما يتعلق كما قلنا بالباب الذي أسلفنا فيه الكلام مع الشيخ أحمد فيما يتعلق بالآية موضع النظر ها هنا. سيدي
1: نعم
0: انقطعت ورجعنا، تفضل سيدي نواصلوا.
1: نعم إذا انتقلنا إلى نبي آخر ورسول آخر وهو سيدنا يوسف عليه السلام، يعني ويعني تحقيق هذه الصفة في هذا الرسول العظيم، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مروءة بتاع سيدنا يوسف عليه السلام، كيف أنه يعني لم يشأ أن يكون من الخائنين أن يخون سيده الذي استجلبه إلى إلى إلى القصر، بل قال كما يعني ورد في القرآن الكريم على لسانه عليه السلام، قال ربي السجن أحب إلي يعني مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذه مروءة سيدنا يوسف عليه السلام، خاصة في موقف يعني شبيه بهذا الموقف، موقف يعني حرج جدا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن سيدنا يوسف عليه السلام كان يتصف بهذه الصفة، صفة المروءة. كذلك لو انتقلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فهو سيد الأنبياء وحلية الأولياء، وهو الذي جمع الله سبحانه وتعالى في بيته الشريفة كل الفضائل وكل الأخلاق العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية حصلت حادثة، وهو أن أعربي يعني من خارج مكة يعني من الأفاق جاء ودخل مكة بعدد من النياق ليبيعها في مكة المكرمة، فأبو جهل اشترى منه ناقة أو جملا، ولكنه لم يؤدي له حقه، ما عطاهوش الفلوس بتاعه، فالرجل المسكين قعد معتها يجي يقول نحن يجري وراه ويلهث وكذا، وأبو جهل معتها غاب عن الأنظار وذهب إلى بيته. فذهب هذا الرجل حتى وصل إلى المقام، وصل إلى يعني حذو الكعبة، ورأى سادة قريش في دار الندوة، فمشى لهم قال لهم يعني أنا راني بعت جمل لصاحبكم كذا ولكنه ما خلصنيش. وبالصدفة كان سيدنا صلى الله عليه وسلم جالس يعني حذو الكعبة، قالوا له إذا أردت أن تسترجع أعمالك، هذا الرجل الذي ترى أمامك هو سيعطيك المال يعني يرجع لك المال. هم أرادوا بذلك أخي ماهر أن يحدثوا فتنة وخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. فلما ذهب الرجل إليه وقص عليه ما حدث له، قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، قالوا أنا أذهب معك وبحول الله أرجع لك أموالك. فمشى سيدنا صلى الله عليه وسلم ودق الباب على أبي جهل. هو بعد أبو جهل طبعا هو يروي الحدث لأصحابه من سادة قريش، فلما دق سيدنا وسلم الباب قال أبو جهل معناتها احتست برعب وفزع في قلبي، فقلت من؟ قال محمد. قال فلما قال محمد فزعت ورعبت وخرجت وفتحت الباب، فإذ وراء النبي صلى الله عليه وسلم فحلا فاتحا فاه لك سيدنا جبريل عليه السلام. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل، قالوا يعني أعطي هذا ماله، ارجع لي هذا ماله، أعطيه حقه، أعطيه ماله. قال الآن أعطيه المال. فرجع مسرعا معتها إلى يعني داخل البيت وجاء بالمال. يعني شوف مروءة سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني حد داخل شي يقول له أنا ما نجمش نعاونك في الأمر هذا، هذا أبو جهل هذا طاغي، وهذا يعني كما يقولوها إنسان معتها شرس وكذا وسيء الخلق، ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية هذه وكان الله معه في حل مشكل هذا الرجل. كذلك من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة، لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت هناك ودائع للكفار عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودائع ذهب وكذا وأموال. وشو سبحان الله، ما أنت شوف من المتناقضات العجيبة أنهم يرجعون أماناتهم هالكفار هذوم المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هم يعلمون أنه الأمين وأنه الصادق وأنه كذا، ولكنهم في نفس الوقت يكذبونه بما جاءهم به من الخير.
0: أوكي، خليوا الودائع احتراما للصفة اللي هي صفة الأمانة التي يقرونها.
1: القرآن يعبر على هالشعور هذا ويعبر على هالتصرف هذا من قبل المشركين. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك وبحقيقة لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. إذن هذا من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تلكم الودائع وتلكم يعني الأمانات في مقابل ما تعرض إليه السابقون الأولون من العذاب ومن التضييق ومن الحصار. كان بإمكانه أن يقول سأحمل معي هذه الودائع، ولكنه صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا علي ابن أبي طالب أن يرجع هذه الودائع إلى أهلها. وهذا بخلقه صلى الله عليه
0: وحاشاه أن يتكلف التشفي صلى الله عليه وسلم. ذكرت موقف عجيب أيضا بعد الهجرة بعد فتح مكة وكيف سلم مفتاح الكعبة لبني شيبة رجعوا لعثمان وكان قادرا الموقف وقتها وقف قوة أن يجعل مفتاح الكعبة عند بني هاشم يعني عند أجداده صلى الله عليه وسلم إلا أنه تركه عند آل شيبة آل بيت شيبة. نعم
1: رغم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب ذلك طلب المفتاح
0: أحسنت
1: ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا لا تبني وعثمان ابن طلحة هذا معناتها في فترة من الفترات في الفترة المكية منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة تبدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تمنعني أن أدخل الكعبة سيأتي يوم يا عثمان وسيكون هذا المفتاح في يدي وجاء اليوم وكان المفتاح في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعني يشاء أن يجازي هذا الرجل بالسيئة ولكن أعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم وهذه مروءة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخي ماهر المروءة هي ليست فقط يعني نجدها حتى عند الكافر ومن أمثلة ذلك الحصار الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات وهم في حصار في قطيعة ولأن قريشا وضعت وكتبت في ذلك يعني صحيفة علقتها على أستار الكعبة يعني حصار اقتصادي وحصار اجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هنا سبحان الله يتحرك شاب من شباب مكة اسمه المطعم ابن عدي ومعه 4 من شباب مكة قالوا كيف يتسنى لنا أن نأكل وأن كذا وأن نشرب وإخواننا معناتها وعشيرتنا وأهلنا محاصرون في هذا الشعب لا يأكلون ولا يشربون وهم معذبون وكانوا يسمعون يعني صراخ الصياح وبكاء الأطفال والنساء يعني في الشعب فإذا المطعم بن عدي ساق ثورة في ذلك الوقت ضد هذا الحصار مع هؤلاء الشباب وكسر هذا الحصار وإذا خرج هو ومن معه ساهرا يعني سيفه ويعني مزقت هذه الصحيفة إذن هذا المطعم ابن عدي شوف معناتها وهو كافر ولكنه يعني فعل فعلا ما صار به الإسلام كذلك نفس الشخص
0: قال نعم. مستحيل أنه يظل الحال على ما هو عليه من مقاطعة أهل محمد يعني ورا فيه إجحاف ورا فيه ظلم هي الحقيقة دكتور أحمد عندها كثير الحق من التطبيقات العملية على أرض الواقع لعلنا نأتيها يوما فيها الكثير سبحان قلنا حتى بكري تحدثت على المشية وحسن المشية والأدب المشية والأدب في الكلام في الشارع وحتى أنك تبعث مثلا مش عارف أنا صغير قاصر 16 ولا 15 سنة يشري مشروبات كحولية من مركبات تجارية لا ثم السن وثم ضابط وهذا ممنوع نعم. حتى في العرف الدولي ممنوع أن القاصر يأخذ يقتني مشروبات كحولية لا ممنوع ما فيش كلام سبحان
1: نعم.
0: الله
1: نعم.
0: غيرها من التطبيقات العملية على أرض الميدان اليوم كثيرة احنا المقصد أنه ننتفع بها على أرض الميدان شكر الله لفضيلتكم أترككم تتهيئون لخطوة صلاة الجمعة يلا يبارك فيك سيد عبد
1: الله ينور
0: شكرا سيدي السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إذاعة الزيتون للقرآن.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ فكرة إن شاء الله على أخبار الطقس اليوم والأيام القليلة بإذن الله القادمة، راجين من الله عيون الألطاف بإذن الله. من معهد الرصد الجوي سي سحان الرحالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين.
1: بارك الله فيك، جمعة طيبة وموافقة لكل زملائك، تفضل سيدي.
2: نعم شكرا. أكيد الكل يتحدث عن الحرارة ونسقها التصاعدي، حرارة مرتفعة مرتقبة بداية من هذا اليوم إلى غاية يوم الأحد، وبالتالي نتحدث عن موجة حر. الحرارة باش تكون ملحوظة خاصة يومي السبت والأحد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح إلى 10 درجات. تكون القصوى يوم الغد ما بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات في حدود 33 في هذا الوطن القبلي، وما بين 41 و45 درجة ببقية الولايات مع ظهور الشتاء. اليوم صحيح تبدأ الحرارة، لكن الأرقام تكون أقل نسبيا من يوم الغد ما بين 34 و39 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيل. بالنسبة للأيام التي سنمر بها يعني حرارة مرتفعة، المهم كيف نتعامل مع مثل هذه الأيام الصعبة. صحيح مانيش باش نسجلوا أرقام استثنائية أو أرقام قياسية، ولكن حرارة ترتفع وتكون متواصلة من هذا اليوم إلى غاية يوم الأحد. لازم نتقي حرارة الشمس، نختار ملابس فضفاضة، نشرب كفاية من الماء، نعدل المكيف باش تسكل تتمكن من استعماله في ظروف وجيهة. بالنسبة أيضا لبعض الناس يختارون الالتجاء إلى الشواطئ، وهذا ممكن لكن مع ملازمة حذر، لكن الابتعاد عن أوقات الذروة في الصيف مهم، اللي زمنيا تتغير في موجات الحر، تبدأ بكري برشا من الساعة 10 صباحا في حدود الساعة 5 مساء، وبالتالي السباحة ستكون يوم السبت غير ممكنة بشواطئ الشمال وخليج الحمامات وبرياح جنوبية شرقية، فما موجة. بعد ذلك يعني ممكن السباحة مع ملازمة الحذر وتكون اليقظة التامة. بالنسبة لهذه الفترة وموجة الحر الأولى، أكيد سنلتجأ إلى اللون البرتقالي في عديد الولايات بالمناطق الداخلية، خاصة تنخفض الحرارة إن شاء الله بداية من يوم الاثنين، على أنه انخفاض مؤقت جدا، نعود بعد ذلك إلى ارتفاع مرة أخرى في درجات الحرارة، وممكن جدا نتحدث على موجة ثانية نمدكم بكل تفاصيلها لاحقا بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: كالعادة كما اعتدنا
1: وقت الصلاة،
2: نعم في هذا اليوم صلاة الجمعة إن شاء الله تكون مباركة على كل جيدة و32 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد زوال 16 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7 مساء و43 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 9 ليلا و30 دقيقة.
1: بإذن الله.
2: شكرا بإذن الله طبعا.
1: شكرا يلا سيدي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. راجينا منه عيون الألطاف عن يمين وعن شمال، لنا ولكم وللبلاد والعباد عامة عامة بإذن الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، واستمع

0: بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وسعد الذي تعلق قلبه بحب النبي، وسعد الذي تعلقت مهجته بالصلاة والسلام على سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم يا رب تعلقا بسمته الصالح صلى الله عليه وسلم. إذن بعد وقفة مع مقام المروءة رزقني الله وإياكم اقتفاء آثارها قدر المستطاع، وإن قصرنا وحالنا التقصير فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير. نقف عند عتبة أخرى وهي عتبة الوحي المجيد من خلال وقفة لطيفة بهية مع سورة القمر مع فضيلة الدكتور بالجاسم الجاسفي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أخي ماهر، وعلى كل المستمعين وعلى الإخوة المصاحبين لكم، مرحبا بكم جميعا.
0: ربي يبارك فيكم سيدي، شكر الله لكم حسن الاستجابة وقبول الدعوة، نفع الله بك وأجر الله الخير بين يديك لعموم طلبة العلم بتونس المحروسة. زاد الله عين حفظ وكلاءة ومدد بإذن الله. دكتور بالجاسم، إذن فيما تبقى إن شاء الله نسأل الله البركة في الوقت. سيدي، مقام عظيم ما أتت به سورة القمر يتعلق ببيان وجه من الإعجاز فيما يخص القرآن الكريم الوحي المجيد، وهو تيسيره على الألسن. والآية محل النظر، وقع تكرارها كم من مرة، ولقد يعني سبحان الله الآية هذه عجيبة لأنه تكرارها عجيب، ونقف معكم على المقصد بإذن الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسيره وجه من أوجه إعجازه، وأول لسان تيسر القرآن عليه أو به بمنطوقه هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن هذا المقام وهو تيسير القرآن على الألسن، ولولا ذاك ما استطعنا تلاوته ولا تدبره. تفضل سيدي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نعم، هذه الآية هي تعتبر محورا في بيان القرآن ووظيفة القرآن ودوره، وأن القرآن جاء لعموم الخلق ولعموم العقل الإنساني مهما تفاوتت مراتبه ومستوياته الإدراكية فهو في المتناول. وبالتالي هذه الآية تسقط القناع الذي يقول وأن القرآن لأهل الاختصاص فقط، وإنما القرآن هو كتاب مفتوح لأي عقل يريد أن يستخرج من القرآن مراد الله منه. الله يسره وجعله ميسرا للألسن وللوعي وللفهم للمراد الإلهي.
0: وهذا إعجاز عجيب دكتور بالجاسم، أنه حتى الأمي له نصيب من فهم القرآن.
1: أي نعم، له نصيب يفهم. الشرط الوحيد الذي وضعه الله سبحانه أن الله أعطانا لنا الوظيفة القرآنية وأن القرآن ميسر، وطلب منا وظيفة بشرية تتمثل في الادكار، أن نذكر عند تلاوة القرآن لأنه ميسر. فبالتالي من لم يذكر القرآن ولم يتعظ ولم يعتبر من القرآن بتعلة، وأن القرآن مفرداته مبهمة مطلسمة، فهذا لا يريد أن يذكر القرآن، وجعل بينه وبين القرآن حاجزا ومانعا وحجابا، لا يريد أن يخترق هذا المانع من أجل أن يذكر ويعتبر ويتصعد بالقرآن.
0: يذكر هنا دكتور بجاسم المعنى هو التلاوة، يعني كحال قولك يذكر بالذال، يعني الدال هنا المهملة، يعني كالذال المعجمة في الذكر يذكر، فهل من متذكر؟ ما المقصد ما هنا بالانتكار؟
1: المقصود من ذلك هو الاعتبار والاستعارة.
0: الاعتبار، بارك الله فيك.
1: نعم، فالقرآن جاء من أجل أن نستخرج العبرة منه، واستخراج العبرة هو كيف نجعل من القرآن منهجنا في فهم أنفسنا وفهم مجريات حياتنا، لنصوغ وفق ذلك منهجنا في الحياة من خلال القرآن. يقول منهجنا سواء كان على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى المؤسساتي، بدلالة وأن القرآن ميسر، أي كنقول ميسر أي يسره وجعله الله سهلا في المتناول. نقول في المتناول ليس من حيث التلاوة فقط، بل من حيث الفهم حتى نعتبر منه. وبدلالة أن الذين يحفظون القرآن الآن بمئات الآلاف والحمد لله، فليس يعني القرآن لا يتمنع إلا على من أراد أن يمنع نفسه عن القرآن فقط، لا يتمنع القرآن عن أي إنسان يريد أن يذكره وأن يجعله موضوعا للاعتبار. ويريد القرآن هنا أن ينبهنا وأن أي كتاب يريد أن يسوغ لك معاني الاعتبار فلا تلتفت إليه، وإنما الاعتبار الأوحد في كلام الله. فرب سبحانك قال ولقد يسرنا، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقق. فالله سبحانه أراد أن يؤكد ويحقق لنا هذا المعنى في تيسير القرآن. يعني ربي سبحانه وتعالى أعطانا القرآن هدية، وخلص القرآن رانا ما عطيتوش للعلماء ما عطيتوش للعرب، وإنما القرآن كتاب مفتوح للبشرية جميعا، بدلالة أن عديد الآيات القرآنية تخاطب الإنسان ولا تخاطب المؤمن في خاصته، إنما تخاطب الإنسان يا أيها الناس لقد خلقنا الإنسان. فكان محور موضوع القرآن هو الإنسان من حيث الادكار والاعتبار، ولكن من حيث التكاليف الشرعية، التكاليف وامتثال الأوامر هي خاصة بالمؤمنين، ولكن من حيث أن يكون القرآن موضوعا لاستخراج الإعجاز بكل ما تحمله من معنى، الإعجاز العلمي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز بشمولية هذه الكلمة، فإن القرآن هو الكتاب المعجز. ودليل إعجازه وأنه كتاب يخاطب كافة العقول. احنا شوفوا احنا حتى الكتابات البشرية عموما، عادة الكاتب يتوجه بكتابه إلى جهة معينة، لا يمكن أن يتوجه بكتابه إلى عموم الناس. هذا شكل من أشكال الإعجاز، أن يكون القرآن قرآنا يتناوله أي عقل مهما كانت مرتبته الإدراكية، أمي، عالم، عربي، غير عربي. فبالتالي هذه الآية تخلينا
0: عظيمة. دكتور بلياس، بالله يسمح لي لو تسمع، مع عظمة الإعجاز أيضا أن حبب الله سبحانه وتعالى الخلائق في حفظه فأقبلوا على الحفظ. طيب، أنت وذكرت قلت من صنف مصنفا عاديا يتوجه به إلى طائفة مخصوصة، جدي مخصوصة يتوجه بها بالكتاب الذي صنف، ولكن القرآن العظيم سبحانك اللهم يعني من أوجه الإعجاز أن ضرب الله على القلوب ومسح على القلوب تلكم المسحة العجيبة، وهي أن الخلائق تشتاق، بطبيعة الحال ليس الكل ولكن من استطاع الله وهم كثر وكثر جدا، تشتاق لحفظه وللازدياد في حفظه. فهذا التعلق، أنت لا تجد دكتور بلياس من يود أن يحفظ سبحان الله كتاب يعني عادي، سواء اللي كانت عنده تعلق باللغة العربية ممكن يحب يحفظ الأشعار أو غير ذلك، ولكن من ذا الذي يحفظ صفحة من كتاب؟ إذن إعجاز عجيب. وأسألك عن التيسير هنا دكتور بلقاسم، وأتركك تتم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتيسير، كيف تيسر القرآن على اللسان، فإنما يسرناه بلسانك. كيف الخطاب هنا يعني يا محمد علاش لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يعني أول مقامات التيسير، تيسير هذا القرآن على الألسن، هو أنه تم تيسيره ابتداء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم سيدي، شوف، هو أي كتاب إذا قرأناه مرة أو مرتين لا نعيد قراءته في العادة المرة الثالثة، إلا القرآن إذا قرأناه ازداد الإنسان ظمأ وعطشا ويريد أن يرتوي من القرآن، فهو لا يخلق من كثرة الرد ولا يمل منه الإنسان إذا ردده وقرأه وأعاد قراءته، وفي كل قراءة للقرآن تتجلى أنوار فهم لم تتجلى في القراءة السابقة. يعني كلما قرأ الإنسان القرآن جل الله له من القرآن معاني مضافة على القراءة السابقة، وهكذا ولو كانت قراءته للقرآن آلاف أو ملايين المرات. هذا شكل من أشكال الإعجاز الآخر، وقد يأتي للإنسان في قراءته للقرآن فهم ربما مغاير لفهوم حتى العلماء وهو إنسان عادي، أي أن القرآن يعطيك بقدر استقبالك له وبقدر استعدادك وبقدر تعظيمك للقرآن يعطيك القرآن، لأن خزائنه لا تنفد ومعانيه لا تنتهي والقرآن لا يبيد. فبالتالي يخلي لهنا المؤمن يتعلق بالقرآن تلاوة ويتعلق بالقرآن عبادة، ويتعلق قلبه وكيانه وعقله وسره بالقرآن، بحيث لا يستطيع أن يفارق القرآن لما يجده إضافة إلى المعاني المتدفقة، لما يجده في قلبه من بشاشة إيمانية تزداد كلما قرأ حرفا من كتاب الله، وازدياد الأحوال الإيمانية في قلبه على قدر تعظيمه وترديده للقرآن. ولذلك الكتاب الوحيد الذي لا يمل تكراره هو القرآن. وربي سبحانه وتعالى من يعني الآية هذه جمعت بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني. الله لم يهمل الإنسان في دوره ووظيفته وفعله، وإنما ينبهنا حتى ننظر إلى فعل الله فيه. رب قال فعلي أنا أن يسرت القرآن، فأين فعلك يا أيها الإنسان في الاعتبار من القرآن؟ وكأن هذه الآية هي فيها شكل من أشكال العتاب الخفيف الخفي، هو أن الإنسان أهمل وظيفته ودوره وفعله مع القرآن، بحين أن الله قدمه له في كتاب مفتوح ميسر يحيل الإنسان على أن يستخرج هذا الكمون إلى الفعل.
0: دكتور بلقاسم، كلمة لقد يسرنا فيها دلالة على أنه التيسير من الله، أن أحرف القرآن نورانية هي نزلت من اللوح المحفوظ، فلولا هذا التيسير لما استطعتم القراءة أبدا. وقلت أول لسان يعني تحقق التيسير به ولسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة التيسير أيضا هي من الله وهبة من الله تستوجب الحمد عليها.
1: أي نعم، هو يسره الله على لسان يا رسول الله، وانعكس تيسير القرآن على رسول الله انعكس على أمة رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أشرف لسان تلا القرآن هو لسان رسول الله، ثم أننا نستمد الشرف من لسان رسول الله، ألسنتنا تستمد شرف تلاوة من لسان رسول الله الذي يسر الله له القرآن، ولقد يسرناه بلسانه، إذن يسره بلسان رسول الله. وهذا التيسير من باب الرحمات الإلهية بأمة رسول الله أن يسره على ألسنة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الكلام جميل، إن شاء الله نقف عليه إن شاء الله وقفة أخرى، أننا نستلهم الشرف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى به التيسير، يعني على لسانه الشريف. ربي يبارك لك دكتور بلقاسم. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. جمعة طيبة مباركة للجميع، تقبل الله فيها يا رب لنا ولكم الأعمال واجعلها لله خالصة. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين وخاصة خاصة غزة الحبيب، واغفر اللهم ما كان من أمرنا من تقصير وتفريط إزاءها. سترقتي من أمن هندسة الصوت هذه الصبيحة، شكر الله لكم. كريم عتيق في هندسة الفيديو، بارك الله فيكم، ألقاكم على طاعة ومحبة، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فخاره غير مشترك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي مقامه غير مدرك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ركن لأمته غير منهدم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمته به أكرم الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به أفضل السبل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أفضل الرسل. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين يوم الفزع الأكبر بجاه القرآن العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 28 بعد 100 إلى آخر السورة، وهي الآية 35 بعد 100 من سورة طه برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
1: أفلم يهدي لهم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

جم منهم زهرة الحياة الدنيا، منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.

وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما

رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو حديث أخرجه هذا الصحابي الجليل وخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها. أنت شنو معناها؟ خارجا منها قبل ما يدخلوا صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة وراه في الفرس في نفس الفرس والناقة ولا الله أعلم. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حويي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حويي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من سبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليمان فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يورينا قيمة الإسلام أن نراه هاوكا من الأول ما يحبوا السبي هاي هاوكا فما سبي ومن بعد راهو فما الحرية ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وذا يورينا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عند ربي تزوج السيدة صفية من بني إسرائيل معناتها أو بشي يقلل من الحدة متاع اليهود معناتها واللي كانوا عاملينه في بني قريظة وفي غيره في العالم الكل. الله يرحم واحد من فهمتني من الجماعة معناتها السياسيين مش من العلماء يقول فهمتني فرعون تعبوه وهو التوهم تعبيدنا الله يرحمه ويلعبه فهمتني ولا لا. عاد ربي إن شاء الله يفرج كرب الأمة وإن شاء الله ربي يفرج كرب فلسطين بجاه القرآن العظيم. هذه الحمد جلولة. حاجة ثانية أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر عن فخذه احنا عنا الفخذ من تحت الركبة حتى للسرة عورة أما هذا مش اتفاق العلماء الكل لا. ولذلك قالوا لو كان جاء الفخذ عورة راه صلى الله عليه وسلم ما يحسرش على يطلع فوق ركبته شوية بنت القميص. والدليل على ذلك لأنه ليس بعورة اللي فوق الركبة. وآخرين قالوا لا عورة علاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتهى عنده علاش عنده جمال وجلال مهابة لا تشتهيه نسافي وغيره يهابوه صلى الله عليه وسلم ولذلك ما تقيسش عليه. هذا قول ولأو الأحناف يراوا أنه حتى فوق الركبة يصلي حتى لا ينجم يصلي به وراه معناتها ما هوش عورة هذا كبرشة عورة وغطي عورتك وغطي
والراجل يوري فيهم في لونترينمون، والله انا اتفرج في دي زيكزرسيس قويين ياسر.

0: مالين عظيمة ياسر. توا هو الله اعلم ربي ان شاء الله يصلي ولا ما يصليش، ربي يهدي. اما يتفرج يكتبوا له لي كومنتير، اسر عورتك اسر، ما انت والله العظيم شيء اسف معناتها وكذا. فادخلوا جزاك الله خير عنا ووريتنا كيفاش نتنحيوا الوجيعه نتاع الضر ونتاع الرك. انت ما ما ما ما ما لازم الكلام اللي يا سيدي هاك غلط، ماهوش باتفاق جميع العلماء وهاو يسمعوا فيا معناتها المشايخ اللي مازالوا حيين. شنو هالشيء اللي وصلنا له من الاذيه ومن الفم وهذا هي اللهوه تتلها ساعه يتكلم على العوره وهو مباغض خوه ومباغض اخته ومباغض ضمه. هذا الشيء اللي يؤسف. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم

0: شنو هي؟
1: ربي جزيك إن شاء الله ألف خير. تعرفوا ما شاء الله ثمن ذايا أم أريتو معناتها ما مش طويل. توكل على ربي سي علاء الدين.
2: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي.
1: جزاك الله كل خير سيدي وليد. توكل على ربي.
3: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي نفسي وما أدراك. توكل على ربي.
4: وامره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: ربي جزيك ألف خير إن شاء الله. فضل سيدي حامد.
5: وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. وهذا يراه ديما شوفوا في المشرق وفي المغرب ومشيت باكستان ومشي الهند يمن كل صدق الله العظيم في آخر القراءة. توقف البعض لا ما تقولوا هي صدق الله العظيم مش نقوله ما عادش تقولوا قالك صدق الله العظيم شفما قالك بدعة شكون بدع صدق الله العظيم. ربي يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ربي يقول قل صدق الله وتقول صدق الله العظيم. ما أنت شوف مع الجهل والجهلوت والبعد على ربي شي عمل. ولذلك سيدي راهو إعلام رسمي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما أنت مدام أجمعت الأمة على وقت تكمل القرايه تقول صدق الله العظيم ما كجبت حويجه تبارك الله عليك من راسك ما انت تعمل. ربي يهدي وكاهو ربي يهدي ما نقول حتى شيء اخر. ننتقل على بركه الله بقراءه ما تيسر من النجوم الطويله. تتذكروا احنا اخر بيت ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح. قال رحمه الله عليه وصلنا في عين كافها يا عين صاد وكذلك

فأخبر أن مدها يعني مدا مشبعا طويل على ما تقدم راجح عند كل القراء نافع وغيره، ومفهومه أن غير المد مرجوح، وقيل المد صادق بالتوسط والقصر، لكن يتعين حمله على التوسط لأن القصر ليس من طريق الداني في العين، فماش الذي سلكه الناظم، ولأن القصر ممتنع من طريق الأزرق لمنافاته لأصله، لأنه يرى مد حرف اللين قبل الهمز في نحو سو وشيء، فهذا أحرى خاصة في الوصل نتكلم، فهذا أحرى لأن سبب السكون أقوى. عين من وصلا ووقفا، هذا كاليش سبب السكون من سبب الهمز، تفهموا فيها كي نكتبوها عين نون ساكنة واللي يقبلها ساكنة ملا هي لين، ولكن النون ساكنة يكون سبب الوقف معناتها المد الطويل أقوى من اللي قالوا بالتوسط فيه. فيستفاد من كلام الناظم وجهان فقط في عين لجميع القراء، أحدهما راجح وهو الإشباع، والآخر مرجوح وهو التوسط، واختار كلا منهما جماعة، وعليهما حمل أكثر الشراح قول الشاطبية. وفي عين الوجهان والطول فضلا، هكذا قلت سيد الشاطبي، وبالوجهين القراءة عند من يقرأ بما في الشاطبية، وبما قرأت على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقدم الإشباع، وكذلك أقرئ كما قرينا قال قريو، وما شرحنا عليه من قول الناظم، ومد عين عند كل راجح هو إحدى روايتين عنه، وعليها شرح بعض، والرواية الأخرى ومد عين عند ورش راجح وهو الموجودة في أكثر النسخ وهي معترضة لأنها تقتضي عدم رجحان المد لقالون، ورجحان غير المد له وهو التوسط، مع أن الراجح لجميع القراء هو المد كما علمت، ولذلك نقل عن الناظم أنه أبدله بالشطر الذي شرحنا عليه وهو الصواب. وهذا الكلام إن شاء الله سنعيده ليتبينه الإخوة من المستمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، سألناك بالقرآن العظيم حسن الخاتمة، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا، واجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فإنه لا يعجزك ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحيد، وأصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية. يا رب هذا الدعاء فأجب يا أكرم الأكرمين، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله يا أكرم الأكرمين. اللهم بجاه القرآن العظيم وبجاه نبيك الكريم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، واجعلنا من الفائزين بصومه وبالعبادة فيه يا ربي، واجعلنا من المقربين ومن أوليائك الصالحين، فلا يعززك ذلك يا كريم يا كريم يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: آمين.
1: بسم الله.
2: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
3: الحمد لله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن مع محبكم وأخوكم بلال بن محمود من سيدة إذاعة الزيتونة. القرآن الكريم في هذه الحصة المباركة اللي وافق تاريخها 25 محرم 1448 للهجرة، واللي وافق 10 جويلية يونيو تموز 2026 ميلادي.

الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الحصة المباركة اللي هي روض من رياض الجنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. في هذه الحصة المباركة نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى، نجتمع حول تصحيح الألفاظ لكلمات القرآن الكريم، وحصتنا كالعادة دوما وأبدا بين الإنشاد والإرشاد، مستعينين بربنا تبارك وتعالى ومصلين جميعا على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني أن ألقي التحية للسادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، وعلى رأسنا جميعا مخرج هذه الحصة سيدي حمد الفسيري. أهلا وسهلا ومرحبا.

الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم فينا صلى الله عليه وسلم. طبعا التحية دوما وأبدا تصل إلى أبائي أمهاتي إخواني أخواتي بناتي أبنائي في كل مكان يستمعون إلى هذه الحصة المباركة. أكيد ثم ناس تعودت على حصة تعهد القرآن من الساعة 10 إلى الساعة 11 كل يوم جمعة، ما شاء الله طيلة توا 10 سنوات أو أكثر مع أخوكم بلال، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يوفقنا ورب يثبتنا. تحية موصولة إلى أباء أمهات في المستشفيات، إن شاء الله ربي يشفيهم وربي يعافيهم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا فتحا مبينا. كذلك أباء أمهاتي اللي في الديار، في الإدارات، في الطرقات، في الأسواق، في البيوت، في كل مكان يستمعون إلى هذه الحصة المباركة. حبيت نقول لكم بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي وفقنا وربي ثبتنا وربي يحفظنا وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا، فصلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اليوم نحن في يوم جديد، قال فيه ربي سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. يو خياني نحب نكلم أخواني وأخواتي اليوم في هذه الحصة المباركة. أي واحد يستمعني الآن باش نقول لك تمشي تخرج صدقة. سيدي شني ديت لنا من الأول بالصدقة؟ إن عم أي إنسان توا يسمعني واجب عليك، نعود نقول واجب عليك تخرج حتى 100 فرنك، حتى ولدي الصغير اللي بحذايا إن عم امشي عايش ولدي هذه 100 فرنك هاكا، امشي يوم زي يوم جمعة امشي خرجها للناس الفقراء وإلا امشي المستشفى. تعرف علاش؟ على نعمة الصحة. نعمة الصحة هي نعمة كبيرة، وأنا رسالة إلى المريض اليوم اللي يسمع فيا وفي المستشفيات حابين نقول وإلا في الدار وقاعد يسمع. شوف، المرض هو ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، مش عقوبة بالضرورة. طبعا ربي إذا حب عبدا ابتلاه باش يطهره ويرفع درجته. شنو يزمني نعمل أنا كإنسان يعني مبتلى بهذا المرض؟ نقول لك اصبر واحتسب وخلي قلبك معلق بالله تبارك وتعالى، فما من وجع ولا هم ولا تعب إلا ويكفر الله به تبارك وتعالى من الذنوب. واليوم اللي تعديه في الصبر والرضا خير برشا من أيام الغفلة. والحقيقة نحن كلنا في غفلة. أنا اليوم اللي يسمع فيه توا، أول ما قلت لك اليوم نحبك تخرج صدقة بنية أنه ربي سبحانه وتعالى خلالك بدنك لباس، خلالك أنك في الحالة اللي أنت فيها، لأنه برشا ناس اليوم تتضجر وبرشا ناس اليوم تتضمر. أنا يعني في الأسبوع الفارط يعني عديت هكا فترة صغيرة في المستشفى وشفت حقيقة نعمة ربي سبحانه وتعالى علينا والله، وقلت يزمني نذكر وخياني وأخواتي اللي خلينا نقول ربوا الكبدة على حصة تعاهد القرآن، بما أنه نحن حصتنا تصحيح الألفاظ والإرشاد كما قلت وخياني وأخواتي. ربي قال: وأما بنعمة ربك فحدث. هي رسالة لكل مريض، أنت ربي سبحانه وتعالى أعطاك نعمة جديدة، نعمة الحياة في يوم جديد. حتى أنت لما فقت من النوم اليوم قلت: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ربي سبحانه وتعالى رد لنا أرواحنا وأنفسنا في يوم جديد باش نعيشوه. نحب نتصدق اليوم بإذنه صدقة باش ربي يحفظ علينا البدن متاعنا حتى نتقوى به في طاعة ربنا تبارك وتعالى. ثم ناس يعني هما من أهل المريض، حابين نقول يا وخيالي نعرف أنتم تعبين، لكن كونوا سندا لمريضكم بالكلمة الطيبة قبل الدواء، بالابتسامة قبل السؤال. خففوا على المريض متاعكم، ذكروه برحمة ربي سبحانه وتعالى، ادعوا له بظهر الغيب. راه المريض أحيانا يحتاج قلبا يواسيه أكثر من حاجته إلى من يصفه أو يصف له حاله. واذكروا أن الوقوف مع المريض من أعظم أبواب الأجر والإحسان. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويفرج كرب كل مكروب ويجعل ما أصابه رفعة له في الدنيا والآخرة. الإنسان لما يذهب إلى المستشفيات، في ممرات المستشفى وعند أبواب العيادات وعلى أسرة المرض، يتذكر الإنسان حقيقة كثيرا ما أنسته إياها مشاغل الحياة أنه إنسان ضعيف. وربي قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وأنه قوته وصحته ونشاطه كلها نعم من ربي تبارك وتعالى. فالمرض مهما اشتد يبقى بابا من أبواب الرجوع إلى الله ومناسبة لمراجعة النفس وترتيب الأولويات. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. وخلينا نقول ونبدأ بها، نقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، وأن يلبس المريض لباس العافية، وأن يجعل ما أصابه رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وأن يلهمهم راحة وسكينة يا رب العالمين. نعم، هذه حبيت نذكر بها وخياني وأخواتي. ونعود نقول أي إنسان لما يشوف مريض ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ربي سبحانه وتعالى ما يسيبوش بذاك المرض. فنحن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا. هذه رسالة نعاود نقول لجماعة اللي خلطوا علينا توا اليوم، كل واحد يسمعني، كل شخص يسمعني، واجب عليك أنك تمشي تخرج صدقة بنعمة ماذا؟ عفوا بنية ماذا؟ بنية العافية. بنيتي أنه ربي سبحانه وتعالى ألبسك العافية. حتى 100 فرنك، حتى 100 فرنك سيدي ما عنديش حتى دبو زمام الدار، حتى دبو زمام الدار، وتشكر ربي سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنت فيها. سيدي نحن في الريف رانا نسكن وكذا وكل شيء، وكيف ما يسالش أمشي للمسجد؟ اليوم ما زال ثم بعض المناطق متاعنا في تونسنا الطيبة المباركة فيها أسواق، ثم ناس بحذاكم يعني عائلات تسحق، أمشي خرج فطور هكا بنية رب العالمين، بنية صحة البدن، يعني صدقة على صحة البدن. وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم، وإن شاء الله ربي يشفينا شفاء عاجلا لا يغادر سقما. وما تنسوش أخيكم بليل بدعوة خير إن شاء الله، وربي يحفظنا. نحن عندنا اتصالات حاضر على الرقم 71 136، نبدأ يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال حاضر توا ناخذوه، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: أهلا بك شيخي، أنا حميدة من نابل.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية نابل. أيها أختي حميدة، منين مش تقرأ؟
1: بارك الله فيك. مش نقرأ من سورة الفجر.
0: من سورة الفجر، نعم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه السورة، ونقرأ بسم الله، تفضل.
1: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى.
0: نعم، بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر.
0: لا، الرام فخمة. والفجر ريتها الرام.
1: والفجر وليال عشر.
0: اسمعني أنا مليحة، اسمعني يا حميدة شو ها. والفجر ريت الراء. والفجر مش والفجر، والفجر الراء ديما ناخذوها قاعدة باش نسهل لكم الناس اللي يصعب عليهم الفهم متاع مسائل علم التجويد. ريت الصوت المفخم متاع الحرف، كنقوله حرف مفخم صوته يبقى داخل الفم. الراء في كلمة والفجر وعشر ويسر هاي توجيهكم كلها مفخمة وعليه الصوت يبقى داخل الفم. شو ها، والفجر ريتها مش والفجر، والفجر وليال عشر ريتها عشر، والشفع والوتر. عاود لي ترى.
1: والفجر.
0: ايوه احسنت.
1: وليال عشر.
0: أيوة.
1: والشفع والوتر، والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: لا، كلمه حجر هذه مرققه يعني صوتها البر.
1: حجر.
0: لا، صوت الراء يبقى يخرج البر. ها، هل حجر. في ذلك قسم لذي حجر ريتها حجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: أحسنت.
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها،
0: يخلق
1: مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.
0: فتح الله عليك يا حميدة، مش خرج ما وصدق كما اتفقنا تو ولا لا؟
1: إن شاء الله تو خارجة، مش نسمع فيك من بكري تو خارجة، مش نخرج ديما اللي كتب من ربك.
0: بين كملوا الحصة عاد باش تلمنا ديما الملائكة ديما تحفنا، ما هو مثلا نكملوا الحصة للحداش باش ديما الملائكة، خاطر الأرواح كلها مجموعة تو على الحصة هذه، نكملوا الحصة متاعنا وبعد نمشوا نتخزقوا نصدقوا إن شاء الله. باهي
1: ان شاء الله،
0: ما تنسانيش بدعوة خير وربي يحفظك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مازال الاتصال ناخذه. فنحب نذكر الاخوه والاخوات الله يجزيكم خير، نحن اليوم في نعمه، قلت واجب على كل واحد يسمع فيا الان انه يخرج صدقه على صحه البدن. اي نعم، على صحه البدن. كما اسمه ربي يجزي خير، واحد صاحبي تو سيدي قال لي رانا نسمعوا فيك تو في الحصه، ورانا نحن تو في القهوه وحلينا هكا. اسمعني، قال لي كيفاش، قال لي كي نعطي القهوه ولا دبوس المال صاحبي صدقه. اي نعم صدقه، ما لا لا، المهم تنويها من داخل انها صدقه. صدقه على ماذا؟ يا ربي انت اكرمتني بصحه البدن، وانت اعطيتني يا حنان يا منان، وانا الان بما أنك أكرمتني فأنا أتصدق بنية أن ربي سبحانه وتعالى يرفع المقام متاعي عندك، ويا ربي باش تشفيني من كل بلية. هكا علاش نحن عندنا آيات الشفاء 6، وماش نقولهم لكم وتكتبوهم. آيات الشفاء 6 مواضع، ناخذ الاتصال هذا الساعة وبعدين بإذن الله نعطيكم الآية الستة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟ عايش،
2: أهلا بيك سيدي، ربي يبارك لك وربي أمين يفيدك إن شاء الله.
0: أمين، شكون معايا؟
2: عايش من ولاية القيروان حاج بالعيوم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بأهلينا في مدينة حاج بالعيوم من ولاية القيروان، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. ما وكما قلنا إن شاء الله مش نخرجوا صدقة هكا ولا؟
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: بإذن السميع العليم. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات المطر ومياه البحر وأنوار الشجر وحصاد
0: الجبل. نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: نحافظوا على التفخيم بتاع الراء والقاف. اقرأ باسم عود.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: خلق الإنسان. اسمعني اسمعني. خلق الإنسان من علق. لا لا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ريت القاف.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
0: من علقه.
2: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: شوية عايش أختي البي. ها علم الإنسان. عاود.
2: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: أحسنت، فتح الله عليك. هذه الخمس الآيات الأولى. اسمعني عايش أختي البي.
2: نعم.
0: علم الإنسان ما لم يعلم. عاود.
2: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: أحسنت، ليت الخمس الآيات الأولى هذوما أول ما نزل على قلبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع فيها ولا لا؟ لا تسمع فيها. شنو قلت لك ولا شنو قلت لك؟ ريت كيفاش قد نحن نحب نواصل نقرأ ونتعلم على الأقل المعلومات عايش أختي الباهية، وفي نفس الوقت نقرأ. قلت لكم أول آيات نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الخمس آيات الأولى من سورة العلق، مش سورة العلق. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا وفي حفظ الله دمتي. قلت الآيات الشفاء ستة نذكرهم تباعا، اللي هي أول آية ويشفي صدور قوم مؤمنين في سورة التوبة. ثانيا قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسورة يونس. الموضع الثالث في قوله تعالى في سورة النحل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الموضع الموالي في سورة الإسراء قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الموضع الخامس قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. قوله تعالى الأخير الآية في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه الآيات الستة تسمى بآية الشفاء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا جميعا ويحفظنا جميعا. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: عبد الرحمن الوسلات.
0: منين تكلم فينا يا عبد الرحمن؟
3: من ولاية منوب.
0: أهلا وسهلا بسيدي عبد الرحمن. قداش عمر وليدي؟
3: 13 سنة.
0: ما شاء الله، كم تحفظ من كلام الله؟
3: من سورة الناس إلى سورة هود.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عن شكون تقرأ سيدي عبد الرحمن؟
3: ولا أسمعك.
0: عن شكون تقرأ؟
3: نقرأ عن سيدي بوسف.
0: ما شاء الله سيدي ما شاء الله، ربي يفتح عليك. وش عامل في المراجعة؟ مريق للمراجعة ولا؟
3: الحمد لله.
0: ونعطيك سؤال هكاك من الحفظ ولا أنت محضر حاجة تحب تقرأ؟
3: نحضر حاجة حاب نقرأ.
0: هيا به نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأي.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله، تفضل ولدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
0: لا
3: تلك
0: ست
3: آيات الكتاب المبين.
0: عبد الرحمن.
3: إن
0: عبد الرحمن اسمعني عاد كي تقرا واسمعوني باش نعرفوا كيفاش نصلح. الف لام، هذا كلام ستة حركات، عاود لي ترى.
3: الف لام را.
0: احسنت.
3: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
0: لحظة سيدي الشيخ، شنية أنت تو هذه السورة؟ ما هي سورة سيدنا يوسف عليه السلام هكا ولا؟
3: أي.
0: أنت توك قريت عاش وليدي الغالي، قريت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت هكا ولا؟
3: أي.
0: الوقف هذا ما يجيش، ما هوش باهي. هاوش نعملوا نحن؟ يا ناخذ نفس نكمل الآية كل، وإلا نقولوا هكا، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك، وتواصل يكون أفضل خير وإن كنت باهي سيدي. عاود
3: لي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل
0: لا يعقوب. لا لا لا لا لا، قل هكا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته، وتوصل ايه،
3: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
0: فتح الله عليه، قراءة طيبة إن شاء الله ربي يفتح عليك. أي مش خرج صدق كما قلنا سيدي الغالي توا.
3: ها؟ إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن السميع العليم هكا ولا؟
3: إيه سيدي.
0: ربي يفتح على غير ولدي الغالي إن شاء الله ربي يحفظنا. شو ولدي تو اللي كلمني قال لي بسم الله ما شاء الله حافظ من سورة هود إلى سورة الناس. شوف يا جماعة الخير، أنا مش نسأل سؤال وكل واحد يجاوب على السؤال هذا بينه وبين روحه. أنت تحب القرآن ولا ما تحبش؟ أكيد أي واحد ماشي يجاوبني يقول لي والله نحبه. إيه لكن القرآن في حياتنا شنو هو؟ حفظه، قراءته، فهمه، تدبروا. هك علاش نقول دوما وابدا، وكتبوها عندكم هذيه وكتبوها زاده في التعليقات وكتبها في مخك قبل كل شيء، من احب القران نظم وقته لاجله. احفظوا الكلام هذا، من احب القران نظم وقته لاجله. اهل القران الخلص يجدون لهم وقتا معه رغم التزاحم، فنعيم القرب من القران ينسي عناء الاشغال. يا وليداتي، يا بنياتي، اخواتي، اخواني، من كان له ورد من القرآن لا ينقطع عنه، فإنه في كل يوم يتجرد فؤاده من حب الدنيا وزخرفها. كل يوم يزداد ثبات أوتاد الإيمان في قلب الإنسان، خاصة الملازم للقرآن الكريم. كل يوم تزاح عن طريق فتن الدنيا. وعليه نعود نقول، من أحب القرآن نظم وقته لأجله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا ويعطينا خير الوقت حتى نقبل على القرآن كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
4: السلام عليكم شيخ بلال.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: بيكي عايش ربي نورك، معك مدام صالحة من سليانة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليانة.
4: النبي
0: عايشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقة، وقال يعني الصدقة تطفئ غضب الرب. أظن سمعتني من الأول في بداية الحصة شنو قلنا.
4: اي نعم عن الصلاة السليم
0: بإذن السميع العليم. بعد ما نكمل ونشوف نصدقه بصدق على صحة البدن إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ربي يفتح على أختي الباهية. بسم الله. منين مش أقرأنا؟
4: مش نقرأ لك من سورة البقرة.
0: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه ونقرأه. يلا
4: أعوذ بالله من
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا
4: الرجيم.
0: يا أختي الباهية نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي.
0: أحسنت. بسم الله تفضل.
4: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبشر

0: تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق.
1: باهي ركز معايا تو، عندنا حرف الراء مفخم صح ولا لا؟ كي نقولوا هكا
0: نعم.
1: ثمرة، ثمرة راء، هي ثمرة، ثمرة الري، ثمرة را را. عاود.
0: نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
1: بين حبك تسمع روحك تقول هكا، هذا الذي رزق رزق رزق رزق قول
0: رزقنا.
1: لا لا الصوت متاع القاف الداخل مش البرة، مش رزق رزق رزق رزق
0: رزق

0: خ خ عاود.
1: وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا.

0: له الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
1: فيقولون ماذا أراد أرى أراد الله أراد الله مش أراد ضاع عاود
0: نعم فيقولون ماذا أراد
1: مش أراد ما هيش أراد ما هيش أراد أرى أرى
0: نعم

0: الفاسقين.
1: فتح الله عليك خير طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. شكون معايا؟
2: ضياء الدين غنيه.
1: منين تكلم فينا ضياء الدين؟ يا ضياء منين تكلم فينا؟ ها؟
2: من قروين.
1: نعم؟
2: من قروين.
1: من القيروان، أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة القيروان. ضياء الدين قداش حافظ؟ ها؟
2: مرحبا بك.
1: عايش ولدي، بارك الله فيك وفتح الله عليك وأكرمك، الله يفتح عليك فتحا مبينا إن شاء الله. قداش عمر ولدي؟
2: عمري
1: 9 سنين. ما شاء الله. وقداش تحفظ من كلام الله؟ ما شاء الله. به هاي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعاش وليدي.

0: تقرأها لنا توه؟
1: سورة النجم.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقرأ، ولكن حبيت نسألك إن ورانا قبل سمعت من الأول الحصة شنو قلت؟
1: أي
0: شنو قلت؟
1: صدقة.
0: أي صدقة، وما صدقت ولا مازال ولا بعد الحصة إن شاء الله؟
1: بعد الحصة.
0: بعد الحصة إن شاء السميع العليم. نبدأ وما بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعيش بنيتي. أي بسم الله.
1: أعوذ.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
1: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله، تفضل.

0: نزلة أخرى.
1: نزلة انطق النون.
0: نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى.
1: فتح الله عليك يا نوران، ما شاء الله، قراءة طيبة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك فتح العارفين. بنتنا نوران قرأت والنجم إذا هوى، لما الإنسان يقرأ قصة الإسراء والمعراج سبحان الله، وكأن الإنسان، خلينا نقول انخاطب كل من يستمعنا الآن، ربما ترى الأسباب قليلة وتظن أن الفرحة بعيدة، ولكن لا تنسى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تحصر قدرة ربي سبحانه فيما تراه، فجنوده الخفية لا تعد ولا تحصى. سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث مشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك ديما ادعي يقول: اللهم يا ربي تولى أمري بلطفك ورحمتك، واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. حفظوه الدعاء هذا، الله يستر حالكم، حفظوه حفظوه. اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك، واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. مش نزيد نعود الدعاء هذا وخلوه، بالحق الإنسان راه يعني يستحق هذا، لأنه الإنسان يعني ساعات يخاف أو من المستقبل ويخاف مش يعمل ويقد وكذا. أوزر سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت يزم تكون عقيدتك ثابتة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وعاود هذا الدعاء، قلت هالك الدعاء نزيد نعاوده: اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك، واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك، واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك يا رب العالمين. أخدي صالموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلام عليك.
1: كمل الكل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: يحيى أبو عائش.
1: نعم، علي صوت خلنا نسمع.
2: يحيى أبو عائش.
1: يحيى، من نتكلم فينا يا يحيى؟
2: من مهندس الهواري.
1: ما شاء الله، قديش عمرك يا يحيى؟
2: 11 سنة.
1: 11 سنة، بسم الله ما شاء الله. وقديش تذكر اسم يحيى في القرآن، تعرف ولا؟
2: 3 مرات.
1: لا
2: مرتين.
1: لا هاي زيد، عندك عندك اسم احتمال آخر، هاي
2: 4 مرات.
1: لا علي، مش نقول لك قديش من مرة ورد اسم يحيى وتدعي لي دعوة خير؟ ادعي لي عاد قبل باش نقول لك.
2: ربي يوفق.
1: ربي يوفق محليه، ان شاء الله ربي يوفقنا. ورد اسم سيدنا النبي يحيى عليه الصلاة والسلام في القرآن 5 مرات في 5 آيات. قديش من مرة يا يحيى؟
2: 5 مرات.
1: في سورة آل عمران وسورة الأنعام وسورة مريم جاء فيها مرتين وسورة الأنبياء. نعاود، سورة آل عمران موضع، وموضع في سورة الأنعام، وموضعان بسورة مريم، وموضع بسورة الأنبياء. فهمت؟

0: دي خمسة مرات إن شاء الله ربي يفتح على ولدي الغالي. وشني هي السورة اللي بشتقلها لنا توا سيدي الباهي؟
1: سورة النبأ.
0: سورة النبأ. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا يا سيدي يحيى. لكن نحب نقول لك الساعة قبل كل شيء، سمعتنا من الأول الحصة؟
1: أي.
0: شنو قلت لكم أنا مش تعملوا؟
1: أه؟
0: أي مش خرج صدقة ولا إن شاء الله؟
1: أي
0: باهي خرج صدقة إن شاء الله ودعي لي دعوة خير باهي؟ عايش وليدي الغالي. أي بسم الله أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
1: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه
0: مختلفون. لا الذي هم فيه عادية.
1: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم
0: وخلقناكم أزواجا

0: نقول ممدودة. شو؟ لا، شو شو شو شو شو شو يا يحيى؟ وأنزلنا، ريت النون كيفاش نمدها هنا، نا وش وأنزلنا من المعجم. وأنزلنا، عاود.
1: وأنزلنا،
0: أيوة جيبها الآية كلها. وأنزلنا.

0: لا
1: ألفافها.
0: عادية. وجنات عادية.
1: وجنات ألفافا.
0: فتح الله عليك يا وليدي، إن شاء الله ربي يكرمك. وركز عايش وليدي في كل القواعد باش نضبطوهم بالبيه. الله يستر حالك. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معايا؟
2: آية من الجم.
0: آية من الجم. قديش عمر بنيتي آية؟
2: 12.
0: بسم الله ما شاء الله. وكم تحفظين من كلام الله يا آية؟
2: 8 أحزاب.
0: بسم الله ما شاء الله. وفي العطلة هذه قديش مش تحفظ؟
2: إن شاء الله قريب العشرة.
0: بسم الله ما شاء الله على بنيتي. وانت سمعتنا في الحصة من الأول؟ سمعتنا من الحصة من الأولى؟
2: إيه.
0: شنو قلت لكم أنا؟ إيش مش نعمله اليوم؟
2: نحفظه من
0: يا آية.
2: نعم.
0: مش قلنا اليوم بإذن الله مش نخرج كل واحد يخرج صدقة؟
2: إيه.
0: سمعت هذيك ولا سمعتهاش؟
2: الحقيقة لا.
0: به اليوم نحن قلنا أي واحد اليوم باش يخرج صدقة على صحة البدن متاعه بعد ما نكمل الحسن باش نخرجوا صدقة. باهي
2: باهي
0: عايش بنيتي الغالية. أشوف أي واحد هكا يستحق بحذاكم تمشي تقول له يا ربي يعني مش تعطي أي حاجة أنت يعني عندك بتحب تتصدق بها تتصدق بها وقول له يا ربي ديما علي نعمة الصحة والعافية. باهي
2: باهي
0: عايش بنيتي الغالية. وشنية السورة باش تقرأها لنا توي؟
2: سورة
0: متى سمعت الحجرات وبعدين كشقر الأخوات. أي أبدنا بصلاة السلام على سيدنا واقر عايش بنتي. أي
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين واتقوا الله.
0: غلظ اللام. واتقوا الله لا لا
2: واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين ترفعوا أصواتكم
0: لا ترفعوا
2: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أنتم لا تشعرون.
0: الله يفتح عليك. نحاول نقعد في بقعة فيها ريزون. شوفوا اتصال آخر سيدي حمدي إن شاء الله السميع العليم. برجاء لكل الأخوة والأخوات لما يكلمونا اقعدوا في بقعة فيها ريزون باش نجموا نسمعوا ونصلحوا. الله يفتح عليكم. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: وبيك عايش دلال من سبيبة القصري.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سبيبة وفي مدينة القصرين. أيوة منين باش تقرأنا أختي الباهية؟
3: من سورة الجن إن شاء الله.
0: سورة الجن. سمعتنا ما هم الحصة من الأول إن شاء الله.
3: ما عطي
0: عايش مش نعمله.
3: إن شاء الله بعد الحصة
0: بإذن السميع العليم. ودعنا دعوة خير ورحمة تصدق صدقة. باهي
3: إن شاء الله.
0: الله يفتح عليك. بسم الله. يلا نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وين؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: شمح لها الآية. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله والله لما يفتح ربي سبحانه وتعالى باب المسجد إلى عبده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إنه اللطيف يغلق عنك بابا ويفتح لك أبوابا أخرى أكثر سعة ويأخذ منك من جهة ويعطيك من جهات أخرى أكثر وفرة وغنى، ويبعد عنك أشخاصا وأشياء ظننتها في صالحك، ويقرب ما يليق بك ويرتقي بك أكثر من الأولى. هو الذي يدبر أمرك بحكمته، ويكفيك قوله فإنك بأعيننا. قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. إن شاء الله ربي يدبرنا بلطفه ويكفينا بحفظه يغنينا بفضله ولا يكلنا إلى غيره سبحانه وتعالى. عندنا تسأل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: يوسف الرشيد.
0: من نتكلم فيه يا يوسف؟
4: مرديف.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة رديف. قداش عمر ولدي يوسف؟
4: يسر اسمي.
0: يسر سمحني. قديش عمرك يا يسر؟
4: 17.
0: ما شاء الله. قديش تحفظين من كلام الله؟
4: مسيرة الجن للنية.
0: ما شاء الله. وفي الصيفية هذه إن شاء الله قديش عندك برنامج باش تكمل إن شاء الله تحفظ؟
4: نحف مربوطة باللي قري فينا سيدي فتح.
0: ما هو إذا كان قادرة أنك تحفظ حاول قدم وحدك زاد مع سيدي، اتفق أنت وياه وقل له سيدي نحب نكمل نحفظ
4: إن شاء الله.
0: وعلى الأقل يزمك إذا كان تسمع كلامي يا يسر وندخل في تحدي، كانك بالحق تدخل في تحدي، يقول يا ربي عوني بعد ما تكمل إن شاء الله الحصة تمشي تحسب قديش من صفحة، ونحبك تكمل من هنا لآخر شهر أوت تكمل سورة الأحقاف، شنو رأيك؟
4: إن شاء الله. أي نقبل التحدي.
0: ندخل في تحدي؟
4: أي.
0: آخر أوت تكلمني تقول لي سيدي رغم من فضل ربي تو راني دخلت في الـ الـ الـ الـ العشر أحزاب وكملتهم إن شاء الله، يعني من سورة الأحقاف إلى سورة الـ قول معايا إلى سورة الـ نوح. إلى سورة نوح
4: باهي إن شاء الله.
0: عاش بنتي؟
4: إن شاء الله.
0: باهي سمعت أنت من الحصة من الأول أنه مش نخرجوا صدقة إن شاء الله؟
4: لا الحق
0: ما سمعت. ما يقولنا اليوم مدام ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بصحة البدن والصحة العافية نخرجوا صدقة على النعمة هذه اللي نحن فيها باهي؟
4: ان شاء الله.
0: عملتي تو بعد الحصه كي مش خرج الصدقه بنزوز نوايا بنيه الصحه والعافيه بنيه يا ربي وفقني باش نكمل 10 حزاب في الصيفيه هذه باهي
4: ان شاء الله.
0: عاش بنتي يسر. اي ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرانا بسم الله.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: نعم بسم الله.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا
0: قرآنا. ما بعضها.
4: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
0: لا قصدي مع بعضها الآية. قل أوحي
4: إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد
0: تعالى
4: وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.
0: لا نجيبوها الكل مع بعضها مش الجني فزادوهم، خذ عاود وجيب الآية كل مع بعضها ترى.
4: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ آخر اتصال في هذه الحصة. يقول لي سيدي حمدي نخفو على هذا الاتصال إن شاء الله ربي يوفقنا وربي ثبتنا وربي يحفظنا. نحن في رحاب كلام ربنا سبحانه وتعالى، نحن في رحاب هذه الجلسة المباركة، جلسة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حلق الذكر اللي قالها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فنحن مع كلام ربنا سبحانه وتعالى نرتع في هذه الحلقات المباركات. فنذكر خياني وأخواتي أنه في هذا اليوم الأغر المبارك ينبغي ألا نغفل عن كثرة الصلاة والسلام على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أمرنا ربنا أن نصلي ونسلم عليه، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي. فلهذا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكون يزدان بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخويا يا أختي، اجعلوا يوم الجمعة مضمار سباق بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه بوابة قضاء الحاجات وزيادة الأرزاق. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير والبركة. الإنسان لما يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ربي سبحانه وتعالى يجعل له نورا يمشي به في الناس. الناس شتى وأنت الله كنف الخائفين وأمان المشتتين ومأوى المكروبين ونورك يا مولانا رجاء المؤمنين. فالإنسان لما يتحقق بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاز النور الأكبر والنور الأعم اللي هو الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نغفل أيضا عن قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الأغر المبارك. سورة الكهف الذي يقرأها ينور الله له سبحانه وتعالى ما بين الجمعتين، فهذا هو كرم ربنا. فنقول ما بعضنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك سيدي حمدي الفصيلي، بارك الله فيك أختي كريمة. الآن حصة دليل صلاة الجمعة مع أختنا سندس، أكيد هكذا اللي تعود خويا هيكل، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا. إلى ذلك الحين، في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة.
3: دليل صلاة الجمعة. بتحية الإسلام نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله ننطلق وإياكم في جولة جديدة حتى نتعرف على مواضيع خطبة الجمعة عبر ولايات الجمهورية التونسية من خلال مداخلات مباشرة تجمعنا بالأئمة الخطباء مشائخنا الأفاضل، حتى تكون لنا فرصة لنا وكذلك للمواطنين للقراب من المناطق اللي إن شاء الله باش يتدخلوا معنا باش يتعرفوا مسبقا على موضوع خطبة الجمعة وأهم المحاور اللي باش يتم تناولها خلال هذه الخطبة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بأوفيائنا، مرحبا بأصدقائنا اللي يعيشوا زي خارج حدود أرض الوطن، نحيوهم تحية خاصة ونقول لهم عودة ميمونة للي رجعوا لأرض الوطن، وإن شاء الله في عودة قريبة للناس اللي ناوية إن شاء الله على قريب تزور تونس. مرحبا بكم في بلادكم، مرحبا بكم زادة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم أحبائنا، إن شاء الله ديما نكونوا على عهد التميز والتألق الدائم من خلال طبعا الخط التحريري لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم القائم على الاعتدال والتسامح والوسطية. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله يا رب نعديوا مع بعضنا أمتع وأحلى الأوقات برفقة طيبة مع فريق عمل يتكون من حمدي الفصيلي في مستوى الإخراج التقني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المصدح في تعويض للزميل هيكل المزوخي. إذا كان جاهزة أو جاهزة المداخلة الأولى ناخذها على الخط ونتعرفوا على الشيخ اللي باش يتدخل معنا والمنطقة زادة اللي باش تكون موجودة معنا في أول حصتنا. يظهر لي باش نمشي مباشرة لولاية نابل وبالتحديد معتمدية قربة باش نتعرفوا على الخطبة هناك من خلال مداخلة تجمعنا بفضيلة الشيخ جمال عتيطلة. كذلك باش نمشيو ابعد، باش نمشيو ابعد من العاصمه، باش يكون عندنا مداخلات من العاصمه اكيد، ولكن باش نمشيو زاده المناطق اخرى والولايات اخرى. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ولايه قفصه، والشيخ منظر الذهبي باش يتدخل معنا ان شاء الله في هذا اللقاء الخاص بدليل صلاه الجمعه. شيخنا جمال عتيطلة موجود على الخط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأخت شمدس، مرحبا بك ومرحبا بإذاعتنا وبمستمعي إذاعتنا وبكل متابعيها إن شاء الله.
3: سعيدة جدا بك أستاذ أنك تكون موجود معنا وصوتك مسموع عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: الله يبارك فيك يعيش.
3: طيب ناخذ لمحة مختصرة جدا على الجامع الموجود في قربة، ثم نمشي مباشرة إلى توقيت الخطبة وموضوعها إن شاء الله.
4: إن شاء الله. بالنسبة للجامع، وجامع الرحمة بقربة،
3: نعم،
4: يقع على الشارع الرئيسي شارع الحبيب بورقيبة مدينة قربة.
3: نعم.
4: تاريخ افتتاح الجامع كان تقريبا عنده ما شاء الله قرابة نصف قرن،
3: ما شاء الله.
4: افتتاح الجامع كان في 4 ذي الحجة 1389 هجري،
3: نعم،
4: موافق ل 10 أكتوبر 1979.
3: قديش طاقة استيعاب الجامع هذا؟
4: تقريبا بالضبط تقريبا يمكن فوق 500-600 مصلي.
3: نعم.
4: فيه مصلى للنساء، في بيت صلاة، في صحن خارجي. صلاة الجمعة فيه الساعة الواحدة بعد الزوال.
3: نعم.
4: نحب نقول كلمة شكر خاص لكل من قام وساهم في بناء هذا المعلم، إن شاء الله ربنا يجزيهم خير.
3: ربي يجازيهم بالفعل كل خير، وانتم زادة ربي يجازيكم كل خير اللي قاعدين تجتهدوا في البحث على مواضيع أنا نعتبرها مواضيع الساعة، وما أحوجنا إلى أنه الإمام الخطيب يضطلع بهذه المهمة في إطار اختيار جيد لهذه الخطب اللي إن شاء الله توصل من القلب إلى القلب
4: إن شاء الله.
3: تفضل شيخ.
4: سندسية مدينة الجوامع مدينة قربة فالمعتمدية فيها 37 مسجد، المدينة فيها 18 جامعة ما شاء الله
3: تبارك الله.
4: اليوم حقيقة أنا موضوع بديته الجمعة الفارط وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربع وصايا، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة. بدينا الأسبوع الفارط عملنا حفظ أمانة، تحدثنا عن الأمانة وما أدراك ما الأمانة. اليوم إن شاء الله صدق الحديث وصدق القول وما أحوجنا أقصدنج إلى الصدق في أيامنا هذه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن شاء الله ربي يجعلنا من الصادقين الصديقين. أسمع فيها؟
3: نسمع فيك أكيد شيخنا.
4: شكرا. الصدق الإنسان بشي يعرف قيمة الصدق في الحياة، يرجع للدين ويرجع للشرع ويرجع للقرآن ويتدبر سبحان الله آيات القرآن. الله جل جلاله ما مدح نبيا من أنبيائه بشيء كما مدحه بالصدق. الصدق ليس خلقا عادي، الصدق هو تاج الأنبياء وعنوان الصالحين وطريق المقربين. نجم نعطي آيات الذكر لا للحصر. ربي قال في عن خليل إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا. وقال على سيدنا إسحاق ويعقوب وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال على سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا. ثم قال عن سيدنا إدريس عليه السلام واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا المنزلة العالية. سبحان الله. كذلك في شأن سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف أيها الصديق، معناتها الصدق هو مدح الله به أنبياءه وختم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا حقيقة إلى هذه المعطيات الكفيلة بأن تجعل حياتنا كلها صدق ومحبة، لأنه هذا الصدق إذا اتصفنا به في حياتنا اليومية في أقوالنا في أفعالنا وأعمالنا ومعاملاتنا أكيد سوف يصلح حال المجتمع. وحقيقة شيخ جمال أحسنت اختيار هذا الموضوع والحديث عن هذه القيمة الكبيرة في ديننا الإسلامي.
4: في سندس هو تم موضوع حتى موضوع الساعة. تعرف أنت إحنا اليوم في تمنى الذكاء الاصطناعي. وتعرف وشوفوا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا هو سبحان الله الذكاء الاصطناعي في هذا الزمان هو نعمة فضل من عند رب عندما يستخدم في نفع الناس في نفع الخلق في نشر العلم في لكن للأسف هناك من أساء ربما استعمال هذه تقنيات الذكاء الاصطناعي فاختلط على الناس الصادق بالكاذب، صار يخشى أن يؤخذ الباطل على أنه حق. ناس تركبها تشوف عندي في حتى في معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي الناس تركب وجوه ناس على مشاهد غير حقيقية معناتها لربما للفضيحة والإشاءة. ناس تبرك تصريحات منسوبة كذبا للعلماء ودعاة. تعطي يجيني واحد أنا يقول لي الشيخ هو شوف الشيخ الفلاني معروف تلقاه وهو يحط مقالات وفتاوى مزيف تضلل الناس تزيف الأدلة. سبحان الله. هذا تصنع ربما الأشياء هذه أخبار نشر أخبار كذبة غير صحيحة ربما تثير البلبلة بين الناس
5: وتحرف الحقائق.
3: نعم.
5: ربما تساعد على الثقة بين أفراد الأسرة وبين الزوجين.
3: نعم.
5: لكن
3: نحذر الناس من استسهال يعني استعمال هذه الوسائل لأغراض حقيقة حقيرة وأغراض غير أخلاقية، لأنه إذا تفشى مثل هذا السلوك في مجتمعنا فيا خيبة المسعى ويا خيبة النتيجة اللي يمكن أن نصلوا لها الكلنا كبار وصغار.
5: صحيح. احنا كيش نتحدث على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو صدق القول، الصدق في القول. وكيف كيف احنا نقول الصدق في القول مع نفسك، مع الله، مع الناس.
3: نعم.
5: أما الصدق حتى في صلاح النية، على خاطر ربما صلاح الذكاء الاصطناعي يكون بصلاح النية، بصلاح نية مستخدمية.
3: نعم.
5: خاطر صدق النية إذا استعمل الحق، إذا استعمل هذا التقنية الذكاء الاصطناعي في الحق ربما أثمر ونفع، وإن وجه للباطل فسد وأفسد. نحكي على صدق النية، احنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث صحيح مسلم عن سهل بن حنيف، قال فيه، قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
3: نعم.
5: سبحان الله.
3: مع
5: هذا حتى صدق النية، الإنسان كي يصدق النية يعطيه ربي منزلة الشهيد حتى وإن مات على فراشه.
3: سندس
5: ما أحوجنا إلى كلمة الصادقة بيننا اليوم.
3: نعم.
5: ما أحوج المجتمع إلى الموظف الصادق، إلى المربي الصادق في عمله مع تلاميذه وطلابه، إلى كل إنسان صادق يتعامل بالكلمة الصادقة أو بالصدق، وإلى كل الآباء والأفاضل، الأفاضل والأمهات، وكيف المربين لابد أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم وللناشئة، حتى نغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال، حتى يشبوا عليها ويعتادوا عليها، وحتى يصبح الصدق جزء من شخصيتهم وسلوكهم. صلى ربي يهدينا.
3: اللهم أمين يا رب العالمين. مرة أخرى جزاك الله كل خير على هذا الاختيار. شكرا شكرا لك من القلب إلى القلب شيخ جمال عطيطلة. وما أحوجنا إلى مثل هذه الاختيارات اليانعة في مجتمعنا، والتي تقال على لسان أئمة خطباء، نحن في أمس الحاجة إلى وجودهم بيننا لأنهم أصحاب حق. فبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.
5: فيك بارك الله. شكرا جزيلا.
3: في أمان الله.
5: السلام عليكم ورحمة
3: عليكم
5: الله
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كنا في تواصل مباشر مع فضيلة الشيخ جمال عطيطلة من ولاية قربة، حتى يحدثنا على بعض الجزئيات المهمة في مستوى اختياره لموضوع على غاية من الأهمية، فاعلية الصدق ودور انتشارها واستشرائها بيننا في المجتمع. مستمعينا الكرام، إن شاء الله بعد قليل باش تكون عندنا فرصة جديدة إن شاء الله باش نكتشفوا من خلالها محور حديث أو محور خطبة الجمعة على مستوى جامع البشرة في ولاية ريانة، وبالتحديد سكرة شطرنا 2 مع فضيلة الشيخ الإمام محمود جبل الله.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من طبعا قرب ولاية نابل إلى ولاية أريانا، وين باش يتدخل معنا فضيلة الشيخ والدكتور محمود جاب الله إمام جمعة بجامع البشرة شطران 2 سكرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي سندس، نجعل نهنيوك بالسنة الهجرية وإن كان متأخرة، ما ديما لازمنا في شهر محرم الحرام. وتحيتي إلى كل من يعمل في إذاعة الزيتونة وإلى كل المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة. نقول إن شاء الله ربي يبارك لكم في هذا اليوم العظيم في شهر محرم الحرام، وهو شهر تضاع فيه الحسنات كما تضاع فيه السيئات. ربي جنة عنده من المقبولين إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شنو نجم نعرفه من معلومات ومعطيات بخصوص هذا الجامع؟
1: هذا الجامع هو جامع أحدث حديثا، يعني بني حديثا، الآن مر من عليه تقريبا 6 سنوات منذ افتتاحه. هو مبني في حي سكني وإقامة سكنية، يتوسط جامعين، جامع الروضة وجامع مالك بن أنس.
0: واضح.
1: فهذا الجامع يعني هو جامع حديث حتى من حيث المعمار، يعني فيه جمال في معماره ومتميز في معماره، في صومعته وفي البهو الجامع وفي فناء المسجد، يعني الحمد لله يعني، وما شاء الله يأمه عدد لا بأس به من المصلين سواء كانوا مقيمين في نفس الحي أو حتى الوافدين علينا من أماكن أخرى. يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. صلاة الجمعة تقام فيه الساعة 1:10 يبدأ الإمام في الخطبة.
0: نعم.
1: يعني وتكون الصلاة لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير مع الصلاة والخطبة.
0: طيب خطبة الجمعة اللي ينتظروها المصلين على مستوى شطرنا 2، شنو باش يكون عنوانها شيخ؟
1: شطرنا 1.
0: شطرنا 1.
1: طيب. شطرنا 2 هو فيها مالك بن أنس.
0: الخطبة
1: اليوم، الخطبة اليوم بعد الحمد والثناء على الله تعالى والشهادة لله تعالى بالوحدانية والربوبية، والشهادة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان خير ناصح للأمة، ولا زالت نصائحه وسنته العاطرة بيننا قائمة اليوم. وعودتنا إلى سنة رسول الله وإلى كتاب الله العزيز هو طوق النجاة والفوز في هذه الحياة والقبول عند الله في الآخرة. موضوعنا اليوم سنتحدث عن آية كريمة، ودائما أنا أحبذ أن لا أطيل وأن لا أكثر في المواضيع، فآية كريمة سنقف عندها وقد وردت في سورة النحل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية هي جملة شرطية بدأت بشرط، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا الجزء الأول وهذا الشرط الأول، وهناك جواب للشرط. هذا الشرط يحدث فيه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى متعلقة من المقصود بالخطاب. قال: من عمل صالح من ذكر أو أنثى، دون استثناء ودون تمييز. ولعمري هذه هي المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في مجال التكليف وفي مجال المسؤولية وفي علاقة كل منهما بالله تعالى، دون تمييز من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فاشترط أن يكون العمل الصالح يستند إلى الإيمان، وهنا ما يعبر عنه في سرداتنا العلماء بمعجون العمل والإيمان، إذ كلما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، فهما أمران لا ينفصلان أبدا، الإيمان والعمل الصالح. بل أن الإيمان هو الذي يوجه الإنسان إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يهتدي بنور الإيمان. وكأن الله تعالى يقول لنا إن العمل الصالح إن لا عندما لا يستند إلى إيمان صادق لا. فبالتالي الشرط أن يكون عملك صالح ويستند إلى إيمان. فما هو جواب هذا الشرط الذي اشترطه رب العزة علينا؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا هناك قسمة في هذا الجواب جواب الشرطي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الحياة الطيبة، وهي الحياة الطيبة في الدنيا، وهذا مقصد كل إنسان. كل إنسان يبحث عن الحياة الطيبة، وكل إنسان يريد أن يعطي عنوانا لهذه الحياة الطيبة. فهناك من يرى الحياة الطيبة في مال وفير، وهناك من يراه في جاه وسلطان، وهناك من يراه في نسب وحسب، وكل من كل إنسان كيف الحياة الطيبة. الله تعالى يرشدنا إلى الحياة الطيبة. الحياة الطيبة إذا ما استندت إلى العمل الصالح تكون طيبة، والعمل الصالح قوامه القيم. العمل الصالح هو الذي يستند إلى قيم، يستند إلى مبادئ، لأن العمل الصالح يريده الله تعالى صالحا ويرضي الله، بقوله تعالى فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لأن هناك أعمال صالحة لا ترضي الله، ولذلك إذا أردنا أن يكون هذا العمل مرضي لله تعالى فلا بد له من إيمان قوي، والإيمان يساوي الاحتساب وحسن الاعتقاد في الله تعالى. وإننا سنكون من الوافدين يوم القيامة. انقسم جواب الشرط لأمرين: حياة الدنيا طيبة أي سعادة كاملة، وهنا طيبة الحياة ذهب كثير من العلماء إلى تفسيرات عدة. قال ابن عباس هي الرزق الحلال، وقال الحسن البصري القناعة، وقال غيره هو التوفيق إلى طاعات الله تعالى، فهي تؤدي في العمل الصالح يؤدي إلى رضا الله وطيب العيش ودوام ذكر الله تعالى. لأن الإعراض عن ذكر الله تعالى والإعراض عن العمل الصالح يورث الإنسان ضنك الحياة، أي شقاء الحياة وتعب في الحياة. ولذلك هذا العمل الصالح أيضا لابد أن يتبعه إيمان، لأن الإيمان يحقق لك الفوز في الجنان والفوز في الآخرة. فلنجزينهم، ربي سبحانه عز وجل قال فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة. فمن كان إيمانه صادق أنه يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بلقاء ربه، والله تعالى سيكرمه بأحسن ما عمل. انظري هذا قيمة الجزاء، هذا الرب الكريم، هذا الرب العظيم، فيجازيك على أحسن عمل. كان كيف قدم ولداتنا وهم نجحوا، والحمد لله نفرح لنجاحهم جميعا ونهني من نجح جميعا. وكأن الإنسان عندما يجتاز امتحان ويكون له أحسن عدد في مادة، فتصور أن لا يحسب له في أعداد إلا ذلك العدد، فكيف تراه يكون؟ يتراه سيكون متميزا. والله تعالى يوفينا الأجر حسب أحسن عمل، وحسن العمل من الحسنات، والحسنات أن تكون خالصة لله تعالى. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، مقاس من عمل حسنة، لا من جاء، أي أنه أتى بها أمام الله تعالى حسنة. إذن الحياة الطيبة، إذا أردنا أن نحقق هذه الحياة الطيبة فعلينا بالعمل الصالح. وإذا أردنا أن يكون عملنا الصالح ومقبول عند الله تعالى فلا بد أن يستند إلى الإيمان. لأن شوف الجزاء مضاعف، حياة طيبة في الدنيا، شوف ما سماش أي إلا الله تعالى لكرمه هو الذي يعطي الجزاء المضاعف. أنت توك جيت تخدم إنسان خدمة تعطيه أجر لا تضاعف له الأجر، تعطيه أجر ما اتفق فيه مقدار ذلك العمل، الله تعالى يضاعف لك الأجر، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. يضمن لك سعادة الدنيا ويضمن لك الفوز والقربة في الآخرة.
0: نعم، هذا يعني هو اللي يخلي الإنسان ربما يشعر بالمعنى الحقيقي للسعادة، اللي إن شاء الله تكون في الدنيا وفي الآخرة بإذن السميع العليم. أحسنت مرة أخرى الاختيار لهذه الآية الجميلة، هو كل القرآن نور على نور، ولكن نبض هذه الآية في قلوبنا يجعلنا بالفعل نشعر بالطمأنينة والراحة، ولكن شرط أن نؤمن وشرط أن نعمل صالحا. يعني كل عمل مهما كان بسيط، المهم أنه تتوفر فيه المصداقية، وخاصة خاصة الصدق في النية والإخلاص في العمل. جزاك الله كل خير شيخنا.
1: العفو،
0: بارك الله فيك شيخ.
1: أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الكلمات قد بلغت مرادها وقد بلغت ما يجب أن يكون بين، كما ذكرتي نحن جميعا نبحث عن الحياة السعيدة، ولكن الحياة السعيدة في عمل صالح ولازلنا نذكر أناس بأعمالهم الصالحة بعد وفاتهم، وذاك من الأجر الذي يلحق بالمؤمن بعد موته، فيجده مراكما ويجده أمام الله تعالى فيتعجب من حسنات لم يقدم لها عمل، فيقول له رب تلك هي حسنات جنيت بدعاء صالح صالح قمت به في الدنيا، فنوفيك أجرك اليوم في الآخرة.
0: جزاك الله كل خير شيخ ودكتور محمود جاب الله إمام خطيب بجامعة البشرى، شكرا واحد سكرة ولاية أريانا. ومستمعينا الكرام فاصل ثم نتجدد أو نجدد اللقاء معكم في مداخلة جديدة تجمعنا بفضيلة الشيخ منذر الذهبي من ولاية قفصة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: على مسافة تقريبا تبعد بين 340 و 370 كيلومتر على تونس العاصمة، باش نهزكم معنا في رحلة إلى ولاية قفصة مع مدينة الفوسفات، طبعا مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب منذر الذهبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخنا كيف الحال؟
1: الحمد لله. السلام عليكم وليكم وللسادة المستمعين لإذاعة الزيتونة.
0: شكرا.
1: المباركة. اليوم جمعة، وبعد قليل سوف يذهب الأئمة لمنابرهم ليلقوا على مسامع المصلين خطبة الجمعة.
0: نعم، هذه الخطب تختلف وفق اختيارات الأئمة الخطباء، فماذا كان اختيار شيخنا وأستاذنا منذر الذهبي لهذا اليوم؟
1: طبعا هي المواضيع تكون إذا كان ما تكونش نابعة من الواقع وتحلل ظواهر في الواقع وتبين تصحيح المسار تكون ما عندهاش قيمة، لذلك يجتهد كل الأئمة إيش تكون خطبهم مثل واقع الناس، في كل حسب بيئته وحسب ظروفه. كما ذكرت قفصة منسوبة على الفوسفات، وكل بلاد منسوبة على ثروة من الثروات أو منهج من مناهج العمل، كل له إشكالياته، وللإشكاليات حلول موجودة ومبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. دائما نحن نعتمد على الآية الكريمة وعلى

0: الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. واليوم اخترنا للمصلين في الجامع الكبير خواتيم سورة الفرقان. الغاية من هذا الاختيار أن ننبه المصلية أو المستمع الكريم إلى مراجعة القرآن وإلى البحث في القرآن، لأن القرآن كتاب هداية ونحن نحتاج إلى الهداية في كل وقت وحين. الآيات هذه تبدأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، معروفة ومعلومة، ولكن الطريف هو كيف نأخذ المعاني اللي تسقط على واقعنا وتجمله وتزينه، وكيف يكون المسلم عبدا لله. لأن العبودية تختلف ومجالاتها مختلفة في هذه الآيات في خواتيم سورة الفرقان، منهج متكامل لبناء شخصية المسلمة. هذا المنهج صالح لكل زمان ومكان، فهو من كلام الله تبارك وتعالى، وعرضه يكون مثل نموذج عملي للمؤمنين الصادقين. فثم 12 صفة تجمع بين العبادة والسلوك والمعاملات لتشكل درعا يقي الإنسان من الانحراف، مثل العقيدة والأخلاق والاعتدال والوسطية والتوبة والمغفرة. كل هذه كل مسلم في وقت يسمع يحط نفسه في الميزان، هل أنا من هذا الصنف، هي 12 صفة أو 12 خلق؟ فالأمر نسبي، كل واحد عنده قوة في جوانب وعنده ضعف في الجوانب الآخرة. في النهاية يسعى أن يكون من عباد الرحمن على المستوى المعاملات وعلى المستوى العبادات.
1: أستاذ، يعني تطبيق هذه المفاتيح اللي ذكرت البعض منها كفيلة بأن تجعل الإنسان سفير للدين الإسلامي وخير ممثل له.
0: نعم، وهو كذلك الإنسان وقت يقرأها بعمق وبتدبر سوف يجد معناها، هي معيار لمستواه أو لوضعه، بالتالي يصحح و يرتقي إلى ما هو موجود في المعاني الآيات القرآنية. وإذا كان عنده صفة جميلة يشمن ذلك ويشكر الله تعالى ويثبت عليها، وربما يولي متخصص فيها وينصح الآخرين ويكون مشعا على غيره من الناس.
1: إن شاء الله نكون كذلك. نعم، إن شاء الله نكون كذلك، وإن شاء الله نكون على خطى حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الثوابت وتأصيلها خاصة على أرض الواقع حتى تكون منهج حياة. جزاك الله كل خير شيخنا منذر الذهبي، إمام خطيب بالجامع الكبير ولاية قفصة، في أمان الله. تحياتنا لكل مستمعينا ومشاهدينا في هذه الولاية الجميلة، في أمان الله.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء شيخنا منذر الذهبي. بعد قليل ومسك الختام باش يكون من جوهرة الساحل ولاية سوسة مع شيخنا خالد التلموتي. إذاعة الزيتون.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: شكرا حمدي على اختيار هذا الابتهال وهذه الكلمات على لسان الأستاذ البخاري بن صالح رحمه الله ابن مدينة سوسة. وين باش يتدخل معنا الأستاذ وشيخنا خالد التلمودي إمام خطيب بجامعة الصبر خزامة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك شيخنا.
1: أثرتم في نفسي الكثير من الشجون.
0: شكرا
1: أخويا وصديقي.
0: الله يرحمه شيخنا.
1: إن شاء الله.
0: نعم. إذن خطبة الجمعة، شذرات من خطبة الجمعة: المسلم بين حر الدنيا وحر الآخرة. هذا عنوان خطبة اليوم، معك شيخنا.
1: أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو في الواقع راهو الخطبة العنوان هذه كان بالخطبة الجمعة الماضية.
0: الجمعة الماضية، إذن خطبة هذا الأسبوع. نعم.
1: ألف المعصية. احنا في العادة اللي نعرفوه هو ألف النعم.
0: نعم.
1: الإنسان في العادة يألف نعم حتى أنها تصبح أمورا عادية في حياته
0: للأسف،
1: ولا يستشعر أن مصدرها الله عز وجل. وهذا أمر طبعا أنكره المولى عز وجل على عباده، ولكن عفى عنه باعتبار أن النعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، ويعجز الإنسان أن يجعلها حدا وعدا. لذلك المولى عز وجل من رحمته بنا طلبنا فقط بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، القلب واللسان والجنان والعمل في الحال. ولكن الخطبة اليوم اللي هي تخرج شوية على المألوف، حديثي يتعلق بألف ما. هذا أمر هو خطير جدا جدا. نحن في زمان للأسف الشديد أصبحنا لا نحس فيه بالذنوب، لا نستشعر المعاصي.
0: نعم.
1: بسبب هذه القلوب التي غطاها الران عملا، بقول المولى عز وجل: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون. والمفروض أن الإنسان المؤمن الذي يستشعر مراقبة المولى عز وجل يستشعر أن كل ذنب يرتكبه هو أشد عليه من طعن السكين.
0: نعم.
1: ولكن للأسف الشديد الإنسان اللي تتراكم عليه الأعمال السيئة كما عبر عن ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم بالفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء. في طول شوية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف القلوب إلى صنفين، صنف ينكر هذه الذنوب فهذا سبحان الله له نور بداية من الله عز وجل، وصنف يألف هذه الذنوب فيصبح والعياذ بالله في حالة من السواد.
0: نعم.
1: وهنا الصالحين اللي فهموا هذه الحقيقة حذروا من هذا الأمر، وحذروا من الخطورة متاعه. ناخذ على سبيل المثال أبو الحسن الزيات يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها. هذه الخطورة.
0: نعم.
1: فإن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس،
0: وسوف تصبح جزء لا يتجزأ من هذه الحياة،
1: أن تتأثر به. هذه المصيبة معناها.
0: نعم.
1: وهنا احنا في تقديرنا ديما عندما نتحدث عن المعاصي نتحدث عن المعاصي التي يرتكبها الانسان كما السرقه والزنا وما الى ذلك، وهذا طبعا امر منكر الى ابعد الحدود. ولكن نضع في اعتبارنا ان اعظم معصيه على الاطلاق هي مخالفه امر الله، ترك الصلاه. لانه احنا عندما نلخص الاسلام كله هو يلخص في صلاتنا باعتبار هي العباده الوحيده اليوميه. فهذا الذي يتخلى عن صلاته بالكليه او انه يؤجلها عن وقتها هو للأسف الشديد يرتكب كثيرا من الكبائر، ترك الصلاة والعياذ بالله بهذا.
0: نعم.
1: بهذه النفسية بهذا المعتقد الباطل أمر خطير. ونمشي أقل منه درجة، الذي يصلي ولكن يسوف يؤجل الصلاة ينقطع عنها بين الحين والحين، هذا أمر كذلك لا يقل خطورة. ذكرنا بحديث صراحة يرعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. شوف معناه نعمل موازنة بين أمرين، بين هذا الذي يراه فتته هو يصلي، ولكن تعود يصلي صلاة في وقتها يصليها مع المغرب مثلا. شوف الخطورة، حتى صلى الله عليه وسلم موازنة في أمر هذا الأمر اللي هو غيبي بأنه وتر أهله وماله، معناه فتد أهله فتد فلوس الكل، مصيبة حقيقية بالنسبة له هو.
0: صحيح.
1: ولكن إذا كان يفوت صلاته وبيتأثرش، هذه هي المصيبة الأكثر. وديما نذكر قول المولى عز وجل: فويل للمصلين، ما قالش فويل لتاركي الصلاة.
0: نعم.
1: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: نعم. من ألف نعم شيخ، نختم بهذه النقطة، وبالحق نحب استفسار، ينجم يخرج الإنسان هذا الذي ألف المعصية مدى فاعلية الآخر في الأخذ بيده نحو الصلاح ونحو الخروج من هذا المستنقع الحقيقي، مستنقع المعاصي؟
1: ربي يبارك لك، سؤال جميل جدا. هو ذا دور وسائل الإعلام، ثم ربي يبارك لكم في هذا الأمر. دور الأولياء في تربيتهم الأبناء وتأسيس هذه القيم في أنفسهم، ما أروع صورة لقمان وفي تلك التوجيهات أو الصلاة واستحضار مراقبة المولى عز وجل. دور الأئمة الخطباء ربي يبارك لهم مش مقصرين في هذا الأمر. لابد من مزيد التفكير، لأننا احنا هذه الموازين رأي غائبة في أنفسنا. احنا نركز على نجاح أبنائنا في امتحاناتهم، وما نركزوش على فلاحهم في حياتهم. احنا أولى تو وثيقوا مخر. أنا الأولياء بعد يفيقوا في أولادهم ينجحوا، لكن ينحرفوا في حياتهم سلوكية وأخلاقية وانقطعوا عن صلاتهم. يستشعروا أنه أنا الأولى، لكن مخر. احنا دورنا نقوموا بالعلينا ونذكروا، وفي النهاية الهداية من الله. إذا كان عجزنا بعد هذا الكل، لأنه ما حدش أحدنا احنا نربيه، نلتجئ إلى الله عز وجل طبعا. بالدعاء من ذلك، ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ما أروع هذا الكلام، لعله نختم به.
0: نعم شيخ،
1: وربي يبارك لكم ويتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال.
0: يعطيك ألف صحة، بارك الله فيك على هذا الاختيار اللي الحقيقة يصلح يكون موضوع حصة، أنه نوجه رسالة لكل من ألف المعصية حتى نأخذ بيديه إلى الصلاة، حتى ربما نكون جزء لا يتجزأ من حياته في إصلاح شأنه، وأنه يكون قدوة لما لا في يوم من الأيام إلى الآخر. بارك الله فيك شيخنا، في أمان الله. مسك الختام باش يكون معاك. نشكر حمدي الفصيلي كذلك، كريمة عتيق، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: ما مش عندك حجة، وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله، هو في عبادة.
4: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق

إن حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم.
1: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ منذر مشفر، برواية قالون عن نافع المدني.

مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانها كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
2: أحاديث نبوية.
4: أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، في روعة المساء والليل إذ يسري تفتح السماء خزائن الخير، وينبع الصفاء من حيث لا أدري، وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب. الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء تزهو براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

0: أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألوذ به إلا كاسني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هادياً ومعلماً للإنسان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبًا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقا لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحا بفضائل الأخلاق، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلا في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل أخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضا بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معا. وديننا الإسلام الحنيف قد بيّن لنا
أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا إذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين. وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وإعلاء منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته، وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته. لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ ما عادش يكون مشي عدل. والإحسان ما عادش يكون مشي أحسن. وإيتاء ذي القربى وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة. ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤدي بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بيّن كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يومياً الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكا يوميا متواصلا. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، أداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيوا ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة، يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري، بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعونا إلى المحافظة على الألفاظ متاعنا، وتكون ألفاظنا طيبة وحسنة وكلام طيب. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي مظاهر الحياة العامة، فيما بيننا، في المعاملات، في سياقة السيارات، وحدث عن البحر ولا حرج. أين الآداب والأخلاق في سياقة السيارات وفي استعمال الطريق؟ أين الآداب؟ هذه كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكونوا متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه، أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة،
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع، فالعائلة والمدرسة والشارع هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملاً لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نجح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسماء شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صل على الحبيب في الأولين، اللهم صل على الحبيب في الآخرين، اللهم صل على الحبيب محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأكارم، ومع هذا البرنامج المبارك صورة من صور، هذه الصور التي جعلها الحق سبحانه وتعالى مفتاحا لقلوب كل سامع على مر الزمان، وكأننا نستشف من خلالها تضحية ومحبة، وكلها من الرعيل الأول نستقي، فكيف لا تكون مستطابة من دوحات الصحابة. يؤمن لي هذا البرنامج ومع الكلم الطيب من لدني الشيخ والإمام قيس بن شهلة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يبارك فيك أختي أسماء على أن أتحت لي الفرصة لأن أصافح هذه الوجوه الطيبة المباركة من مستمعين الأكارم الذين يستمعوننا عبر موجات إذاعة الزيتونة، هذه الإذاعة المباركة. فجزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
5: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. صوت يأتينا من بير مشارقة، وهذا الكلمة قد رفع الحق سبحانه وتعالى بكم المقام إذ جعلكم على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا بجامع الرحمة. أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وهذه الرحمة، ونمر إلى شخصية موالية إن شاء الله من شخصيات من الرعيل الأول. فمن تكون شخصية اليوم شيخ قيس؟
6: طبعا حديثنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، يعني حديث كما سبق وقلنا حديث ذو شجون.
5: أي والله،
6: فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه وسلم،
6: هم قدوتنا في زمن غابت فيه القدوة. يعني كل أمة من الأمم أستاذة تتباهى وتفتخر بتاريخها وبرجالها، مع أنه في بعض الأحيان تلقيه التاريخ متاحة سبحان الله أظلم من سواد الليل. وسط هذا السواد حق لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفخر، كيف لا؟ وقد زكاها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كيف لا؟ وقد زكاها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.
5: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي رسول الله. جميل كلمة وسطا لأنها توسطت سورة البقرة.
6: أي والله سبحان الله.
5: سبحان الله في كلماتها طبعا. نعم.
6: فلنا في رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا فيهم من الرجال بأن نفخر بهم على مر الزمن.
5: أي والله.
6: نعم. اليوم بإذن الله تعالى نعيش لحظات جميلة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح منير من مصابيح الدجى. إننا اليوم مع أمين السر النبوي ورفيق الحبيب النبي في جنة الرب العلي، هنيئا له، من سيكون؟ إنه الذكي العبقري، إنه العابد التقي، إنه البكاء الخاشع الزكي، إنه السهل السري، السمح السخي، الذي سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه. إنه أعلم الصحابة بالفتن وأبصرهم بالمحن، أمير المدائن، بطل نهاوند، عامل عمر عن الكوفة، أعلم الصحابة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة على مر العصور والأزمان. إنه حذيفة بن اليمان رضي الله عن حذيفة.
5: أجمل هذه المقدمة فعلا. نعم. جميل.
6: حذيفة بن اليمان والده هو اليمان، أو والده اليمان هو حسين ابن جابر ابن عمر العبسي. قتل رجلا من قومه فهرب إلى يثرب المدينة النبوية المباركة وتحالف مع بني عبد الأشل. كان هذا يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
5: أكيد مدام اسمها يثرب. نعم. تلك الأوينة.
6: نعم. نعم. وبنو عبد الأشل قوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما عنهم أجمعين. أمين. فلقبه قومه باليمان لتحالفه مع اليمانية وهم الأنصار.
5: نعم.
6: فلما أسلم بنو عبد الأشهل أسلم الحسين وكل أهل بيته. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسرع إليه حذيفة بن اليمان ولازمه ملازمة عجيبة. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة وأحبه حبا جما لما رآه في حذيفة من صفات فريدة وخصائص متميزة، لما رآه فيه من إيمان صادق.
5: نعم.
6: وبديهة حاضرة وبصيرة نافذة، وكأن الله تعالى أراد بهذه الصفات تهيئة حذيفة لأمر جلل، لباب فريد من أبواب العلم لم ينبغ فيه أحد مثل ما نبغ فيه حذيفة بن اليمان، إنه باب الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا حذيفة بالفتن، وهذا خص به. فكل لو تنظرين أستاذة في أحاديث الفتن يعني تلقيها الكل رويها سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
5: سبحان الله. أي. متعلق يعني.
6: نعم.
5: سبحان
6: الله. وكذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. هذا أمر يعني خص به سيدنا حذيفة دون غيره،
5: ولم يفضحهم
6: أبدا،
5: لذلك سمي بأمين
6: أبداً.
5: السر.
6: لكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين حضرته الوفاة نداه سأله سيدنا
5: ربي.
6: عمر مع العمل الجليل الذي قدمه للأمة.
5: نعم.
6: كما باش نشوف إن شاء الله. وسأله يا حذيفة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين؟ بالله ماذا يقول أحدنا يا أستاذة؟
5: يا ربي.
6: كل الناس في كل زمان ومكان لا يسألون إلا على الخير، أما حذيفة لا يسأل إلا على الشر. أمر عجيب.
5: نعم.
6: ليش؟ لأن الخير واضح أبلج لأصحاب الفطر السليمة السوية، أما الشر فمتلون قد يغيب على كثير من الناس. يقول حذيفة، والحديث رواه مسلم وغيره: والله إني لأعلم الناس بالفتن. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال حذيفة: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يقول حذيفة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. والله إني لأعلم الناس بالفتن. هذا فضل الله على حذيفة.
5: نعم.
6: لذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل الصحابة يوما عن الفتن، قال: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لله أبوك هاته، لله أبوك هاته. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا، لست عن هذه أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر.
5: نعم.
6: فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما شأنك بها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر العالم الفقيه: أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟
5: يا الله،
6: يعني شوف سبحان الله، شوف أي. بصيرة الصحابة. قال: أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: هذا حاري ألا يغلق. فسألوا حذيفة: أكان يعرف الباب؟ أي أكان عمر بن الخطاب يعرف الباب المغلق؟ نعم. على الفتن، فإذا انكسر هذا الباب خرجت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حذيفة: نعم، إنني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال الصحابة:
5: نعم.
6: أردنا أن نسأل حذيفة عن الباب، فأرسلنا إليه مسروق ابن الأجدع، وهذا واحد من التابعين.
5: نعم.
6: وكان من المقربين من حذيفة. فقال حذيفة: إنه عمر بن الخطاب
5: رضي الله عنه وأرضاه.
6: يعني سبحان الله. نعم. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني انتشرت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: نعم، فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لنا مواصلة إن شاء الله بعد إذنكم شيخ قيس، بعد هذا الابتهال أحبابنا الكرام، نوفيكم ببقية أحداث حصلت مع سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله وعن الصحابة الكرام إلى يوم الدين. نتواصل إن شاء الله معكم بعد قليل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نسألك بها رفع الدرجات وعلو المقامات لما فوق الغايات وإلى ما فوق النهايات، متوسلين إليك بسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيد السادات، فخر الكائنات، حبيب أهل الأرض والسماوات، على قدره ومبلغ رضاك عنه يا الله. اللهم آمين آمين, اللهم آمين. يا رب العالمين، صلي عليه شيخ قيس.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.
0: لنا عودة أحبابنا الكرام مع هذه الشخصية الهامة جدا في حياة كل مسلم، فهل ترى فينا من هو من يحمل عنا سرنا؟ عن أمين سر الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة نواصل ونتواصل. أحبابنا الكرام، لكم الكلمة شيخ قيس، فلتتفضلوا.
1: رضي الله عن حذيفة.
0: أمين.
1: حذيفة بن اليمان هو فارس الأحزاب ورجل المهام الصعاب، يعني بلغة العصر نقول صاحب المهمة الكبيرة خلف خطوط العدو. هذه بلغة العصر.
0: أي نعم.
1: الأحزاب، يعني غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة.
0: نعم.
1: عندنا السنة الثانية كانت غزوة بدر، والسنة الثالثة كانت غزوة أحد، في السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب. كان الأحزاب يحاصرون المدينة، يحاصرون الخندق. الخندق هذه خطة أشار بها سيدنا سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطة حربية ما عهدت العرب. فسيدنا سلمان الفارسي جاء بها من فارس وأشار بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكانت ناجحة جدا في تلك الغزوة. فكان الأحزاب يحاصرون الخندق من الخارج، ويهود بني قريظة نقضوا العهد في قلب المدينة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم النساء والصبيان، يعني أمر جلل. حتى قال المنافقون مقالتهم الخبيثة: يعيدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، ولا يستطيع أحدنا أن يذهب ليقضي حاجته. يقول تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الموحدون المؤمنون الصادقون لما رأوا جموع الشرك تحاصر المدينة، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في ليلة شديدة السواد، حالكة الظلام، شديدة القر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على ما يجري داخل معسكر المشركين. فحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طالت الأيام وكانت أيام شديدة البرد، ريح عاتية قوية، فحب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار قريش ومن معها من القبائل التي تكالبت على المسلمين في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يعني شوف جائزة هذا العمل، أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول حذيفة: فسكتنا ولم يجبه أحد منا. ليش؟ لأنها أصلا مهمة محفوفة بالمخاطرة، لا يمكن أن يفكر صاحبها في العودة وللبرد الشديد في تلك الليالي.
0: نعم.
1: قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ مع ذلك لم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة.
0: الله،
1: يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أي السؤال، هل اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة للقيام بهذه المهمة أم لصحبته في الجنة؟ يعني سبحان الله، هنيئا لحذيفة.
0: والله أي والله.
1: قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صار أمر مباشر إلى سيدنا حذيفة بالقيام بهذه المهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تحدث فيهم شيئا ولا تلفت نظر أحد إلى وجودك بينهم. يقول حذيفة: فلما خرجت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت أمشي وكأنما أمشي في حمام. الله
0: يا ربي،
1: وين البرد؟ أين الريح؟ رهي ريح، يعني لو يعني وصفها سيدنا حذيفة بأنها اقتلعت الخيام وكفأت القدور وأطفأت النار. قال: وكأنما أمشي في حمام لا أشعر ببرد ولا بريح ولا أشعر بخوف، بل كأنه في نزهة وفسحة.
0: سبحان الله، كفاية يعني.
1: يعني هذه معية النصر،
0: أي
1: هذه معية المدد، هذه معية الحفظ والتأييد. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: سبحانه.
1: يقول حذيفة: حتى دخلت المعسكر فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يقول: فوضعت سهما في قوسي وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته.
0: نعم.
1: لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
0: الله
1: لا تذعرهم علي، فأرفع عاد السهم إلى كنانته. قال حذيفة: قال فعدت وكأنما أمشي في حمام. يعني لما شاف سيدنا حذيفة أحوال المشركين، كانت النار تكفأ القدور متاعهم، وكان تقتلع الخيام وأطفأت النار، وأبو سفيان يعني قال لهم: يلا نتجهز للرحيل، خلاص ما عادوا يقدرون الوصول إلى المسلمين بفضل فكرة سيدنا سلمان رضي الله تعالى عن سلمان.
0: سبحان الله، أمين.
1: قال: فلما أخبرت رسول الله وفرغت،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قال: شعرت بالبرد، فوضع رسول الله، يعني شوف لما أتم المهمة، الرع البرد والرع الريح والرع الأحوال كله، سبحان الله،
0: شيء مسخر.
1: أي والله، سبحان الله. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ووضع عليه عباءة، فنام حذيفة بن اليمان رضي الله عن حذيفة، قال يعني حتى أصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. نعم أيها الأفاضل، في غزوة بدر يقول حذيفة، يعني في غزوة بدر من نجمش سيدنا حذيفة يحضر غزوة، يشهد غزوة بدر. ليش؟ لأنه قال: أخذنا المشركون، هو والده، وقالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: لا، نريد المدينة. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة.
0: نعم.
1: وأن لا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. ولما مشى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انصرف نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي غزوة أحد يقتل والد حذيفة خطأ على أيدي بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستعلي حذيفة بإيمانه ويقينه ويقول: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بل ورفض أن يقبل الدية وجعلها في فقراء المسلمين.
0: نعم.
1: وتمضي الأيام وينام حذيفة على فراش الموت، ويتمتم بكلماته الجميلة: مرحبا مرحبا مرحبا بالموت، جاء على شوق، لا أفلح من ندم، وتخرج روحه إلى جنات ونهر برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
0: أمين.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: أمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزيت الجنة ورجعلك المولى سبحانه وتعالى من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخ قيس بن شهلة، أفضتم، وأسأل الله أن يجزيكم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أحبابنا الكرام، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا مع هذه الشخصية المادعة، وكأننا عشنا في خوضها وفي غمار هذه الحرب مع سيدنا حذيفة بن اليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الصحب الكرام مع الحبيب صلى الله عليه وسلم زمرا في جنانه. دمتم في رعاية الله وكنفه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة، نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا

وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان واسع الفضل والجود والامتنان، والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه الكرام. أولا أرحب بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى هذه الإذاعة المباركة لما يبذلونه من جهد في نشر العلوم الإنسانية عموما وعلوم القرآن على وجه الخصوص. ومن الأفكار التي تتعلق بكتاب الله هذا البرنامج الذي بين أيدينا التسهيل لعلوم التنزيل، وهو قراءة وتعليق على كتاب قيم نفيس لعالم من علماء الأندلس في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن جزي الغرناطي الأندلسي. هذا الكتاب ابتدأ فيه مؤلفه بمقدمتين، الأولى في علوم القرآن والتفسير وفيها 12 بابا، والثانية في معاني اللغات وهي التي خصصها لبيان غريب القرآن التي تتكرر كثيرا في القرآن وجعله مرتبا على حروف المعجم. وفي هذه البرمجة الصيفية إن شاء الله تعالى سنتناول مع بعض، وسيقتصر حديثنا على المقدمة الأولى لهذا الكتاب والتي تهتم بعلوم القرآن وأصول التفسير. وإن يسر الله لنا الأمر بعد ذلك نواصل في برمجة قادمة القراءة والتعليق على المقدمة الثانية والتي تعنى بالكلمات القرآنية. أولا وقبل كل شيء، يعني يجب أن نبين لماذا اخترنا هذا الكتاب من بين كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن. أولا الجواب من عدة جوانب. أولا تظهر أهمية الكتاب في مكانة مؤلفه رحمه الله وتفننه في عديد العلوم، فقد كان ابن جزي عالما في الفقه والأصول والحديث والقراءات واللغة والشعر والتفسير، وهذا كلام مشهور عند كل من ترجم له رحمه الله تعالى. ثانيا تتجلى قيمة الكتاب في الخطة الفريدة والمميزة التي سار عليها وتميز بها ابن جزي عن غيره من المفسرين، فلقد جمع علما غزيرا في كتاب وجيز اختصر فيه الأقوال وحققها، مميزا الراجح من المرجوح والصحيح من السقيم، موضحا المشكلات ومستنبطا فوائد ونكتا قل ما تجدها في الكتب التي سبقتها. ثالثا أن مؤلف هذا الكتاب يوافق ما عليه أهل المغرب أو أهل بلدنا خاصة اعتقادا ومنهجا ومذهبا وقراءة، فإن مذهب ابن جزي رحمه الله ومذهبه مذهب الإمام مالك، حتى في قراءته التي بنى عليها تفسيره فقد بنى قراءته على قراءة الإمام نافع، وهي قراءة الأندلس وقراءة أهل المغرب، وهذه ميزة حقيقة قل أن تجدها في تفسير، لأن جل التفسير اعتمدت على رواية الإمام حفص عن عاصم. وللأمانة هناك سبب آخر شخصي أيضا هو الذي جعلني أختار هذا الكتاب، وهو أن هذا التفسير قد صحبته طيلة سنتين أو أكثر دراسة وبحثا وتأملا من أجل إعداد بحث الماجستير بجامعة الزيتونة، فأفدت منه كثيرا في علم الغريب وعلم التفسير عموما. ننتقل إلى ترجمة المؤلف، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي الكلبي، ويكنى بأبي القاسم ويعرف بمحمد بن جزي، وبمحمد الكلبي أيضا. ولد ابن جزي يوم الخميس 9 ربيع الثاني سنة 93 و600 هجرية في مدينة غرناطة عاصمة الأندلس حينها، ونشأ في بيت علم وفضل وعدالة ونباهة. يقول المقري في نفح الطيبي: وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمشرق والمغرب. وقال ابن الأحمر في كتابه أعلام المغرب والأندلس: وكان فقيها إماما عالما بجميع العلوم محصلا قارب درجة الاجتهاد، ودون وصنف في كل فن، وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة. أما عن شيوخه فقد كان له شيوخ كثر، من أبرزهم أبو جعفر بن الزبير، والمقرئ المكثر أبو عبد الله بن الكماد، والخطيب أبو عبد الله بن رشيد. وأما عن تلاميذه فمن أشهرهم المؤرخ المشهور لسان الدين ابن الخطيب، وأبو الحسن علي بن عبد الله الشهير بالقاضي النباهي. وكذلك نجد من تلاميذه أبناؤه الثلاث: ابنه أبو بكر أحمد بن جزي، وابنه أبو عبد الله محمد بن جزي، وابنه الثالث أبو محمد عبد الله بن جزي. أما عن آثاره ومؤلفاته رحمه الله فقد ألف الكثير في فنون شتى، في التفسير والقراءات والتجويد والفقه والأصول والعقيدة، ومنها ما طبع ومنها ما هو مفقود. ومن أشهر مؤلفاته نجد القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وهو كتاب مشهور في فقه الإمام مالك، مع التنبيه أحيانا على بعض آراء الشافعية والحنفية والحنابلة. وكذلك نجد كتاب الأنوار السنية في الكلمات السنية، وهو كتاب مختصر في أحاديث مختارة صحيحة. وكذا نجد كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب مختصر في أصول الفقه لكنه عظيم الفائدة. وقد طبع عدة طبعات، من أشهرها طبعة دار مكتبة العلم بجدة، وكذلك طبعة دار النفائس بالأردن. كذلك للمؤلف رحمه الله كتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين، وهو كتاب في أصول الدين استوعب فيه ابن جزي أهم القضايا الإيمانية. وهذا الكتاب طبعته دار الإمام ابن عرفة بتونس، وحققه الأستاذ نزار حمادي أظن. وكذلك نجد كتاب المختصر البارع في قراءة الإمام نافع، وهو كتاب مختصر في أصول وفرش قراءة الإمام نافع براويه قلون وورش. وهذا الكتاب طبع في دار القلم العربي بتحقيق أستاذنا الدكتور فتحي العبيدي. وكذلك للمؤلف كتب تنسب إليه لكنها حسب علمي أنها مفقودة إلى الآن، ومنها وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم لا يزال مفقودا، وكذلك كتاب أصول القراء الستة غير نافع، وكذلك كتاب الدعوات والأذكار، وكتاب الفوائد العامة في لحن العامة. وابن جزي رحمه الله مع أنه ترك علما كثيرا وكتبا هامة، كذلك كان رحمه الله كان شاعرا وترك قصائد عديدة، ومن أشهرها ما أنشد على سبيل الذكر: قال يا ربي إن ذنوبي اليوم قد كثرت، فما أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بعذاب النار من قبل، ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي، ولا تذيقنني حر الجحيم غدا. وقد توفي رحمه الله تعالى بعد حياة علمية قضاها في التأليف والتدريس والإفتاء والقضاء، ومات شهيدا بطريف في إحدى معارك المسلمين مع النصارى ضحوة يوم الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1741. وأما عن منهجه في التفسير رحمه الله تعالى فقد كتبت في ذلك رسائل عدة، من أهمها رسالة ماجستير يعني بحثت في منهجه رحمه الله بعنوان ابن جزي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، وقد طبع في دار القلم ومؤلفه محمد علي الزبيدي. ومن غير إطالة فكما ذكرنا أننا سنتناول في هذه البرمجة الصيفية المقدمة الأولى للكتاب في علوم القرآن الكريم، والتي حوت 11 بابا. فأما الباب الأول الذي ذكره ابن جزي في نزول القرآن الكريم، فقد ذكر مدة نزوله وكيف أنه نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أول ما نزل وآخر ما نزل، وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان ونقطه وشكله، وكذلك ذكر أسماء القرآن الكريم. وأما باب الثاني في السور المكية والمدنية، فقد ذكر ضابط المكي والمدني وانقسام السور إلى ثلاثة أقسام، المكي والمدني وما اختلف فيه. وأما الباب الثالث من هذه المقدمة في علوم القرآن الكريم فهي في المعاني والعلوم، أي مقصود القرآن دعوة الخلق إلى العبادة ومعانيه السبعة. وأما الباب الرابع من هذه المقدمة ففي فنون العلم، الفنون الاثنى عشر التي يحتاجها المفسر، وأن التفسير مقصود وسائرها أدوات له، والفرق بين التفسير والتأويل. أما الباب الخامس في أسباب الخلاف، 12 سببا للخلاف بين المفسرين، يقابلها 12 وجها يرجح بها بين أقوالهم. وأما الباب السادس في ذكر المفسرين، أي في طبقات المفسرين من الصحابة والتابعين ثم المصنفين مشارقة ومغاربة مع تقويم كتبهم. وأما الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، وأوجهه الثلاثة وذكر

0: باب الحادي عشر في إعجاز القرآن. فقد ذكر الأوجه العشرة الدالة على أن القرآن من عند الله من فصاحته ونظمه وإخباره بالغيب وحفظه. وأما الباب الثاني عشر والأخير فقد ذكر فيه أحاديث صحيحة في فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وشفاعته لأصحابه. وهذه الأبواب إن كانت جلها أو كلها من علوم القرآن الكريم فقد تشترك مع بعض العلوم الأخرى مثل أصول الفقه، فنجد الباب السابع في الناسخ والمنسوخ يشترك فيه علوم القرآن الكريم وأصول الفقه، وكذلك الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة والبيان يشترك فيه أيضا علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية وعلم البلاغة على وجه الخصوص. وهنا نصل إلى ختام حصتنا. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نأخذ الباب الأول من أبواب علوم القرآن الكريم والذي يتناول نزول القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. أعداد تقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع وجدها

بلسانك، وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم اتبع سببا.

لهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد

ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين

خالدين خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.

عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.

بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

ثانية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما.

قدسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

دمت حيا، ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: اشهار.
3: حبك يا تونس يوحدنا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهل وسهل بكم بما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى، وكما العادة صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عظيم القدر والشان. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، حفظكم الله من الأمراض والأغراض، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة من الأمراض والأغراض.
2: آمين، وحفظ الله السادة المستمعين الكرام، وإن شاء الله ربي يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. مواصلين في سبيل الهدى ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وعلى الوقائع التي وقعت بعد هجرته وفور وصوله إلى المدينة المنورة. نحب نحط السادة المستمعين في الإطار. في الوقت هذاك كانت الجزيرة العربية والعالم الكل يعيش قبائل، وكل قبيلة عندها الطقوس متاعها وتقاليدها، وما يدخلها حد وما تقبل حتى حد. فاندماج تلك القبائل مع بعضها كان أمر صعب، وصعب جدا، مش حتى في الوقت هذاك نحكي على 1400 سنة التالي، لا، حتى إلى زمن قريب في بعض المناطق عندنا شوية عروشية يقولك لا ما ناخذوش من جماعة الفلونين، ناخذو كان من جماعتنا، وهذاك من الجنوب وهذاك من الشمال وهذاك ساحلي وهذاك من الداخلية. لا نحكي لك هذا موجود،
3: هذا موجود،
2: موجود توا، فما بالك 1400 سنة التالي
3: في عهد الجاهلية كان أقوى شيء.
2: أقوى كيفاش أقوى. ينجم صلى الله عليه وسلم أنه يجيب ناس من مكة للمدينة ويولي أخوة
3: وأخوات،
2: مش حتى أصحاب ولا يقبلوهم ولا أنا عايش معانا وكهو،
3: لا أخوات،
2: أخوات، وبش تسمعوا وبش تشوفوا حكايات اللي الخو في وقتنا ذا ما يعطيهاش الخو.
3: خو نعم،
2: وهم عملوها الصحابة باش
3: نعم
2: بالإسلام.
3: بالإسلام.
2: لأنه فما آية قال هنا ربي سبحانه وتعالى قالوا لو خطر توجيه الناس يجيبوا فلوس يقولك تو نردوهم أحباب وتو نردوهم كذا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا
3: نعم
2: باش تألف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم. ما نشكوني اللي ألف بين قلوبهم،
3: الله،
2: ولكن الله ألف بين قلوبهم سيدنا محمد
3: صلى الله عليه وسلم. وكل واسطة العظمى هذا سيدنا عليه الصلاة والسلام هو سبب
2: اللي هو رحمة العالمين،
3: رحمة العالمين،
2: فهو سبب الألفة أنه ألف بين قلوب الأنصار
3: عليه الصلاة والسلام
2: وقلوب المهاجرين. وتو باش نسمعوا
3: ومش سهل راهو، نعم. مش سهل باش يجي ناس متقاتلة مع بعضها
2: وحبيت نعمل طوقة. هم أصلا أصلا المدينة أكثر من 80 سنة هم يتحاربوا في بعضهم،
3: الأوس والخزرج،
2: هذا في بعضهم ساعه
3: في بعضهم،
2: فما بالك شي يقبلوا ناس من مكة
3: براينيه، نقولوا واحنا بلغتنا البراينيه، ثم في ولاد بلاد ما اتفقوش،
2: ما اتفقوا
3: وما حبوش بعضهم.
2: كيفاش يخليهم يحبوا بعضهم ويقبلوا الآخر؟
3: أي
2: هذا هو درسنا اليوم في سبيل الهدى.
3: أهلا.
2: مع الشيخ منور المداني ومع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: سيد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية الكريمة،
2: نعم،
3: يقول ربي في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سورة الحشر الآية عدد 9. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أعظم مثال في الأخوة الصادقة ما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي أعلى درجات الأخوة اللي ألف رب سبحانه وتعالى ما بين عباد من قبائل شتى كما قلت سيادتك أنت، أفكار مختلفة، وكانوا على قلب رجل واحد بكلهم، ولو على قلب رجل واحد. هذا الكل بفضل الله تبارك وتعالى قبل كل شيء اللي ألف بين قلوبهم، وبفضل السيد الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام بحسن أخلاقه وحسن التصرف متاعه وحسن التواصل متاعه مع الصحابة الكرام وغرس المحبة بيناتهم. كذلك بفضل امتثال الصحابة لله سبحانه وتعالى، وكذلك لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل واحد زاد عنده باي فالأمور هذه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم آخى ما بين الصحابة مرتين، مش مرة واحدة، مرتين. الأولى كانت في مكة المكرمة، خطر ما في مكة المكرمة كانت قبائل زادة ونستكر بعضها ومتحبش بعضها، فكالمدة هذيك اللي قعد 13 عام في مكة المكرمة آخى ما بين أهل مكة والقبائل متاع مكة، وحبوا بعضهم وعزوا بعضهم، ومن ثميك انطلق الإسلام، بدأ يظهر بك الألفة ذيك والمحبة. الهجرة الأخوة الثانية في المدينة المنورة، وقت اللي آخى سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأوس والخزرج،
2: أول حاجة عملها
3: أي هياهم وحذرهم وقال لهم أنت لا أوسي ولا خزرجي، أنتم أنصار الله، أنصار الله. وبدأ سيد النبي صلى الله عليه وسلم في بين ألف بين الأنصار. به شو ثم ولاتنا تو في المدينة المنورة؟ ثم أولاد بلاد وبريني،
2: هك
3: ما هو البريني المهاجرين، أولاد بلاد الأنصار. سيد النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل آخى ما بين الأنصار وما بين المهاجرين. نرجع شوية لتالي كيفاش سيد النبي صلى الله عليه وسلم آخى ما بين أهل مكة، نقولوا كلمة مش ياسر. يا سيدي أش عمل له؟ آخى سيد النبي بين أبي بكر وعمر، هذا يروا في مكة، وسيدنا طلحة والزبير مع بعضهم، وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن، وسيدنا الحمزة وسيدنا زيد بن حارثة. هذوما الكل آخاهم راهوا في مكة المكرمة قبل ما يجي المدينة المنورة.
2: هذه معلومة جديدة.
3: هذه أخاهم قبل كل شيء، باش سيد النبي صلى الله عليه وسلم مشى الإسلام، ما هو بالأبطال هذه الأخوات كانوا قبل يكروا بعضهم يحبوش بعضهم. وقت اللي جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جي سيدنا علي للرسول، قالوا يا رسول الله هذا في مكة، قالوا رسول الله انت يا اخي تهون ما بين سيدنا ابو بكر سيدنا عمر طلحة والزبير، ايه انا ما عاد شكون خويا سيدنا علي. تلفت له الرسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا انت اخي في الدنيا والآخرة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم اخر سيدنا علي بن ابي طالب. وعلاش يعمل سيد النبي الاخوة هذية؟ فاخى بين الاعلى والادنى، الأقل والأعلى، له ليرتقي الأدنى بالأعلى. شوفك الوحي الرباني هذاك متاع الرسول، ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر حكمة مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. وقت اللي وصل إلى المدينة المنورة قداش قعد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخاش الصحابة مع بعضهم؟ قعد 5 شهور. وبعدين ايش عمل؟ بدي يعمل في بالأخوة ما بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 راجل وقتها من كل طائفة 45 رقبة، وقال لهم تآخوا في الله أخوين أخوين. وين بدي يعملهم في الأخوة ذي؟ في دار شكون؟ في دار سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، في الدار برخ على الصحابة هذوما 90 صحابي، معنا 45 من جهة و 45 من جهة، وجاءوا وقالهم وبدأ يأخي بيناتهم. أش عمل سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناخذ البعض منهم، أخى بين سيدنا أبي بكر وخارج ابن زيد، وبين سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك، وأخى بين عبد الرحمن بن عوف بين سعد بن ربيع. وعند ذلك قال سعد لعبد الرحمن، شوفوا توا العظمة اللي قلت على سيادتك بكريكة العظمة متاع الصحابة. سيدنا سعد ما هو المدني هو من المدينة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف من من من من مكة. إيش قال بعد أخاهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم إيش قال برحلي؟ قالوا إيش؟ قالوا أنت ما أخويا توا. قالوا إيه؟ قالوا نعلمك أني من أكثر الأنصار مالا، أني عندي لباس علي، عندي برشا مال، واني باش نقسم أني وياك المال الكل، أنت خذ اشتر وأنا أخذ اشتر، خاطر احنا إخوات. وإيش قالوا؟ قالوا راهو عندي زوج نسي هاني برح عليهم، شوف انت واحد اللي تعجبك انت اني نطلقها، توفى العده متاعها تزوجها ونوليه وقت اخوات من جد. شوف العظمه هذه، باش يعطيه مرته راهو باش يطلقها ويعطيها له ويعطيه شطر ماله.
2: أكثرش شويه اكثرش من حب هذه،
3: ما اكثرش من المحبه هذه. اش قالوا سيدنا عبد الرحمن؟ قال له بارك الله في مالك وفي اهلك. قالوا ربي يبارك لك في المال متاعك وفي أهلك. قالوا ما ناخو حد شيء، علاش؟ على خاطر سيد النبي صلى الله عليه وسلم رباهم بالهمة العالية، ما قالش هذه حاجة بلاش هات ناخو، لا رباهم بالهمة العالية. أما ايش قالوا؟ قالوا دلني على سوق التجر فيه، وبدا يخدم فكل بن كما نقولوا احنا في اللقط قبل كالريقوتا وكال اللي يقولوا عليه

قصص ومازلنا بسمعوا حكايات أخرى بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة. نكمل معك شيخ منور.
1: يا سيدي، شوف المهاجرين اش قالوا تول سيد النبي بعد ما وقعتك المؤاخاة وقعت وتمت. قال المهاجرين في شأن الأنصار، قالوا يا سيد النبي ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. هل العباد هذوهم على الأنصار جماعة المدينة كفونا المؤونة وكلونا شربونا كرمونا أشركونا في المهنة في الخدمة. قالوا خوفنا يا سيد النبي لأن يذهبوا بالأجر كله، خاطر عملوا معنا كان بالبه، بلكش ياخذوا هما الأجر كله وإحنا ما ناخذوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثناءكم عليهم ودعاءكم لهم حصل منكم به نوع المكافأة. يقول العلماء إن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك للنبي قبله. المؤاخاة اللي وقعت ما بين الصحابة كانت إلا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما وقعتش النبي من الأنبياء السابقين. رب يقول في الذكر الحكيم إنما المؤمنون إخوة

0: صدق الله العظيم. آخى ربي تبارك وتعالى بين المؤمنين جميعا، توا مولول آخى بين الأنصار والمهاجرين، ولكن ربي بعتلي آخى بيننا احنا المؤمنين الكل، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا فيها فهو أخوك. احنا كنا أخوات توا، أخانا ربي ما أخناش واحد آخر. والأخوة الإيمانية أقوى من الأخوة في النسب، نسب ولد بوك أمك قوية هذيك أخوات، لكن وقت لا أخانا ربي متاع ربي أقوى. والأخوة الإيمانية كما قلنا أقوى من الأخوة في النسب. والمؤمن أخو المؤمن كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
1: نعم،
0: هذا اللي يقول عليه سيد النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قوانين أو دستور جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش كان للمهاجرين والأنصار فقط، وإنما للمسلمين جميعا، ومش كان في المدينة فقط بل في كامل أنحاء الأرض. المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يكذب عليه، لا يشرع عليه، لا يبيع بعضكم على بعض. وأشار إلى الميزان أو البوصلة اللي باش تخلي الإنسان ديما ملتزم بهذه القوانين، ألا وهي التقوى، وأشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا.
0: نعم،
1: وزيد أكثر من هذا أنه ساوى بين الناس كلهم، فماش غني وفقير. هو حب ينحي الطبقية هذه، كما نجاب أغنى واحد حطوا مع أفقر واحد خوه، وهكذا. علاش؟ باش يزيد يكرس الفكرة اللي جاها وجاب بها الإسلام، ألا وهي أنه لا فضل على أعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا غني على فقير، إلا بالتقوى. التقوى هي الميزان، هي البوصلة. مهما كان الشخص ذاك، مهما كان لونه، مهما كان جنسه، مهما كان المستوى المادي نتاعه، ما نفضلوش إنسان بثيابه، ما نفضلوش إنسان خطر عنده فلوس، ما نفضلوش إنسان خطر عنده جاه ولا باع وذراع، وإلا عنده بسطة في الجسم ولا لا، نفضلوه الإنسان هذاك
0: بالتقوى،
1: بالتقوى متاعه، بمخافة ربي سبحانه وتعالى، هي اللي تعليك في الدنيا وفي الآخرة. كالعادة سيدي نخلي لك كلمة الختام،
0: ومسك الختام نقول: أيا خاتم الرسل الكرام وفاتحا لباب الهدى، يا خير من وطئ الغبرة، ويا سيدا ما خاب يوما نزيله، ويا سندا أولى العوارف والبشرى، لفضلك أشكو نقص حظي وما جنت يدي من ذنوب قد ثقلت بها ظهرا. أجل بلاد الله شرقا ومغربا، وأفخرها مجدا وأمجدها فخرا، وأنت سماء العلم والحلم والندى، فلا غروة أن أهدي إلى أفقك الشعر. فيا خير منعوت لكل فضيلة، ويا خير مبعوث لكل الورى ترى، لك الراية البيضاء يا علم الهدى، لك الشرف الأسنى، لك المنصب الأسرى، وصلى عليك الله ما لاح عارض، فأصبح خد الأرض أبهج مخضرا، وآلك والصحب الكرام جميعهم صلاة بها أجر الإله لنا أجرا. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
1: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني.
0: بارك الله فيك ونشكرك زادة.
1: وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
4: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أحييكم في هذه الأمسية الجمعية بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب للتونسي الحر الأصيل الشامخ على كل القمم. أحبتي في الله تعالى، سعيدة جدا بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السابقون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. اليوم بإذن الله تعالى سنحتفل أحبتي في الله تعالى بأبطالنا، بأبنائنا وبناتنا الناجحين في دورة الأبطال. اليوم حلقة خاصة فيها برشا برشا برشا برشا محبة، فيها برشا برشا نجاح، فيها برشا قوة، زعما فيها شنو اخر يا نوال؟ ترى سمعنا صوتك المزيان، حسيتنا شنو فيها زعما نوال حضره معايا من جديد. انا فرحانه بيك برشا برشا، حسيتنا باش توعد المستمعين.
1: مع السلامه.
0: يا مرحبا.
1: حلقه فيها نجمو نختصروها معناها شويه، انه من اي سور نشدوا الهمه وفي الاخر فما فرحه.
0: لا مجال للياس، هك غطينا نوال. اليأس لا، نشدوا صحيح باش ننجحوا، ما فماش حاجة أخرى غير النجاح. هكا توصيكم نوال بنتنا العزيزة الغالية من جديد معنا في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. احنا فرحنا بنجاحها في البكالوريا واليوم حاضرة معنا من جديد. علاش باش تفرح لخواتها؟ هكا ولا نوال؟
1: أي صحيح.
0: شكون معنا في الاستوديو؟
1: محرز.
0: خوك محرز.
1: أختي مرام.
0: وأختك مرام اللي نجحوا في دورة الأبطال والحمد لله. أكيد فرحة كبيرة عشتها نوال بنجاحهم.
1: أي أكيد فرحة كبيرة عشتها بنجاحهم. ديجا كنا نستنى ونس الكل في الفرحة هذه باش تكمل. نقولوا فرحتنا كملت كنكي هما نجحوا الحمد لله.
0: الحمد لله فرحتك كملت بنجاحهم.
1: أي أكيد.
0: جميل. هكا باش نبدأ إن شاء الله تعالى. هكا نول تعبر على أخوتها الأخوها محرز، وتعبر على أخوتها الأختها مرام من أسويس أكودة، وتأكد أنه فرحتها بنجاحها في البكالوريا اليوم كملت والحمد لله تعالى بنجاح أخوتها. ملا هيا معايا كالعادة كل يوم جمعة من الساعة 4:30 إلى 5:30 معي أخي العزيز سلم الشعري. أحييك يا سلم وأرجو لك كل الخير. السلام عليكم. شكرا يا سالم. اكيد تحيتنا تحيه سلام وفرح وسرور. سوسن الفرجاني احييها من القلب، تأمننا الاخراج المرئي على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم. ابني مناف نحييك مناف، ان شاء الله ربي نراك من الناجحين المتميزين باذن الله. صابرين الحربيوي معنا من جديد، معده برنامج السابقون. اهلا وسهلا يا صابرين، جبت لي هديه كبيره برشا برشا برشا. نوال قالت خويا محرز وقالت أختي مرام، وفرحة النجاح متاحة كملت اليوم والحمد لله بنجاحك يا مرام. ألف ألف مبروك. مرحبا بيك.
2: نشكرك على الاستضافة هذه، فرحانة برشا اللي أنا بحذيكم اليوم، ونشكر العبيد اللي تسمع فينا الكل اللي عطينا من وقتهم. وكهو
0: أكيد عنا برشا باش نقولوه اليوم. فرحة كبيرة، أنا فرحتك برشا مرام، سبق وحكيت معاك في برنامج السابقون. صحيح. أول مرة نشوفك. محليك مرام، ربي يحفظك وربي يحميك، وإن شاء الله هالنجاح هذية تتبع نجاحات ونجاحات بإذن الله. كيفاش ترد على كلمة نوال قالت فرحتي كملت اليوم بنجاحك ونجاح محرز؟
2: الحقيقة هذا تصرف متوقع من نوال، خاطر من صغرتنا متربين خويت، والخو ما ينجم يفرح الروح ولا يفرح تكمل فرحته إلا ما يراه أخوه ولا أخته كملوا معاه وفرحوا الكل. حب نشكرك ياسر على موقفك أنك أجلت فرحتك على خاطرنا. نحبك برشا وربي خلينا لبعضنا.
0: ربي فضلكم لبعضكم يا رب العالمين. رسالة محليها، رسالة أخوة بأتم معنى الكلمة، وهالقيمة هذه حاضرة بقوة في الجمعية التونسية لقل الأطفال إسواس بكل قراها بكل منزل فيها، والحمد لله. واليوم ناويل تعطينا دليل جميل على قيمة الأخوة اللي بالحق ساطعة وحاضرة بقوة كبيرة في كل منزل من منازل الإسواس. فرحانة برشا بحضور محرز. نحليك يا محرز، ربي يحفظك ويحميك، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله، نهنيك بالنجاح والبكالوريا في دورة الأبطال.
3: ربي خليك عايشك. نشكرك زيادة على الاستضافة. من قبل حقيقة نكلموك، واليوم وديت شفتك، فرحان برشا اللي شفتك.
0: عايشك يا محرز.
3: وكهو
0: وكهو، ما نحبش كلمة كهو، نحب برشا كلام اليوم، نحب برشا رسائل تتقال. أكيد فرحة النجاح في البكالوريا فرحة كبيرة بعد هالتعب هذايا، وخاصة مع دورة جديدة ربما، يعني ما نقولش أنا الفشل، لكنك أنك باش تعاود يعني هكا، ولا تعاود تجهيز الامتحان من جديد.
2: تحدي
0: هكا ولا تحدي كبير. انت هل ترى ريتو تحدي محرز؟
3: ريتو تحدي، والحمد لله وفي بنجاح وفي بفرحه. هو مرحله الحقيقه باش ما نكذبش عليك هي خايبه، ماذا بينا احنا كان نجحنا من الاول، اما ميسالش هذيك باش تكون لها تجربه، ان احنا روكي حتى كان توخرت ولا حتى كان تحت راهو من ايسوش وراهو جاي خير.
0: يعني شنو اللي تعلمت من التجربة هذه؟ انت
3: قلت أخيرة فيها خير.
0: فيها خيرة، لكن شنو تعلمك؟ انت من الأول قلت خايبة هكا عبرت عليها، على خاطر أكيد فيها برشا مشاعر متداخلة هكا ولا
3: صحيتك تحس روحك يعني باش تعاود اللي عديته، ماكش عارف شنو باش يجي، ما عندك شكل حماس اللي ماشي باش تعدي بيه البرنسيبال. التجربة مختلفة على البرنسيبال الحقيقة. ومن طون زاد الحقيقه انت واصحابك تعاودوا تتلاقاو وتعاودوا تفهموا بعضكم اكثر، تعاودوا تصلحوا برشا حاجات، هي فرصه على فرصه.
0: فرصه جيد،
3: والحمد لله وفات بنجاح وفات بفرحه.
0: الحمد لله وفات بالنجاح والحمد لله تعالى، ان شاء الله ربي نجاح دائم. نوال، اليوم انت اجلت الفرحه البكالوريا نتاعك حتى انت تطمن على اخواتك، والحمد لله تم النجاح، هما بذلوا الجهد زيد ربي يبارك لهم، لانه فما برشا زيد مرام ومحرز يقول لك لا مانيش ياخذ القرار انه ما يعديش دوره الابطال، يقول لك لا نخلي العام الجاي. ربما مشاعر انت قلت لنا لا للياس، فما ناس ياخذهم الياس للاسف الشديد وما يحسنوش استثمار هذه الفرصه، لانه في الختام هي فرصه. لكن اخواتك الحمد لله عبروا على قوه وقالوا هذه فرصه يلزمنا بالحق نستغلوها، وتحدي كما قالت مرام، وفي الاخر ربحوا التحدي اخواتك. هذا الشيء عبر.
1: انا اخوتي من قبل قلت لي هما، انا متاكده اللي هما باش ينجحوا، على خاطر عندهم عزيمه وعندهم اسرار، حتى كي معناها باش يجيهم احباط شويه كي والكل، وكيما قال محرز حاجه مش سهله جمله، صح انا ما عشتهاش الحق، اما نعرف هي بدها معناها حاجه مش سهله، وخاصه كي نسمع محرز يحكي عليها هكا فنعرف اللي هي حاجه مش سهله وحاجه صعبه على الاخر، كيف ما انت قلت مشاعر متداخله والكل. الحمد لله يا ربي العزيمه والاصرار نتاعهم انهم بذلوا جهد، ما نحبش نقول جهد أكها، وخاطر هما فوق الجهد هذاك بذلوا جهد أكثر. والحمد لله يا ربي يتوج الجهد نتاعهم بثمرة النجاح، والحمد لله.
0: الحمد لله. قرية إسواس أكود أكيد الفرحة كبيرة فيها يا مرام، لو كنت عايشنا هاللحظات الفرح هذية وقت اللي الحمد لله وصلك خبر النجاح، وانت عبرتها في كلمة واحدة، كلمة قوية، وتعكس أكيد حتى قوة شخصيتك، وإني قلت لي باش نكمل وباش نعاود نعدي باش ننجح. كلمة التحدي هذية أكيد تكررت في حياة مرام، ماهوش أول تحدي هذي البكالوريا هكا ولا لي؟
2: هذايا عامي الثاني. العام الاول الحقيقه تعبت يعني قريت، لكن نجم نقولوا طريقه الدراسه نتاعي ما كانتش موفقه، ما كنتش نعرف نقسم وقتي، كنت اتيوديتي يبداو مخر برشا، فما يكونش عندي وقت خاص لي انا اني نقرا والكل. فهذا الكل صيف كامل مع امي الحقيقه قعدنا وحكينا وحبينا نفهم شنو هو نقاط الضعف نتاعي عم ناول باش نفهم اين العام الجاي شنو اللي يصير. وهيك اللي صار، ماما قالت لي يا تنجح يا تنجح، هيك هو قرايتك لازمك تنجح فيها ويزمك توصل. ما كانش عام سهل الحقيقه، قريت وتعبت والكل تحت كنترول، لكن كي تحت كنترول الحقيقه ملول بكيت شويه. من بعد ماما كي غزرت للنتيجه وكل قالت لي مرام ماكش بعيده معناها، وماكش باش تخلي حاجه كيف هكا باش تخليك مايسه ولا تتعب ولا ترخلتيلي ولا تقول لي. في الحقيقة كانت ماما من أكثر العبيد المشجعين لي أنا كيف كيف خويتي خويتي هما هذوما وخويتي معايا اللي في الدار زيدا قاموا بالوجبة معايا تعبت قليل والحمد لله يا ربي أني توفقت ونجحت. لكن الحقيقة أنا كان عندي يقين أنا وقت اللي جتني النتيجة متاع الأولانية في البرنسيبال كان فما خوف نجم نقول إيماني ما كانش قوي بربي فكان الخوف هو اللي مسيطر برشا في حياتي. مع كي عديت المرة الثانية ومسي بون اخر دفار قلت له يا ربي راني خليت الحكاية هذية بيدك انت يا ربي سهل لي فيها كيني حاجة باهية وبش توصلني نجاح هذية بش يوصلني لطريق باهي وفقني كان انت يمكن ربي را في حاجات احنا مراوش فيها دونك ربي وفقني ونجحني والحمد لله
0: والحمد لله. وهذه بوابة حكا ولي محطة من محطات الحياة بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي تفتح لكم أبواب الخير بإذن الله وإن شاء الله ربي مسيرة جامعية مكللة بالنجاحات إن شاء الله. به نبني على كلام مرام محرز السند العائلي سند الأم وقفة الأم تشجيعها رفع الهمة هذا كل أنت زادة عشت محرز بتبعي. أكيد باش تعاود تجتاز الدورة هذه من جديد وتكون بطل فيها بامتياز.
3: ديجا اني جيت على خطر النقطة هذيك باش نذكرها وهكا تعطيت الفرصة باش نقولها.
0: كيفاش؟
3: ديجا اني جيت لهنا باش نحكي على الليفل هذاك اللي تعديت به خاطر صحيح الناس كل عدت الباك صحيح مش انا مانيش أول وحيد خذينا باك لكن أول وحيد في تجربة معينة مع عباد معينة اللي هما فما عباد يمكن يراهم اللي هما ماهمش أمهاتنا ولا ماهمش عائلتنا ولا ماهمش كذا لكن احنا كي عشنا معاهم الفرحة والبارح كي ريت ما وعائلتي وعم فرح والقرية كيفاش فرحين اكثر من عباره هو خذا الباك عم فرح عباره ما هي اللي خذات الباك الحقيقه كراكي ما كاكا بالحق نفرح على الاخر كيفاش باش نظهر العباد ونبدل نظره العباد لصوره اسواس وصوره العائله نتاع اسواس خاطر ماكش باش نجم نظهرها بالكلام ماكش باش نجم نظهرها جست اني نجي لهنا ونقول كلمتين ونروح خاطر الصوره هذيك تظهر بالمواقف والمواقف يظهروا في فرحه ولا في حزن والحمد لله ان شاء الله ديما فرحانين وكهو
0: يا ربي يا محمد يعني ريت فرحه صادقه في عينين فرح أكيد نحييه من القلب نسلم عليه مدير قرية سويس أكودة اللي هو ما هوش مدير القرية
3: يعني هو بونا
0: هك هو
3: بونا
0: ربي فضل
2: كان معنا من نحن صغار دونك كنا أول فرحة معه
0: وانتم أول فرحة بكالوريا في سويس أكودة قد تأسست 2010 انتم كلكم صغار هكا واللي صابرين يعني أسنى أو وليداتنا كبروا ما شاء الله في سويس أكودة وأنا فرحانين بيكم يعني ثلاثة والحمد لله نسبة النجاح 100% في أسواس كودة نعاود نقول نسبة النجاح في البكالوريا 100% مادام وليدتنا هذوما ثلاثة هما اللي يعني وصلوا لامتحان البكالوريا واجتازوه

0: البارح قيست شوي الحقيقه، سكرت التليفون على اساس باش نرقد. اللي ضربت انا طلب امها، قال لها راه نجح وكله، ما فرحت على الاخر،
1: الحمد
0: وبطبيعه جاتني
1: لله.
0: وقالت لي، واني قمت على فرحه امها الحمد لله، وما فرحت بيا وفرحت قبلي نهارتها. قمت في القايله نلقى ما فرحانه، جاوا بحذايا القريه الكل، واللي نجم جي واللي بعاد كلموني، وحسوني لي انا مانيش وحدي،
1: أكيد
0: وحسوني اللي هما ديما معايا. وكما قال البارح كلمة عجبتني، عم فرح باللي نعملوا نقعد ولادهم، وباللي حتى كان باش نتعداو برشا مراحل كيما فوايي ونسيرسيون، نقعدوا كلنا ولاد القرية. وجو بحذايا وفرحنا ومنا جو
1: الحمد لله، إن شاء الله أفراح دايمة يا رب
0: ان شاء
1: العالمين.
0: الله.
1: مرام، قيمة العائلة اللي بالحق ديما تعبروا عليها بإحساس جميل برشا. محرز يحكي وإحساسه وصلني، يعني شوف حتى من نظرة عينيه. مرام زادة كيف كيف قعدتها فيها هكا، محليك بالحق مرام،
0: عايشك
1: عندك فخامة، محليك محليك، تبارك الله عليك، كرزانة اللي عندك، ونحس فما اعتزاز كبير. كيف تحكي حتى
0: أكيد.
1: لأمك اللي سندتك في المرحلة الأولى وقت اللي ما نجحتش في البكالوريا العملول، قالت لك ناجحة ناجحة باش تعاود، ما فماش يأس، ما فماش، ما نوخروش التالي، احنا نقدمه. وكانت لك الحمد لله تعالى التحدي هذا، نرجع للكلمة هذه اللي انت عبرت عليها. من بعد في العام الثاني يعني حب هكا دورة المراقبة، كيف كيف كانت هي السند العاطفي اللي يدفعك لقدام، يقول لك ليه يا مرام هيا راك واصلة، راك ناجحة، شوية جهدك هاو.
0: صحيح.
1: هالقيمة هذه اللي انتم تعبروا عليها كيف ما قلت لنا، باعتزاز كبير، براحة كبيرة، بقوة كبيرة، بالحق ديما تلفت انتباهي الحكاية هذه. لو كان نقول لك شنو هي سرها، ونفس السؤال زاد النوال، شنو هي سرها هذه يا مرام؟
2: يمكن السر متاع الحاجة هذه بالذات تكون مش فينا احنا، في العبيد اللي يجيو كيما نقولوا احنا يخدموا في القرية. هما ما يحبوش كلمة يخدموا في القرية، خاطر عبارة
1: حتى ما
2: ما
1: نحبهاش، حتى ما
2: يحبوهاش.
1: نحسهاش بصراحة
2: هما
1: فيهم.
2: يمكن يتعاملوا معانا بقلبهم اكثر، ما يخدموش مخاخهم ولا حاجة، يمشيوا بالعاطفة، حاسين اللي احنا وليدهم بالرسمي. فاي انسان كي يربي ولده ملي هو صغير ويقف معاه في المرض، في النجاح، في شو اسمه المراحل، المره الفوق، مره اللوطه، فنهارت اللي بشيراها نجح ووصل عنده هدف يحب يوصل صغيره لمرحله ما، فبش تكون فرحه كبيره. اما على حقيقه مضحيه برشا على خاطرنا، مضحيه بعائلتها، مضحيه بوقتها، مضحيه حتى بصحتها. كانت هدفها الأول والأخير إنه مرام تنجح. أنا الكبيرة في الدار،
1: نعم.
2: فالهدف منها إنه خاطر خويتي كيما نقولوا إحنا يتبعوني، كيما نقولوا أنا القدوة نتاعهم، فهي في مخها مرام يلزمها تنجح، فخويتها باش ينجحوا وباش يوصلوا.
1: إن شاء الله.
2: فنحب نقولها راني نحبك برشا، ميرسي خاطر ديما واقفة
1: سميها
2: معايا.
1: باسمها مرام،
2: هنيدة.
1: هي هنيدة.
2: ما هنيدة، نحب نقول لك نحبك برشا. والحقيقه مش حتى ما حتى عم فرح زي ده كما قال محرز، كي كلمته البارح في هو وقتها في تونس يدولي ولا في الاوتورود، يعيط في الكرهبه وولدي نجح والحمد لله وهذه فرحه كملت والكل. فالحقيقه هني قلت لك السر الكل في القلب، معناها اذا
1: الحمد
2: كان
1: لله،
2: انسان قلبه
1: صحيح،
2: باهي باش يخدم الحاجه هذه بقلبه.
1: حلوة حلوة جملتك، السر الكل في القلب، هذا هو. وقلبكم بالحق فيه برشا خير وفيه برشا محبة، ونويل عبرتي على المحبة اللي موجودة في قلبك وقت اللي كنت حاضرة معايا في نفس البقعة غديك. شكون كان بجنبك وقتها في بقعة محرز؟
3: ماما،
1: مماتك، سميه لنا مماتك.
3: محورية.
1: ماما حورية.
3: أه.
1: اللي ملي قعدت انت وياها ويدك في يدها ولمست بالحق فرحة كبيرة بنجاحك ما تتوصفش، كيف ما كانت تحكي مرام على أمها. نحبك تعبر لي، قلت لها شنو هو السر؟ أكيد في القلب هكا، وليت يتأيدها.
3: ما حست نجاحي أكثر من نجاحها، فرحت بيا أنا أكثر من اللي قالت لي، أكثر من اللي فرحت في باكي أنا. ومش كان بيا أنا، فرحت بمحرز، بمرام، الناس كل. السر ممكن اللي الأمهات في قريتنا والإطارات اللي في قريتنا، المربين والخالات والناس الكل يحسونا أنه أبنائهم، أنه نحن أولادهم أولادهم، كأنه ما فماش كسيلة، صحيح ما فماش سيلة الدم، أما فما سيلة ما متكسرش كيف ما قلت أنا في الحلقة السابقة وقتها. قلت فما سيلة ما ينجمش مسحت شيء. فهما بالحق الفرحة يحسوها، يحسوها أكثر منا. وكيف ما قالت مرام في القلب
1: في القلب في القلب عزيزتي، وهذا هو شعارنا من القلب إلى القلب. تعرف كلامك

0: انتي ومرام ومهرزة ذكرني صابرين، ان جمعني لقاء مع الام هنيدة والام حورية، لقاء جميل جدا وقتها قبل اكيد نتائج البكالوريا، وعبروا على نوعا ما هكا خوف.
1: ستريس.
0: اي صحيت فما ضغطك انهم يستنيو في النتيجه محرز، لكن ثم جمله قالت محليها يا صابرين صلحي لي، وقت اللي تقول لي الام هنيده قالت صحيح انا ما انجبتهمش من كرشي لكن انجبتهم
1: من قلبي.
0: من قلبي هكا ولا صابرين. هذه هي العباره نحب نعاودها، قالت الام هنيده هكا ولا صابرين، قالت انا ما انجبتهمش من كرشي انا انجبتهم ولاد قلبي. هذه هي، نحبك تقرب لي صابرين، يجا بحذايا باش هكا نعيشوا هاللمه هذه لمه الفرح. صابين الحربيوي اختي العزيزه اللي نحبك برشا، سمع صوتك للمستمعين وعنا تفاعل حلو برشا على صفحه الاذاعه.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اذاعه الزيتونه، مشكورين جدا خاطركم بالحق شريك فاعل للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس، داعم اساسي، والحمد لله يا ربي وعدناكم نرجعوا بالفرحه كامله، رجعنا بالفرحه كامله. اليوم مهم جدا انه نسمع صغيراتنا، اليوم نوال محرز ومرام كما نقولوا وديما نقولوا انه قريه الاطفال اسويس هكذا اخر قريه، وصغيرات الكل كبروا الحقيقه اليوم، يعني اليوم كي يشوفوا محرز خوهم نجح الحمد لله ويقول راهو القرايه وانه ما تايسوش، فهو يقول لك هذا قدوتي واني باش نتبعه، كيف كيف بالنسبه لنوال، كيف كيف بالنسبه لمرام، حاجه مهمه جدا اني في كونتاكت مع الصغيرات يعني مع اولادنا صغار. يقولوا لي تاتا نحبوا زاد احنا، حتى احنا باش تفرحوا بينا كيما محرز، وسمعتها اليوم سمعتها حتى انت تعرف نعيشوا على وقع مخيم الامل. كي دخلت مرام اليوم للقريه ومحرز ونوال فرحوا بيهم اصحابهم والطلبه اللي يعرفوهم الطلبه السفراء، فصغيرات يسالوا فينا صغيراتنا في المخيم من برنامج عام الاسره يقولوا لي شنو عندكم، عندكم عرس؟ قلنا لهم لا لي راهو امتحان البكالوريا. احنا كي ننجحوا تاتا تعملوا لنا نفس اللي تعملوا لهم فيه، يعني براءه الصغيرات اليوم. نحب نقول من المثال هذا انه صغير اليوم يشوف فيهم قدوه، مهما يعمل الكبير راهو باش يتبع الصغير، والحقيقه الحمد لله يا ربي الرسائل اللي وصلوا فيها الحمد لله يا ربي محلاها الحقيقه وتمس برشا.
0: تمس برشا. محرز شنو رايك؟ كي سمعنا صوتك في اللي قالته صابرين، في اللي نحكيو فيه، نحكيو في مشاعر انسانيه جميله صادقه، يعني عشتوها وكبرتوا عليها وتربيتوا عليها والحمد لله. شو الثمره نراكم محليكم بالحق محليكم. فما كما قلت انت يعني فماك الاعتزاز، فما الراحه، فما اصرار على النجاح صحيح. فما اصرار على انك تخلي بصمه في الحياه هذه. محرز كيفاش تعبر لي على رؤيتك في الحياه انت مستقبلا؟ انت اليوم قدوه لاخواتك في سويسا كودا، نجح بالنسبة ليهم بطل بأتم معنى الكلمة، أكيد هذا يحملك مسؤولية أكبر زيادة.
2: صحيح بطبيعة مادامني أني عملت الخطوة الأولى صحيحة قبلهم يزمني نكمل نركز على خطواتي اللي بعد، خاطر مادام هما توا كي خذيت أني الباك خوتي باش يركزوا معايا أكثر باش يحسوني لأني ناجح، باش نولي أني كنت حاسب أكثر منهم، على خاطر أني في خطوة قبل وفي مرحلة أكبر وهما باش يكونوا يتبعوا فيا. هذاك علاش أني باش نحاول نصلح ونحاول نخزر القدام ونحاول
0: وتحاول شنو بيك يا مرام؟
2: حسين ونحاول كل ما هو خير وكهو، نحاول ديما نقدم وكهو،
0: تحاول ديما تقدم.
2: وبالنسبه نعقب عليك في نقطه خاطر حكيو فيها اخواتي واني ما حكيتش فيها اللي هي البارح، اني ما كانتش فرحتي كي وصل الميساج بقدر ما كانت فرحتي كي ريت الرياكسيون تاع ما، على خاطر كي ريت ما كيفاش تبكي ما نجمت حتى تتكلم مع التصابرين ومن با حتى نجمت تعطي كلمه الحقيقه. وهكا تخنقت وما نجمتش تتكلم وما نجمت تعمل حد شيء، هذيك بالحق اكبر فرحه ليا اني، خاطر اني ملي اني صغير اني ما حلت بيا اني واختي الدار.
0: انت ومرام؟
2: لا اني اختي البيولوجي. حلت بنا احنا ما الدار، وسبحان الله هكا يجيو صغار ويعاودوا يخرجوا، يجيو صغار ويعاودوا يخرجوا، واحنا اللي ما حلت بنا الدار قعدنا من اول ما حلت الدار لتو ما خرجناش، واخواتنا يتبدوا تعدوا علينا برشا اخوات وبرشا مراحل، يعني ما تحب ولادها الكل وتعدوا عليها برشا وليدات وبرشا اجيال، لكن ولادها الزوز هذاكم اللي حلت بهم الدار لتو معاها وتحس مسؤوليتها تجاههم كبيره ومحبتها لهم اكبر.
0: شنو تقول لها على المباشر تو؟
2: ما ياسمين بطبيعة نقولها نحبك برشا وربي يخليك ليا، وباللي نعمل نعرف ما نرجعلكش، اما راني نوعدك اللي نحاول ديما نفرحك ونحاول نعمل حاجه اللي تخليك تكون فرحانه، وان شاء الله ما تكونش هذه الفرحه الاخرى، وان شاء الله نفرحك برشا مرات اخرين، خاطر بالحق تعبت معايا وانت اللي وصلتني، كان مش انت راني ما خديتوش الباك الحقيقه.
0: محليكي محرز ان شاء الله ربي نسمع الكلام هذا من اولادنا الكل، لانه انت تو عبرت على خلق البر، البر بالوالدين اللي امرنا به الله سبحانه وتعالى، فمحليكم محليكم محليكم. وناكد في النقطه هذه تقديم الدعم للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS، لانه اولادنا هذوما متميزين على جميع المستويات والحمد لله تعالى، فهيا نحافظوا عليهم باذن الله تعالى، لانهم هما الثروه الحقيقيه لتونس الحبيبه. مالا بيكم انتوما بمرام محلي، يعني أمك حاضرة معانا خنيدة هكا ولله، محرز أمه ياسمين، نوال كذلك أمك حورية، بالحق نخزلكم ونتخيل فماتكم. أنا نعرف الأم حورية ونعرف الأم هنيدة، أم ياسمين ما ريتهاش، تنجم توصفها لي؟
2: من ناحية
0: خليني نتخيلها كيف
2: تصفيلي أنا مرة أزيد مرة في الدنيا، راها أحلى مرة وأحن مرة، خاطر بالحق مش خاطر أني ولدها، خاطر هي بالحق كيك، واللي في القرية كل يعرفها واللي في القرية كل يحبها، ما عندهاش كل يكرهها، ما عندهاش مشاكل، بالحق مرة نقية نقية برشا
0: نقية. صحة ليك ياسمين. ناخذ بالتليفون هيلا دريدي معنا في عبر الهاتف. هيلا دريدي المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، أكيد عندها ما تقول في الباب هذا، خاصة تحب تأكد إنه النجاح ثم النجاح ثم النجاح هو الهدف الأول اللي تسعى له الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لكل أطفالها وشبابها. هيلا مبارك نجاح مرام ومحرز وكل الناجحين في SOS كل القرى حاسيلو في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال.
3: السلام عليكم مدام مليكة.
0: وعليكم السلام.
3: السلام عليكم اللي يسمعوا فينا الكل. عسلامة شبابنا.
4: عسلامة.
3: قبلناش وخذيت هكا المبروك وقلت المبروك كالهكا كالهكا، عرفتك بتاع العائلة العائلة العائلة هذيك، مازلت أنا مخليتها يشرا
0: هيا هي جميلة هكا شو نقولوا لها الهيلة.
2: مرحبا بك نهار لحد
0: نهار لحد إن شاء الله عميل لما
3: نهار لحد مبروك علينا
0: إن شاء الله
3: مبروك عليكم مدام مليكة.
0: والله مبروك علينا الكل بالحق،
3: مبروك على اللي يسمعوا فينا في ذات الزيتونة، على خاطر أنا اليوم نقول مبروك على يسمعوا فينا، على خاطر فما نسبة كبيرة منهم اللي يسمعوا فينا هم داعمين لصغيراتنا. نقولهم مبروك على خاطر انتم بالحق شركاء في اللي احنا اليوم فرحانين به، احنا اليوم نعيشوا احلى نهار واحلى ايامات يتعدوا العام على كل واحد يخدم في قراءة في الأسواق، على ام على خالة على موظف على إطار على الناس اللي تخدم لبسيكولوج المربين الهيئة مديرة متطوعين طلبة سفراء، علينا الكل أحلى نهار هو نهار نتائج الامتحانات من المناظرات كما الباك زيام والنوفيام، نتائج حتى نتاع الامتحانات العادية
0: أكيد
3: هي أحلى أيامات. علاش خاطر هذوما احنا نسميهم يمكن هي كلمة تقنية أكثر مؤشرات نجاح، هي احنا بالنسبة لنا مؤشرات نجاح مؤشرات فرحة ومؤشرات انه نحن ماشيين في الطريق الصحيح
0: اليوم.
3: قراءة في الأسواف منازلها المندمجة وتجربة الاندماج داخل المجتمع تثمر شبيبات كيما اللي قدامك اليوم وكيما اللي
0: قدامك
3: بنسبة نجاح 100%.
0: نعم.
3: يعني الحقيقة احنا في فخر كبير برشا نوال محرز مرام وحبي ليهم الكل، سحر اللي اليوم ماهيش معنا في البلاتو ما
0: معنا بالهيتف ان شاء الله،
3: برشا برشا برشا برشا هذوما هما النموذج الناجح اللي غدوة لأخواتهم. اليوم قرية أطفال SOS كودة نجح 100% أول بكالوريا ليهم أول تجربة بكالوريا ليهم، يعني حاجة بتجربة كانت فرحنا. هنا يمكن تدخل اللي هو في نقطة وحيدة إنه اليوم شكرا فيكم في إذاعة الزيتونة، شكرا لإذاعات تونسية إذاعة تونسية الكل اللي في موجودين في الكلوار الكل واللي في الجهات
0: يعطيك الصحة يا
3: الوطنية الشباب بانوراما الثقافية الاقتصادية ما شاء الله
0: الإذاعة التونسية الكل هكا بكل إذاعاتها،
3: لأنه اليوم أنتم راكم بالحق اليوم كان نحن نجنيو في حاجة لكن أنتم زرعتوها معنا كل الأسئلة الأخرى اللي اليوم تدعم فينا كل حتى إنسان حتى كومنتير به في يوم من الأيام وتأثر به شخص ودعم صغيرات ودعم الأسر وقدم اليوم رم هذوكم اللي قدامك هما نموذج ناجح في شباب القرى، وفما غيرهم اللي هما صغيراتنا في في برنامج دعم الأسرة اللي هما زاد نموذج ناجح جدا جدا جدا. احنا فما حاجة يمكن نحكيها لك ونعرفك تحب حكاياتي.
0: نحبهم برشا حكاياتك يا هيلا.
3: احنا اليوم في قريه اسويسه كوده مع طياراتنا اللي نجحوا، عندنا شكون نجحت بعد ما انقطعت على الدراسه لمده 3 سنين بسبب ظروف معينه وبتدخل برنامج دعم الاسره، رجعت اليوم تقرا

0: نحب نرجع للنجاح اللي حققته ونجمعني بحديث مزيان برشا مع نوال ومحرز ومرام، وبالحق السند الحقيقي لهذا النجاح خاصة أنه يعني ما تمكنتوش من النجاح في الدورة الأولى، ويعني الحمد لله الله يسر النجاح في دورة المراقبة دورة الأبطال بامتياز. كل يعني كل وقفة هذيك أكيد وقفت مع روحك سحر، ربما هكا استشعرت شي مشاعر ممكن تشدك تقول لك لي، هل ترى جيكك التردد انك باش تعاود باش تكمل مع دورة المراقبة، والا تقول ربما نخلي العام الجاي؟ عشت شي هالحيرة مع نفسك، السند اللي لقيته التأثير اللي لقيته باش بالحق تكمل مسيرة النجاح؟
1: هو هنا الحقيقة أنا كنت متوقع باش ناخذ من البرنسيبال، خاطر معناتها ريت في الليتر معناتها ديما بالحق تحس قد ما تخدم انت تعطي هي ما تعطيكش، ما تعرفش روحك اسكو انت مريقل اسكو ماكش مريقل. انا رجعت معدي في الكنترول على ان بوان في العربية، رجعت معدي على بونتو في العربي معناتها، وقلت لا مثلش نعودهم الكل وعودتهم الكل والحمد لله يا ربي. بالنسبة للميساج وقت اللي جاني جاتني كنترول الحقيقة، وكلهم كلموني كلهم من عام الطيب القرية الكل كلموني، قال لي يا سحر راك ناجحة، قال لي انت من توا معناتها راك باش تنجح زايد، قال لي ما تخاف من شيء. انا ديجا وقت اللي خرجت العربي ما كملتوش خاطر الحقيقة مشيت مريضة شوية يعني شوية تعب الحقيقة معناتها عرفت، أما الحمد لله معناتها عاودت رجعت وعديت خير معناتها النوت وطلعت من البيت الحمد لله. والله الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله.
1: تحس القوة اللي رجعت لك باش تعاود تعدي المسير هيك، عبيد دزوا معاك عبيد ترجعوك، خاطر
0: اي
1: كان جيت وحدك تقول مش تأيس، أما لا محليها كلمة العبيد يقول لك عاود وراك باش تنجح، ولا راك ناجح ولا راهو نجح توا في يديك ما تخافش راك باش تنجح. عايز السويس الكل قالوا لي راك باش تنجح، قالوا لي راك باش تنجح، حتى حد ما قال لي راك، الكلهم كلهم دزوا معايا
0: الحمد
1: والحمد لله
0: لله.
1: حطيت ثقتي والحمد لله يا ربي وبديت الحمد لله.
0: يا ربي لك الحمد، إن شاء الله ربي خطوات النجاح هذه مرافقتك على الدوام في الاختصاص اللي تحبه بإذن الله تعالى يا سحر، ونشوفوك متحصلة على شهادة الدكتوراه بإذن الله تعالى، ونشوفوك اسم لامع في المجال الفني اللي تحب تتميز به. سحر نحب نختم معاك ربما بكلمة تتوجه بها، كلمة تفتح لنا الآفاق بحول الله، كلمة رسالة طيبة، كلمة تشجع تحفز تبني بإذن الله تعمر القلوب، لشكون تتوجه بها الكلمة هذه؟ وشنو مضمونها؟
1: أنا نحب نوصل ميساج بس عليك ونقول لهم ردوا لكم ونتكلموا في حلمكم بالحق معناتها. أنا الحقيقة ثاني عام في البلد فشلت عمي وما قيستش، قلت لا نعاود وننجح متسالش معناتها، والآخر تحسها مكتوب ولا كيفاش، والحمد لله عاودت ونجحت ومتسلمش في الحلم نتاعك، رأي هيك أهم حاجة، والفشل ماهوش عيب معناتها بالعكس
0: نعم.
1: الفشل بعد راهو عزيمة كبيرة. ونحب نشكر ياسر ماما واخواتي وعائلتي اس واس بالحق على دعمهم لينا وعلى حتى ثقتهم لينا معناتها واملهم لينا، والحمد لله يا ربي
0: الحمد
1: وشبه
0: لله.
1: من عشرين العقبه لاخواتي الكل ان شاء الله.
0: اللهم امين ان شاء الله، وانت اكيد يعني قدوه حسنه باش تكون لاخواتك ان شاء الله تعالى يا سحر.
1: ان شاء
0: نحبك
1: الله
0: تسمي لي ميمتك، انا بالحق ديما عندي نقطه ضعف مع الام، يعني كنت تذكر اسك يعني، وكل حد كيفاش يقولها ماما ماما امي هكا، ولا سحر يعني مرام توجهت بكلمه مزيانه لامها هنيده، كذلك محرز الام وياسمين، نوال الامها حوريه، انت سحر كلمتك لميمتك وتسميها لنا بعد اذنك.
1: ماما نبيلة هكرمي
0: نبيله نبيله
1: أكيد أنا
0: اي
1: لحظتها كريت فرحتها هي أمس بالحق، فرحانة أكثر مني فرحانة أكثر مني بالحق، بس جلبت اليوم عملنا فطور سوا والحمد لله وسمينا نفس الكل وصحابي وحبيبي وأمهاتي في القرية لي بيرسونيل بتاع الإدارة كي تقراها تجري مسكينة هكا ما خليت ما عملت معناتها فرحانة على الآخر. أول حاجة أنا أول بنية عندها خذيت الباك معناتها فرحانة شعور أول
0: فرحة
1: مرة
0: خاصة
1: حس بيه معناتها
0: أكيد.
1: الحمد لله الحمد لله يا
0: الحمد
1: ربي
0: لله الحمد لله، إن شاء الله
1: الحمد لله
0: ربي
1: ربي يخلينا إن شاء الله
0: ربي
1: ربي
0: فضل هيلك،
1: يخليك
0: ربي فضل هيلك، وانت زاد ربي فضلك لينا يا سحار، وان شاء الله ديما
1: عايشة
0: متميزه باذن الله تعالى. قديش
1: عايشة
0: كلامك مزيان ياسر ياسر ياسر، وهذا اكيد يعكس شخصيه مزيانه برشا.
1: عايشة
0: موافقه يا سحار، شكرا،
1: شكرا عايشة
0: عايشك عزيزتي الغاليه، الى اللقاء. نواصل من وقفة سحر، رسالتها بالحق كلها أمل في غدوة إن شاء الله باش يكون خير، باش تواصل مع حلمتها مع الاختصاص اللي تحبه بثبات بعزيمة بقوة، وهذا اللي عبرت عليه مرام، قلت لي غدوة نراها فيه برشا نجاح فيه برشا خير، حلمتك تحب إن شاء الله يا ربي تحرص أنك تحققها.
1: شكرا.

0: في هذا الكل مرام، نحب كلمة مفتوحة قبل ما ناخذ زيد مريومة. مريومة زيد ناجحة في البكالوريا وكانت عندها مسيرة صعيبة يعني بعد سنة ثالث، والحمد لله ربي وفقها ونجحت في الباك. تنسمعوها من برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الإهمال، لكن كلمة مفتوحة ليكم نحب نسمعكم.
1: والله أنا أول حاجة نحب نتقدم شكر خاص لبرشا عبيد، أولهم روحي، ثاني
0: صحيح.
1: حاجة أمي اللي معايا في الدار الكل، خالتي وعم فرح، وبالأخص أنا عندي حب كبير برشا للتأميرة، تخدم في
0: أميرة
1: SOS.
0: مناعي أكيد أختي العزيزة.
1: نهارة اللي طلعت الريزولتا متاعي جاتني من يوم غدوة، هي وعم قديش رئيس الجمعية
0: أيه
1: دخلت البيتي، لقاتني انا مستقاده نقرا، دخلت البيتي كتبت لي ميساج يسرح له، قالت لي مرام ربي نجحك والنجاح راهو مضمون، وراو انت اهم بيسر من نجاح، راك انت عزيزه وغاليه. نحب نقولها راني نحبك برشا برشا برشا، زاده مدام امالك ميشا جاتني، هذه كانت رئيسه الجمعيه ملي انا صغيره ملي عمري 5 سنين وهي تبع فيا. نقول نحب نقولها ميرسي بوكو، ونحب نشكر الناس الكل اللي وقفت مع اسويس ودعمت حتى بالكلمه الطيبه، ونحب نشكركم انتم زيادة اللي كنتوا
0: شكرا على
1: ديما
0: واجبي
1: واقفين
0: مرام.
1: وتتبعوا فينا وفي اخبارنا، وفرحانة برشا بنجاح هذايا، وفرحانة بانه التعب هذايا كان فيه نتيجة باهية. وميرسي بوكو،
0: يعيشك عزيزتي الغالية أنت،
1: نعيشك
0: محل حضورك والشكر ليك مرام.
1: عايشك
0: احنا نقوم بواجبنا وإن شاء الله أنتم تسامحونا على تقصيرنا في
1: لا
0: أداء
1: لا
0: واجبنا. احنا معاكم خطوة خطوة بإذن الله تعالى، لأنكم تستحقوا النجاح، بالحق تستحقوا النجاح، واحنا مستحقينكم وبلادنا زادة مستحقينكم بإذن الله، باش تواصلوا المسيرة هذه على أكمل وجه وتكونوا إن شاء الله تعالى يعني مواطنين صالحين وبارين، خاصة أنه محرز عبر على خلق البر الجميل الأم، وأكيد آفاق البر واسعة هكا ولا محرز،
2: بالطبيعة.
0: يعني لأمك لنفسك قبل كل شيء، لأمك لأخواتك المجتمع متاعك، وانت زادة هذا تحب يعني قلت لي نحب نواصل في المحاماة زادة كيف كيف، تحب كأنك يعني تعترف بالجميل لقريتك
2: بطبيعة خاطر
0: بالطبيعة.
2: بلي باش يكون الاختصاص اللي باش نتوجه له ولا باش نتخصص فيه باش نحاول نعاون به القرية.
0: نعم اي كهو نقطة وارجع للستار، هذا هو
2: شنو تحب نقول؟
0: قلت كل شيء،
2: كلمة مفتوحة.
0: كلمة مفتوحة.
2: باهي نحب نشكر لي تار نتاع اسويس الكل، خاطر بلي باش نسمي باش نحس روحي مقصر وناسي برشا حاجات، هذاك علاش ما نحبش نسمي. نحب نشكر الاطار ككل والعباد المساهمة اللي فيه زادة، منهم انت واللي يعاون كيفك حتى بالكلمة ولا بالحضور
0: حبيبي ربي
2: والا
0: يبارك محرز.
2: باللي نجم، كل واحد يعاون المنبر نتاعو هو. نحب نشكره برشا خاطر ويدا ويدا نجم نوصلوا للمخير ديما، ومازلنا باش نقدمه ان شاء الله،
0: أكيد
2: ومازلت برشا حاجات باهية، وباش تراو خواتنا زاد ناجحين كيفنا،
0: ميلا صحيت
2: وان
0: يا
2: شاء الله
0: محرز،
2: ماناش احنا الاولانيين والاخرانيين، ان شاء الله يجيو برشا بعدنا، وان شاء الله يفرحوا ويفرحوكم ويفرحونا الكل.
0: إن شاء الله يا ربي فرحة دائمة بإذن الله تعالى، ومسيرة النجاح متواصلة إن شاء الله. أنا بعد إذنك نوال نحب نستقبل مريومة ونفرح بها إن شاء الله وبنجاحها من برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الإهمال. طبعا مريومة كيف كيف عندها كلمة قوية باش توصلها يعني لكل شبابنا اللي يسمعوا فينا، راهو الفشل ماهوش عيب، راهو هذاك يقعد محطة من محطات الحياة، المهم نبنيو عليه هكا ولا وناخذوه يعني بطريقة إيجابية. هذا إن شاء الله تتأكد لي حتى في الاخر، لانه باقي نحب نختم البرنامج برسائل قويه توصل لكل شباب تونس. مريومه الف الف مبروك يا مريم. مريم
3: مرحبا
0: مرحبا بيك، شو احوالك؟
3: الحمد لله فرحانه برشا
0: ان شاء الله يا ربي فديما فرحانه ان شاء الله، واحنا فرحانين بيك برشا برشا برشا. اكيد مريم مرام تحب تهني مريم من نجاحها،
1: نحب نقول لك مبروك عليك النجاح، تعبك وجهدك وتضحيتك ما مشيوش خسارة، فرحانة برشا بنجاحك وإن شاء الله ديما من نجاح النجاح، وفي المستقبل نتاعك يكون خير من هيك.
0: امين يا رب. هذه تهنئة اختك مرام يا مريم من اسويسا كودا. محرز شنو تقول لمريم كيفاش تهنيها بنجاحها؟
2: نقولها مبروك علينا وان شاء الله من حسن الاحسن وكاو
0: وكهو. سمعتي مريم مش قالك مبروك علينا، يعني نجاحك يشوف فيه نجاح ليه.
3: يعيشك يبارك لك عايش خويا يا رب.
0: الحمد لله. واختك نوال زادت تحب تهنيك بنجاحك يا مريم.
4: مبروك لاختي وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: ان شاء الله. مريم انت عندك حكايه خاصه، لو كان هكا تحكيها لنا تعطينا خلاصه باش نقفوا عند العبره منها.
3: سنين على الله مش غلطة، عندي مريض بيه كل غلطة.
0: كيفاش مريومة سامحني ما سمعتكش مليح؟
3: نشوفها حاجة ماشي عادية، النجاح بتاعي بالرسمي خاطر مريضة بحاجات بالرسمي برشا صعاب برشا حاجات حديد برشا حاجات خايبة باش نوصلت معاه مش بالساهل.
0: ماهوش بالساهل، برشا صعوبات. هذا اللي قالته لي أمك يعني منذ قليل، قالت لي مرت مريم برشا صعوبات كبيرة برشا، إلا أنك أنت وفقك الله وتحديت هالصعوبات هذية واليوم نجحت، هك فرحانة بنجاحك.
3: الحمد لله الحمد لله
0: يا ربي لك الحمد. العبرة اللي استخلصتها من هذا اليوم مريم قوية
3: الحقيقة، أن الإنسان من مش يأيس، لازم وقت اللي يتيح يعرف اللي هذه كانت تكون البداية، راهي عمرها ما كانت النهاية. فترة وقت اللي صح برسمي ما مفهمش حد، ما كانش عندي حتى حل الا اني نقف من اول جديد معناها. كي وقت اللي تحقد لازم نسيب صحيح ايسر، او بعض الاحيان معناها تجيني كلمة تاع السيئة صايب علي، معناها ومشي تفوت الشهادة وعلى اساس سيئة شو نبطل نمشي نشوف فورماسيون ولا اي موضوع اخر. برشا قالوا لي صايب علي، بعد ديما بقى كل امل هذاك في قلبي، ديما عندي الحاجة نتاع ما نحبش نتحرم منها على الفرحة هذيك بالذات، حبيت نوصل منها. رجعت معناها رجعت الشهادة وعاودت معناها رسمت.
0: يعني خذيت قرارك انك تنقطع عن الدراسة وتمشي تعمل تكوين مهني، لكن قعدت في قلبك كل حاجة هذيك، فرحة البكالوريا تحب تذوقها.
3: الحقيقة قعدت في قلبي.
0: رجعت
3: اي خاطر شنو اللي خلاني نرجع؟ اني في كل مرة معناها متيح كنترول اكل نص بونت واكل 25، هذيك حاجة اللي تغيبك معناها عندي معدات باهين ونقصني كل شوية تذيكة كل معناها اللي نجح ما هو مش خير مني، أنا يعني النجم معناها نكون مستاهل نجح مستاهل معناها أني يكون ناجح.
0: نعم، شنو اللي يعاون مريم باش تاخذ القرار هذا من جديد وتقول لروحك انك قادره باش تنجح؟ يعني ما توخرش التالي، بالعكس قدم القدام وعاود يعني اجتاز الامتحان هذايا وباذن الله ناجحه. شكون اللي وقف مع مريومه واعطاها هالطاقه هذيا باش تكمل؟
3: حقيقة ماما نشكرها برشا، خاطر كل مرة نتيح يعني تدعمني تقولي مثال أي قرار معناه باش تاخذه أني معاك، معناها حتى وقت اللي معناها خاطر كنت نخدم أنا راني باش نرجع نقرا، راني في معناها باش يطول نرسم وباش نرجع والسنة لازمني ناخذ، فقالت لي معاك معناها مثال وشو أنا تلفتش التالي أعتبر روحك أول عام مثال
0: جيد،
3: معناها ثالث عام هو زي صح؟
0: هذا ثالث عام ونجحت
3: معناها كل عام كنترول وسني خديتها معناها من كنترول
0: والكنترول والحمد لله. الحمد لله أكيد هذا اسمه عزيمة قوية، ما هوش سهل اللي تعدت بيها مريم هكا ولا
3: مو سهل حتى معناها ظروف صعيبة ومرض ماما ومعناها وشوية مشاكل من معناها من جهات الكل عرفت، رغم ذلك الكل حاولت معناها لو ماكسيموم إني
0: الحمد لله الحمد لله. قل لي أمك بحذيك نحب نفرح بها، وعدتني بزغلوطة
3: لحظة فركيت
0: يا وين يا أم مريومة، أكيد فرحة الأم فرحة استثنائية فرحة خاصة كيف ما عبروا منذ قليل مرام ونوال ومحرز. نحب نسمع صوت أم مريم، خلينا نهنيوها طبعا ونعيش معها الفرحة هذه. قالت إن عمري ما زغرت، من عشان زغرت إلا وقتها غير ما تشعر هكا ولي يا مريم. بدي
3: خلينا نحكي لك
0: أحكي إني
3: وقتي على ريزلتا ماما رانيت في الدار شفت الميساج معايا أختي بيت نعايد خطر راني نجحت وني ماما وهي ماما تخدم وقتها إلا أختي راني نجحت حسي ولدي تبكي وني نبكي، بعد حسي العرض أني في شارع كان شفت الفيديو بس حسيت نجري في الشارع وحملت وقلت الضغط من غير ما تشعر، هي اصلا متاع الضغط معناها زوج ناحية الضغط وتبكي يعني الحمد لله ولا الحمد لله اللي نجمت معناها نفرحها
0: الحمد لله ان شاء الله.
3: هذيك
0: الهدف انك تفرح امك مريم؟
3: اكيد اي هذيك اللي حطيتها في مخي قلت الشهادة لازم نجيبها باش نفرحها
0: الحمد لله ربي فرح قلبك.
3: الحقيقة مشيت باركت لبرشا اصحابي معناها نجحوا وكا ونشوف اميتهم فرحين وكل شيء، قلت هذيك لازمني حاسيني زاد
0: فرحة ديك لازم يجيبها للدار وجبتها والحمد لله وجبتها ودخلت الفرحة لداركم والحمد لله ودخلت الفرحة في قلب ميمتك. إن شاء الله ربي تكون أنت ديما مفتاح الخير ومفتاح النجاح ومفتاح الفرح في أسرتك بإذن الله تعالى في المرتبة الأولى لأمك إن شاء الله يا مريم. أمك بحذيك ولا لي وصلت ولا لي هاي هاني معك إن شاء الله باش نختم إن شاء الله يعني ختام جميل بحول الله تعالى لقائنا تعدى فيسا
2: خفيف
0: ساعة خفيف على الاخر يا محرز والله
2: ولا محرز قدمها
0: يعيشك يا محرز.
3: مرحبا يجيك خاطر انت والدار معبية مرتاح
0: ما شاء الله، العائلة ملمومة والحمد لله تعالى. يعني واليوم انت مريومة ضمن برنامج دعم الأسرة والحمد لله، واليوم اكيد البرنامج عطاك زيادة امل جديد والحمد لله تعالى.
3: اكيد اكيد هكا من مريم. مدام ثانية برشا ونشكركم انتم.
0: نشكر على واجب عزيزتي. المهم أنت والحمد لله تعالى أمنت بقدراتك لأنك أنت قادرة على النجاح والحمد لله.
3: الحمد لله. تفضلي هاك.
0: ربي يحفظك أم مريم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
0: أنت في المباشر توا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنت باش وعدتني أم مريم؟
3: بزغروطة بزغروطة.
0: هيا مينها ميلا مينها؟ ما شاء الله. وتقولي ما نعرفش نزغرت وتقولي ما نعرفش نزغرت.
3: ما نعرفش نزغرت والله ما نعرفش نزغرت.
0: ربي يحفظك. يعني إذا دليل أنه فرحة كبيرة دخلتها مريم في قلبك.
3: كبيرة كبيرة عندي برشة برشة برشة ما فرحتش والله، عندي برشة لفحت ونصلنا فيها فرحة هذه ما تتوقفش فرحانة.
0: أم مريم أنت قلت لي بكري أنه مريومة تعديت بصعوبات كبيرة وظروف صعبة.
3: صعوبات كبيرة والله كانت معناها أي واحد وصل حتى يبعثولها يقول لها مريم كيف عليك تو أنت باش تنجحي تو أنت في ظروف باش تنجحي تو أنت باش تنجحي وأنا مقوي فيها. نقول لها مريم والله قسما بالله بل بلالة تبكي تبكي تبكي تبكي ومرعوبة في حالة مرعوبة مرعوبة مرعوبة. نقول لها يا مريم ما تخافش يا مريم ما تخافش معك ربي.
0: الحمد لله
3: معك ربي معك ربي. تقول يا ماما كان ما نجحش وكان ما نجح يا بنتي. قلت لها تبدي أنت لاباس بنتي لاباس الباك. قلت لها ما يجيش شيء مع بنتي راه ما يجيش شيء الباك مع بنتي انت والله. بنتي خير لي من الباك يا راه
0: ميلا ربي فضل هيك
3: صحيح الباك الواحد فرحه وكل شيء انا كان مش بنتي تضر على الباك. قلت لها بنتي خير لي من الدنيا الكل
0: وما شاء الله عليها جابتها والحمد لله ودخلت لك الفرحه.
3: يا ربي الحمد
0: يا ربي لك الحمد
3: الحمد لله يا
0: الحمد
3: ربي
0: لله. ان شاء الله فرحه دائمه يا ام مريم. ان شاء الله فرحه دائمه ليك ولعائلتك باذن الله تعالى. شكرا ليك يا خوب خاطرك يا ام مريم. شكرا لك
3: بالله. لحظة سامحني لحظة باش
0: قل لي قل لي أم مريم نسمع فيك سريعا.
3: أنا فرحانة وكل شيء معناها وحولت معناها بصغاري كنت نسكن في الكراري كنت تسمع القلعة الكبيرة
0: أيه.
3: حولت بهم معناها شفت باش يحب نمنحهم باش ينشر باش ياكل وكل شيء ووقف معاهم.
0: نعم.
3: جوني معناها اليوم نهارت النتيجة بالضبط نتاع بنتي وشعلوا لي النار في وسط داري. معناها أنا فرحانة وسخروا فيا فرحة.
0: لطفة عليك
3: حبيت معناها اللي تسمحها نحبها اللي تتعدى فلتسمحها الناس الكل معناها نهارت باش نفرح. أني ما فرحتش راني أول فرحة باش نفرح معناها ببنيتي معناها باش نفرح بها
0: إن شاء الله.
3: يسكوا يرموا لي النار في وسط داري معناها في الكراري شعلوا لي فيها النار.
0: أكيد أكيد غاديك الناس الأطراف المعنية بالأمر تياخذوا طبعا الأمر هذا بعين الاعتبار لك. إن شاء الله تكونوا أنتم بخير بحول الله تعالى.
3: صلبوا الصميم صلبوا الصميم.
0: أكيد نتواصلوا معاك وباش نطمنوا عليك بعد البرنامج لأنه ما عادش علينا وقت لكن خلينا في جو الفرحة. لكن أنت المهم أنت بخير والحمد لله. المهم أنت بخير والحمد لله. أنت ومريم في أمان الله. إلى اللقاء. هل دقيقتين مازالونا نحب يعني بالحق نستثمرهم أحسن استثمار. مرام من جديد كيف ما قالت مريم الحياة تحدي وأنت هذه الكلمة اللي بديت بها أول كلامك. للي ربما اليأس يعني قلبه معبي باليأس بالإحباط شو تقول في هالباب هذي؟
1: نقول له إذا كان تكون إيمانك بربي قوي راه ربي باش يكون معك. أنا الحقيقة كان ينجم يكون الخوف متاعي أكثريته خاطر كان إيماني بربي ضعيف شوية. هو فما إيمان لكن كان عندي شك. وقت اللي أنا حطيت إيماني بربي الكل ربي وفقني ونجحني. دونك نحب نقول للناس الكل ما تتخليوش على الإيمان بربي راهو ربي يعرف برش حاجات احنا ما نعرفوهمش وكل حاجة في وقتها خيرة وربي باش يوجهنا في نفس الوقت اللي احنا يلزمنا نمشيو فيه للحاجة اللي نحبوا نوصلوا لها.
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: يا ربي لك الحمد. محرز
2: بالنسبة للإحباط وكل حقيقة ما تعديتش بيه خاطرك تكون في بيئة سليمة وتكون في انتوراج به يشجعك ويخليك ما تخافش ويخليك ما تخافش من الفشل خاطر هي تجربة والعبرة بالمشاركة. نقولوا احنا يعني باللي باش تكون تعرف اللي انت راهو حتى كان بعيد الشر فشلت ولا حتى كان بعيد الشر ما نجحتش في مجال ما راهو فما شكون وراك وراهو فما شكون معاك باش يوجهك لحاجة أخرى انت تنجم تنجح فيها. هذاك علاش الحقيقة ما تحطيش بها المرحلة هذه.
0: الحمد لله جيد
2: والحمد لله يا رب.
0: ربي يبارك لنا فيك ونشوفوك محامي لامع بإذن الله تعالى تسترجع حقوق المظلومين إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: بالتوفيق ليك. نوالك
4: نقول انه الفشل اولى درجه نجاح كيف ما قالت مريم قبيله شوي. فهي حطت في قلبها وعملت عزيمه وثابرت الحمد لله وتوج الجهد نتاعها بالنجاح. نقول لهم ما تايسوش ونقول للناس اللي عندهم صغارهم في الباك نقول لهم كونوا سند لهم خاطر صغاركم أولى كيف ما قالت أم مريم قبل أولى من الباك والباك هو فرحة إن شاء الله أما كونوا سند لصغاركم كيف ما قريتنا نحن كنوا سند لينا الحمد لله
0: الحمد لله جيد سيد فرح بن سليمان هنيك من جديد ربي بركلنا فيك إن شاء الله في أولادك المزيانين التحفونين الأبطال اللي نورونا في هذه الساعة سلم الشعري بارك الله فيك سوسن الفرجاني ربي بركلنا فيكم إن شاء الله شكرا مرام محرز نوال صابرين الحربوي هلا الدريدي رشيد الخبور في أمان الله
5: إشهار
6: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
5: إشهار
7: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
8: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر
9: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة القرآن الكريم هو نعمة
10: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين
11: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح
7: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
1: ما زلنا في الحديث على أبواب متن الجزرية، وبالتحديد في باب المد. شيخ معز، تحدثنا على التعريف العام للمد، وكذلك عرفنا بالمد الطبيعي، وكذلك حكينا على المد اللازم في الحلقة الفارطة. اليوم نتحدث على المد الواجب، يقول فيه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. والحمد لله، بدينا فيه باب المد والقصر، وكما قلنا هو باب مهم جدا لأي إنسان يحب يتعبد ربي بتلاوة القرآن العظيم. يلزم بالسيف عليه باش يكون يعرف الأحكام، على الأقل الأحكام العامة اللي انتخبها يعني الإمام الجزري في هذا المتن المختصر، على الأقل الأقسام الرئيسية والأحكام العامة الرئيسية. تقعد حاجات تفاصيل مش مشكل، معناتها شوي بشوي ما تواضعها محدودة والخلاف فيها للمتخصصين، لكن على الأقل المراتب الكبيرة. فقلنا المد الطبيعي اللي هو سماه القصر، يعني المد الطبيعي، وكل ما يزيد على المد الطبيعي قسمه لثلاثة أنواع: المد اللازم اللي هو متفق كونه يزيد عن المقدار الطبيعي، ومقدار الزيادة متفق عليه. نذكر قال: وبالطول يمد، يعني ست حركات المد الطويل، وإلى المد المشبع زاد ساعات نقاوه. عنده اصطلاحات، هذه ساعات تكون اصطلاحات متعددة، المسميات المسمى واحد والأسماء متعددة، فباب الاصطلاح فقط. التو جاء النوع الثاني من أنواع المد اللي هو المد الواجب. المد الواجب شنو هو؟ كما قلنا المد الواجب هو ما اتفق على زيادته على المقدار الطبيعي. حتى ابن الجزري مش في الكتاب هذا لكن في كتاب النشر قال معناتها أنه تتبع الحافظ بن الجزري لا يخفى كونه ما أسانيده متعدة، وترجع الأغلبية أهل الإقراء معناتها في الأمصار وكل شيء. قال: تتبعت الطرق الكل ما لقيتش حتى طريق فيها المد هذا اللي هو سميه المد الواجب بالمقدار الطبيعي، ما جاش في حتى طريق، يعني محل اتفاق على اختلاف الأسانيد واختلاف الرواة واختلاف الأمصار في البلدان. حتى الصحابة كيتفرقوا في الأمصار، وكل صحابي علم اللي تعلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الأهل البلاد هذيك، الصحابة كلهم اللي رواة واللي تلقاوا عليهم كلهم مجمعون على أنه المد الواجب هذا يزاد على المقدار الطبيعي. لكن فيش اختلفوا في المقدار، هل يزاد كما المد اللازم اللي يمد باب المد الطويل، وإلا لا يكون أقل ويولي من باب المد المتوسط، باب التوسط، المد المتوسط بين القصر وبين الإشباع. هذا هو شنو يختلفوا فيه. هنا هو تو عطانا التعريف شنو هو المد الواجب. هذا ديما كيف ديما فما يشترط وجود حرف مد. إذا كان فماش حرف مد الكلام أصلا هذا كله ما عادش عنده حتى معنى. ديما يكون فما حرف مد، والحرف المد هذا إيش بيش يكون؟ يزم يكون قبل، هو لهنا هو واجب إن جاء قبل همزتي إن جاء، هذيك الفاعل متاع جاء محذوف لهنا اللي هو المد. يعني إذا كان المد جاء قبل همزة يعني يزم حرف المد، كان نذكره المستمعين الكرام في المد اللازم اللي يجي بعد الحرف المد ما هوش همزة، يجي حرف ساكن سواء السكون عادي وإلا سكون متاع شدة اللي هو سميناه احنا كان يذكروا المستمعين الكرام المثقل والمخفف. المثقل اللي هو حرف ساكن مترتب على شدة، والحرف المخفف اللي هو مش مترتب على شدة في فواتح السور، واللي كما مثلنا له بلفظ محياي على رواية قالون في آخر سورة الأنعام. لهنا لا، لهنا بعد حرف المد ما يكونش حرف ساكن، يكون حرف الهمزة. حرف الهمزة مع تجيء يكون بعد حرف المد، لكن يشترط فيه شرط اللي هو يكون متصلا. شنو متصلا؟ فسر هو متصلا أن ذيك بعد ما أن التفسيرية يسميها أن، يعني تفسر الاتصال. شنو الاتصال؟ أن جمع بكلمة، يعني يلزم المد والهمزة يكونوا في نفس الكلمة. هذاك شنو هذاك علاش احنا نسميوه المد الواجب؟ هذا احنا في يمكن المستمعين الكرام بالاصطلاح بتاع المد الواجب يمكن يكون جديد عليهم، اما كي نقولوا المد المتصل يمكن يكون اكثر شهرة. نسميه مد المتصل لاجل الشرط هذا القيد هذا اللي هو متصلا، يعني يكون حرف المد يجي قبل الهمزة لكن متصلين في نفس الكلمة، كما اللي مثلنا له نذكر مستمعين الكرام في الحلقة السابقة مثلنا له بالأثر نتاع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت اللي يقرأ عليه التلميذ، يقرأ عليه من آية المصارف الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. هذه راء مد الألف تبع الراء وبعد للفقراء إي هذيك هي الهمزة، يعني لهنا نلقى حرف مد متاع الراء را اي وجايو في نفس الكلمة، يعني هذا من المد الواجب. هذاك علاش سيد عبد الله المسعود ما سمحش للتلميذ باش يقراها بالقصر، خاطر كيما قلنا قال ابن الجزري تتبع الطرق الكل والرواة الكل مع الأمصار الكل ما لقاش حتى طريق حتى مهما كانت ضعيفة فيها قصر للنوع هذا متاع المد. ناس كل مجمعون على أنه يزيد عن المقدار الطبيعي، علاش؟ خطر قوي الاتصال ذاك يعمل ثقل، الاتصال ذاك لا ينفك المد لا ينفك على الهمزة، ما تنجمش تفصلهم على بعضهم، الاتصال متاحهم ذاك هو اللي قوى القرب ذاك قوى الموجب متاع المد. هذاك علاش ما يتيحش على ما يتيحش للمقدار الطبيعي، يا بالتوسط يا بالإشباع لا غير، ما يجيش بالقصر مادة طبيعي لا. هذاك علاش قال متصلا، نفسر الاتصال شنو يقصد به الاتصال؟ أن جمع بكلمة، يعني يزم حرف المد لسقط الهمزة وفي نفس الكلمة، هذا هو الباب المد الواجب. هذا الواجب كما قلنا يا أما فيه يا توسط يا إشباع. بالنسبة لنا أحنا الطريق المعروفة يعني اللي نقرأ بها في المدارس القرآنية وفي الكتاتيب وفي المساجد اللي فيها إملاءات وكل شيء، نحن نقرأه بالتوسط، يعني المد المتصل اللي قالون عن نافع نقرأ فيه بالتوسط، وإن كان عنده فيه الإشباع من طرق أخرى لكن مش هي الطرق اللي نقرأ بها. يعني
1: شيخ عنا بعض الأماكن يقرأوا برواية ورش مثلا
2: الأخوتنا اللي يقرأوا برواية ورش من طريق الأزرق تختلف الأمور بالطبع، يولي الباب المد الواجب يولي كيف يعامل كأنه باب المد اللازم المقدار مد الطويل قولا واحدا، ما يتيحش على ستة حركات، معناتها اذا كان باش نقربوها بالحركات والمد الطويل. اما نحن نحكي على الروايه الغالبه في البلاد، خاطر روايه ورش من طريق الازق تختص برشا احكام فيها برشا تفصيل، هذاك علاش انا ما نتعرض لهش باش ما نخرجوش على سياق الابيات نتاع ابن الجزري، خاطر عندها برشا احكام تختص بها سواء في اللامات في الرائات في المدود، هذاك علاش. لكن روايه قالون لهنا كما قلنا في المد اللازم ما كنت ذكرتش روايه قالون ولا مش قالون، علاش؟ على خاطر مقدار الطول محل اتفاق، ستة مد طويل محل اتفاق قالون وغير قالون. لهنا فما خلاف ما في أهل بين أهل الأداء في المقدار أما بالتوسط وإلا بالطول. احنا المقدار اللي نقرأ به كي نحفظه كي نحفظه العبيد وكل شيء اللي هو المقدار التوسط اللي هو المد المتصل نقرأه بالتوسط، وإن كان باب الإشباع زيادة ما معتها وجه صحيح لقالون مقروء به لا إشكال فيه، لكن مش هو اللي وجه الأداء اللي نسميه نحن اللي نقرأ به في معناته في المساجد واللي يحفظوا به في الحلقات القرآنية وكل شيء. هذا في فيما يتعلق بالمد الواجب. عد النوع الثالث من أنواع المد في حسب تقسيم ابن الجزري، قلنا قدمنا المد اللازم ثم المد الواجب، وقعد القسم الأخير ألا وهو المد الجائز.
1: نأخذه إن شاء الله شيخ معز بعد الفاصل، نستأذن منك فاصل ثم نعود.
3: بمدح

0: حبيبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز بقالنا المثال الأخير أو النوع الأخير من أنواع المدود التي ذكرها الإمام ابن الجزري وهو الجائز. يقول فيها الإمام عليه رحمة الله: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. هو لهنا الأقسام، المد الجائز كما قلنا هو القسم بتاع المد الجائز، هو المد اللي يختلفوا فيه هل يزاد على المقدار الطبيعي وإلا لا، وفي حال اللي قالوا بالزيادة على المقدار الطبيعي زاد اختلفوا قديش، يعني هل نقراه بالتوسط هل نقراه بالإشباع، فما أقوى. بالطبع هو لهنا الأقسام المد الجائز حتى الأفراد متاعه أكثر من هو لهنا الإمام الجزري رحمه الله تعرض النوعين، لكن هي أكثر من هكا طلبا للاختصار، معناتها أعطى اللي به الفائدة نقول، وإحنا الحاجات اللي يكثر التعرض لها واللي تقريبا مهما كانت الرواية باش تلقاهم موجودين. إيش قال هنا؟ قال الجائز، ذكر زوز أقسام. القسم الأولاني اللي هو إحنا نسميه المد المنفصل. المد المنفصل التعريف متاعه يشبه للي شفناه في المد الواجب. شنو معناتها يشبه؟ عندهم حاجة مشتركين فيها اللي هم شنو، كون يكون حرف مد وبعده همزة، خطر المد اللازم ذاك اللي بدينا به الباب حرف مد بعده ساكن. المد الواجب حرف مد وبعده همزة. لهنا في القسم الأولاني، النوع الأولاني من الأنواع متاع المد الجائز اللي ذكرهم ابن الجزري اللي هو المد المنفصل، زاد كيف كيف عنا حرف مد وبعده همزة. لكن شنو الاختلاف شنو مع المد الواجب؟ كونه لهنا يكونوا منفصلين، يعني هو نذكروا الإخوة المستمعين كونه في المد الواجب إش قال هو ابن الجزري؟ قال متصلا أن جمع بكلمتي، يعني قيد يزم يكون الحرف المد والهمزة مقيدين كانوا متصلين. شو معناته متصلين؟ يعني يكونوا في كلمة واحدة. لهنا هذاك وقتها مد واجب، وقتها يتزايد على المقدار الطبيعي وجوبا. لهنا لا، جوازا تنجم تخليه على المقدار الطبيعي وتنجم تزيده على المقدار الطبيعي. اللي هو شنو لهنا؟ هذا هو نسميه مد المنفصل، يكون حرف المد والهمزة صحيح لاسقين في بعضهم، لكن واللاسقين في بعضهم والمد قبل بالطبع، يعني المد ثم تليه الهمزة، ولكن يكونوا في كلمتين. شو معناته في كلمتين؟ يعني إذا كانوا في كلمتين وهما متابعين، يعني بالضرورة باش يكون الألف آخر الكلمة الأولانية والهمزة أول حرف من الكلمة الثانية. كما مثلا ربي قال إنا، هذاك إنا هكا مد متاع النون، وبعد أعطيناك مثلا إنا أعطيناك الكوثر. يجي ناخذها لهنا نلقى إنا هكا مد وهمزة، لكن لهنا ما نجمش نقول كما المد متاع إنما الصدقات للفقراء، ما همش كيف بعضهم. للفقراء هذيك في نفس الكلمة الألف والهمزة، لهنا إنا المد فهوك في كلمة إنا ومن بعد الهمزة في كلمة أعطيناك، جاءوا لاصقين في بعضهم هما في النطق، يعني كيفاش ننطق إنا أعطيناك، لكن كل واحدة منهم في كلمة. لهنا العلاقة بينتهم أقل قوة. علاش أقل قوة؟ خطر يمكن التخلص من الالتقاء متاعهم بأن نقف على اللفظ الأول، كمثلا أنا وقفت وقوف اضطراري مثلا إنا أكهو وقفت، يجوز ما فيهاش إشكال، يعني وقت الوقف فصلنا حرف المد على الهمزة بتبيع باش يرجع مقدار مد طبيعي متاعه، ما عادش فما موجب كونه التقى بالهمزة. خلاف في المد المتصل مثلا ما نجمش نقف إنما الصدقات للفقراء ونسكت ونقول هاني فصلت المد على الهمزة، ما عنديش حق، خاطر في كلمة واحدة متصلين، لا يمكن الفك بين الهمزة والمد الذي قبلها. خلاف لهنا يمكن نقف ما فماش إشكال، إذا وقفت بتبيع مش نقف حرف مد طبيعي والهمزة في الكلمة الثانية، ما فماش جملة، يعني ما عادش فما الباب هذي كله أصلا، ما عادش فما موجب ليه، خاطر السبب هو التقاء المد الحرف المد بهمزة لهنا، وإذا كان وقفنا وتفصلت على همزة ما عادش فما السبب زائر.
1: واضح.
2: فهذي مد جائز يسمى مد منفصل، منفصل لانفصال المد والهمزة كل واحد فيهم في كلمة. والنوع الثاني اللي ذكره ابن الجزري رحمه الله اللي هو المد العارض للسكون.
1: شيخ قبل ما نتعدي العارض للسكون حبيت نسألك على المقدار متاع المد الجائز.
2: أي صحيح بارك الله فيك، هو قلنا ساعة هو مد جائز كما قلنا بتنجم تقول مادام جائز يعني يزيد على المقدار الطبيعي وإلا لا زوز صحاح يزيد تنجم تزيد تنجم تزيدش فما تنجم تزيدش على المقدار الطبيعي اللي هو احنا نقرأ به الوجه الأداء هو خطر قانون
1: عنده وجه
2: بالضبط قانون عنده روي عنه الزيادة وعدمها الزوز موجودين لكن احنا الوجه الأداء اللي نقرأ به واللي نقري به وكل شيء له هو
1: قصر.
2: القصر يعني بالنسبة لنا احنا المد المنفصل هذي نعاملوه نعطيه مد طبيعي ما نزيدوهش يعني مثلا نقرأ في سورة الكوثر مثلا كي باش نحفظ العباد ولا حاجة مثلا مش نقرأ عادية إنا أعطيناك الكوثر منيش باش نمد لكن إذا مديت لقالون بالذات ما فلا إشكال الخلاف موجود هو في القراء وحتى عند قالون بيدور الروايات بالضبط الروايات رواوا عليه هكا وهكا الزيادة وعدمها وكان المقدم كما قلنا بالنسبة لنا نعملوه معاملة المادة الطبيعي ما نزيدوهش بالوجه الثاني كونه نزيدوه نقراه بالتوسط مثلا على بالطبع ذي ديما الكلام على كونه مراتب المدود ثلاثة تبسيطا على الناس خد فما أقوال أخرى لكن احنا مش نقراه ثلاثة يعني يا قصر يا توسط يا إشباع يعني القصر اللي هو الوجه الأداء مد طبيعي وإلا بالتوسط نجيبوه أربع حركات يعني إنا أعطيناك الكوثر نجيبوا أربع حركات ولاجين صحاح أخواتنا مثلا اللي يقرأوا بورش مثلا ويحفظوا بورش من طريق الأزرق الأمور تختلف عنده هو المد اللازم والمد الواجب والمد الجائز هذي المد المفصل كلهم يمدهم ستة حركات كلها بالمد الطويل يعني ما هذا هو معناته بالنسبة للمقدار متاعه النوع الثاني كما قلنا اللي هو المد العارض للسكون شنو المد العارض للسكون باش نربطه بالباب المد اللازم في باب المد اللازم شنو اشترط ابن الجزري رحمه الله قال ساكن حالين يعني الحرف اللي جاي بعد حرف المد باش يكون حرف ساكن وصلا ووقفا لهنا لا يكون الحرف اللي بعد الهمزه اللي بعد الالف عفوا يكون حرف متحرك هو في اصله في الوصل متحرك لكن لاجل الوقف مش نقفوا بالسكون اللي هو الباب الوقف معناته المشهور فيه والمتعارف عليه والمعروف عند الناس وحتى عند أهل الأداء في القرآن الأشهر كونه بالسكون المحض إذا كان يولي فما حرف مد وساكن عارض لكن السكون
1: مش أصلي
2: مش أصلي كان وصلنا وش نمثلولها احنا حتى من آية يعني معروفة للناس كل في الفاتحة مثلا يبش نقول مثلا الحمد لله رب العالمين مي هذيك فهمت لي هذيك متاع علامة الجر خاطر مضاف إليه لهنا علامة الخفض في جمع المذكر السالم هي لي هذيك يا مدية في الميم ومن بعد النون ن النون مفتوحة العالمين هذي في الوصل كان جيت أنا باش نواصل باش نقول الحمد لله رب العالمين ونقرأها مفتوحة أما كي باش نقف تولي باش نقف بالسكون تولي الحمد لله رب العالمين ما عادش قلنا تولي العالمين وكاو بالسكون الولد فما مد وثم سكون لكن السكون مش كما ساكن وحالين مش مد لازم يعني أكل الكون السكون هذاك عارض بشي أثر هذا بشي أثر ما عادش بش تطيح المرتبة بتاعه ما عادش في المرتبة بتاع المد اللازم بش يتسمى مد عارض للسكون المد العارض للسكون هذايا فيه من قبيل المد الجائز يعني فيه خلاف بين أهل الأداء هل يمد وإلا لا فما اللي قالوا لا بما أن السكون ذاك عارض نغزر للأصل اللي هو الحركة الحرف متحرك كما مثلا في ميثان رب العالمين أصل النون مفتوحة نعتبره كان الأصل وما يهمناش شنو صار بعد لأجل الوقف نعاملها معاملة الوصل نقف عليها ما الطبيعي وفما اللي قالوا لا نغزر للحال يعني اعتبار الحال وقتها وقت اللي أنا باش نقرأ النون ساكنة مدوا نون ساكنة باش نبدأ ستة حركات يعاملوها معاملة المد اللازم وفما قالوا نتوسطوا لا نعاملها لا نغزر للأصل فقط ونلغي العارض ولا نعتبر العارض فقط ونلغي الأصل نعتبرهم الزوز جزئيين يتوسط ما بيناتهم ويمدها بالتوسط هذاك علاش فيها خلاف بين أهل الأداء والخلاف هذا موجود لجميع القراء يعني قالون ولا غير قالون ولا ورش ولا لا إشكال معتها الإنسان يختار أي وجه من أوجه العارض للسكون المهم كي يختار وجه يحاول يقرأ به يلتزم به في التلاوة الواحدة. مثلا ماذا بينا ما تبدأش مثلا الحمد لله رب العالمين مدى حركتين، وبعد الرحمن الرحيم من مدى ستة، وبعد مثلا إياك نعبد وإياك نستعين مدى أربعة، ونقعد كل مرة نمدنا نوع. لا، مدين خطر أنت كي اخترت وجه، يا إما عملت العارض وألغيت الأصل، وإلا العكس، وإلا وسطت، يعني عملت اختيار. الاختيار هذاك باش ينسحب على جميع التلاوة، باش تبدأ التلاوة متناسقة وفيها رونق. هذا هو، لكن لا إشكال معناتها في المقدار متاعه، اثنين أربعة وستة الأطوال الثلاثة مروية وصحيحة ولا إشكال فيها. وفما اللي يقول لك اختار الحاجة اللي على حسب مرتبة سرعة التلاوة، كما نذكر إخواننا في الدروس الأولانية الحلقات الأولانية وقت قلنا مراتب التلاوة اللي هي الحذر والتحقيق والتدوير. يقول لك إذا كان تقرب الحذر تزرب اختار القصر في العرض للسكون، إذا كان تقرب التحقيق اختار الطول، وإذا كان تتوسط في السرعة تتوسط في المرتبة متاعه باش تبدأ متناسقة الأمور.
1: كذلك التوازن شيخ، ما يجيش مثلا في أول الصفحة يجيب مقدار وفي وسط الصفحة مقدار.
2: بالضبط، هذا هو شقولنا احنا مثلا مش الحمد لله رب العالمين المدى بالإشباع، الرحمن الرحيم المدى بالتوسط، وتبدأ القراءة متناسقة وتبدأ كلها كبعضها، واللفظ في نظيره كمثله. مادام اخترت اختيار مبني على معناتها اعتبارات يلزم تراعيها في التلاوة، باش تكون الاعتبارات هذيك معمول بها في كامل التلاوة الواحدة. إذا قطعت التلاوة بديت تلاوة جديدة، لك أن تختار وجها آخر وتقرأ به لا إشكال.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نصل إلى نهاية هذه الحصة. مستمعين الأوفياء، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري. إشهار.
3: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
7: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
6: مزامير زيتونية،
8: الصلاة والسلام عليك.
6: أصوات تونسية،
9: يا ربنا يا من بعث محمد.
6: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
10: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: سمرت لوج على صفية صاحبتها في المكتبة متاع الليسي، لقاتها قالت لها:
2: وينك يا صفية؟ نلوج عليك من بكري، هيا تجي معنا نهار الجمعة العشية، عنا نادي تبادل ثقافات في القنصلية، مشاركين فيه شباب من كل جنسية، ألمان، فرنسيس، أمريكان، وفما زيادة من المغرب ولبنان، أما التوانسة ناقصين، ما فماش برشا مشاركين.
1: ضربت القيمة على بيروها وقالت لهم: شنية هالفوضى اللي عملتوها؟ سامحينا مدام، قالوا لها، وكملت سمر بشوية حكايتها.
2: كل مرة نطرحوا موضوع نناقشوه، والله جو قدهمش متثقفين، قافزين، حطيتية زادة ومزيانين. هيا هيا نخرجوا لبرا نكملوا حكايتنا.
1: استأذنوا من القيمة وخرجوا للجنينة متاع الليسي. سمر تضحك من عينيها، خزرت الصافية وغمزتها:
2: فما زوز من كندا محليهم، وليت صحاب معاهم، استدعيتهم لدارنا، والسبت اللي فات مشيت حزاهم، ملا عيشة وملا هي، كل واحد فيهم مفتاحه يدخل ويخرج بحرية، لا تقنقين ولا حزارة ولا رجعية، حتى أمي عجبوها وعدتني كي ناخد باك تذكرتي من عندها هدية.
1: صفية حاطة يد على خدها تغزر، مستغربة لصاحبتها ما تستهويها الحكايات اللي حكتها.
2: تعرف كل شي نحكيه فيه، لا فما لا حرام ولا ما يجيش، ولا هذا عيب على الصبية. بصراحة يا صفية عرفت اللي احنا متخلفين، خاصة يقراوا معانا قديش كبي وتعيسين. ما لاحظتش قديش تبدلت أفكاري وحياتي، تغيرت والاختلاف بين الناس فهمت وقبلت الكل، ومن المشكل كل واحد حر. في بالك في النادي عجبتهم بسرعة ورشحوني باش نمثلهم في قناة تلفزية، وسامحني حكيت ياسر وما سألتكش إيش قولك يا صفية.
1: صفية ساكتة وسارحة باتة في سمر صاحبتها، وتفكرت كلام ممتها اللي ربتها وعلمتها تعتز بدينها وبأصلها وبعفتها. علمتها أنها نجمة ظلمة الليل ضوتها، علمتها تحكي مع الكل، وما الصاحب كان اللي كيفها تربيتها. أمها فهمتها كتاب من الأليف للياء صورتها، وتفكرت فما صورة الحكاية هذه جبدتها، صورة هود يا صفية رد بالك تنسى نصيحتها.
3: قالوا اصنع، قالوا حاضر، وما سألوش المامنين، أهله عملوه نكتة، قال لهم راكم جاهلين وللبصيرة فاقدين، وغدوة ربي باش يفصلها ويغرق الظالمين. هذا نوحش عملوا معاه، وهكا عملوا مع الأخرين، كل ما جاء نبي يدعوهم صنوا صدورهم وسدوا الوذنين. هود وصالح، شعيب ولوط، موسى وإبراهيم، الكلهم صبروا استقاموا وثبتوا على اليقين، أوفى ربي بوعدوا ليهم ودمر الكافرين. هذه رسالة لك يا أحمد، ونحنا من بعدك تابعين، راهي الحرب علينا قديمة وباش تتواصل اليوم الدين. سورة هود حكيت عليهم الرسل اللي بعثهم ليهم، مش قصص تسليك، هي عبارة توريك إنه الطاغية مهما تكبر ولا بيك تندر، ربي عليه أقدر يمحيه في لحظة ويخلي حكايته تتدبر. خمسة مرات ذكرتها كلمة مفتاح، لبواب الكل حلتها، بيها تترقب أمره وفيها تلقى نفسك راحتها، بينت ربك يا ولدي لا تضيع فتلتها. السورة تحذرك يا مسلم من معاصي لا تنشرها ولا تتصدر تبررها، راهي المعاصي كي تسود أمة كاملة تدمرها. من بعده وفات الرسل، لازم أنت اللي توصل كلمة ربي للكل، ولا تأيس من العميان ومن اللي ما يسمعوا، لا تمل اللي معاه ربي يا ولدي جبل ما يتزلزل.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فخاره غير مشترك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي مقامه غير مدرك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ركن لأمته غير منهدم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمته به أكرم الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به أفضل السبل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أفضل الرسل. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين يوم الفزع الأكبر بجاه القرآن العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 28 بعد 100 إلى آخر السورة، وهي الآية 35 بعد 100 من سورة طه برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.

وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف لولا

كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو حديث أخرجه هذا الصحابي الجليل، وخرجه الإمام البخاري في صحيحه، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها. أنت شنو معناها؟ خارجا منها قبل ما يدخلوا صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، وراه في الفرس، في نفس الفرس والناقة ولا الله أعلم. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حويي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حويي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من سبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليمان فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يورينا قيمة الإسلام، أن نراه هاوكا من الأول ما يحبوا السبي، هاي هاوكا فما سبي، ومن بعد راهو فما الحرية، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وذا يورينا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عند ربي تزوج السيدة صفية من بني إسرائيل، معناتها أو بشي يقلل من الحدة متاع اليهود، معناتها واللي كانوا عاملينه في بني قريظة وفي غيره في العالم الكل. الله يرحم واحد من فهمتني من جماعة معناتها السياسيين مش من العلماء، يقول فهمتني فرعون تعبوه وهو التوهم تعبيدنا، الله يرحمه ويلعبه، فهمتني ولا لا؟ عاد ربي ان شاء الله يفرج كرب الأمة، وان شاء الله ربي يفرج كرب فلسطين بجاه القرآن العظيم. هذه الحمد جلوله. حاجة ثانية، انه سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر عن فخذه، احنا عندنا الفخذ من تحت الركبة حتى للسرة عورة، اما هذا مش اتفاق العلماء الكل، لا. ولذلك قالوا لو كان جاء الفخذ عورة راه صلى الله عليه وسلم ما يحسرش على يطلع فوق ركبته شوية بعد القميص، والدليل على ذلك أنه ليس بعورة اللي فوق الركبة. وآخرين قالوا لا، عورة. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتهى عنده، علاش؟ عنده جمال وجلال، مهابة لا تشتهيه نسافي وغيره يهابوه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما تقيسش عليه. هذا قول. ولاء الأحناف يروا أنه حتى فوق الركبة يصلي، حتى لا ينجم يصلي به وراه معناتها ما هوش عورة. هذاك برشا توا عورة وغطي عورتك وغطي الراجل يوري فيهم في الانترينمون. والله انا اتفرج في دي زيكزرسيس قويين ياسر، تمارين عظيمه ياسر. توا هو الله اعلم ربي ان شاء الله يصلي ولا ما يصليش، ربي يهدي. اما يتفرج يكتبوا له لي كومونتير اسر عورتك اسر، ما انت والله العظيم شيء اسف معناتها وكذا. فادخلوا جزاك الله خير عنا ووريتنا كيفاش نتنحيوا الوجيعة متاع الضر ومتاع الرك. انت ما ما ما ما ما لازم الكلام اللي يا سيدي هاك غارت ماهوش باتفاق جميع العلماء وهاو يسمعوا فيا معناتها المشايخ اللي مازالوا حيين. شنو هالشيء اللي وصلنا له من الأذية ومن الفم وهذا هي اللهوة. تتلها ساعة يتكلم على العورة وهو مباغض خوه ومباغض أخته ومباغض أمه. هذا الشيء اللي يؤسف. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد

0: شنو هي؟
1: ربي جزيك إن شاء الله ألف خير. تعرفوا ما شاء الله ثمن ذي هم قريتوا معناتها ما مش طويل. توكل على ربي سي علاء الدين.
2: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي.
1: جزاك الله كل خير سيدي وليد، توكل على ربي.

0: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي نفسي وما أدراك توكل على ربي.
2: وامره لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
1: ربي جزيك ألف خير إن شاء الله. فضل سيدي حامد.
3: وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه، أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. وهذا يراه ديما، شوفوا في المشرق وفي المغرب ومشيت باكستان في الهند يمن، كل صدق الله العظيم في آخر القراءة. توقف البعض، لا ما تقولوا هي صدق الله العظيم، مش نقولوا ما عادش تقولوا قالك صدق الله العظيم، شفما قالك بدعة، شكون بدعة صدق الله العظيم. ربي يقول قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ربي يقول قل صدق الله وتقول صدق الله العظيم، ما انت شوف مع الجهل والجهلوت والبعد على ربي ايش يعمل. ولذلك سيدي راهو إعلام رسمي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما انت مدام أجمعت الأمة على وقت تكمل القراية تقول صدق الله العظيم، ما كجبت حويجة تبارك الله عليك من راسك، ما انت تعمل. ربي يهدي وكهو، ربي يهدي، ما نقول حتى شيء آخر. ننتقل على بركة الله بقراءة ما تيسر من النجوم الطويلة. تتذكروا احنا آخر بيت، ومد للساكن في الفواتح ومد عين ومد عين عند كل راجح. قال رحمة الله عليه، وصلنا في عين كافها يا عين صاد، وكذلك

فأخبر أن مدها يعني مدا مشبعا طويل على ما تقدم راجح عند كل القراء نافع وغيره، ومفهومه أن غير المد مرجوح، وقيل المد صادق بالتوسط والقصر، لكن يتعين حمله على التوسط لأن القصر ليس من طريق الداني في العين، فماش الذي سلكه الناظم، ولأن القصر ممتنع من طريق الأزرق لمنافاته لأصله، لأنه يرى مد حرف اللين قبل الهمز في نحو سو وشيء، فهذا أحرى، أنت في خاصة في الوصل نتكلم، فهذا أحرى لأن سبب السكون أقوى، عين من وصلا ووقفا، هذا كالي سبب السكون من سبب الهمز، تفهموا فيها كي نكتبوها عين نون ساكنة واللي يقبلها ساكنة ملا هي لين، ولكن النون ساكنة يكون سبب الوقف معناتها المد الطويل أقوى من اللي قالوا بالتوسط فيه. فيستفاد من كلام الناظم وجهان فقط في عين لجميع القراء، أحدهما راجح وهو الإشباع، والآخر مرجوح وهو التوسط، واختار كل منهما جماعة، وعليهما حمل أكثر الشراح قول الشاطبية، وفي عين الوجهان والطول فضلا، أقول سيد الشاطبي، وبالوجهين القراءة عند من يقرأ بما في الشاطبية وبما قرأت على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقدم الإشباع، وكذلك أقرئ كما قرينا قال قريو، وما شرحنا عليه من قول الناظم، ومد عين عند كل راجح هو إحدى روايتين عنه، وعليها شرح بعض، والرواية الأخرى ومد عين عند ورش راجح وهو الموجودة في أكثر النسخ، وهي معترضة لأنها تقتضي عدم رجحان المد لقالون، ورجحان غير المد له وهو التوسط، مع أن الراجح لجميع القراء هو المد كما علمت، ولذلك نقل عن الناظم أنه أبدله بالشطر الذي شرحنا عليه وهو الصواب. وهذا الكلام إن شاء الله سنعيده ليتبينه الإخوة من المستمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، سألناك بالقرآن العظيم حسن الخاتمة، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا، واجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فإنه لا يعجزك ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحيد، وأصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية. يا رب هذا الدعاء فأجب يا أكرم الأكرمين، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله يا أكرم الأكرمين. اللهم بجاه القرآن العظيم وبجاه نبيك الكريم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، واجعلنا من الفائزين بصومه وبالعبادة فيه يا ربي، واجعلنا من المقربين ومن أوليائك الصالحين، فلا يعززك ذلك يا كريم يا كريم يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

محمد حبيبي الممجد، محمد محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

الخير الأخير يحدد، لذاك اكتفيت بهدي محمد، لذاك اكتفيت بهدي.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إشهار.
3: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في هذه الحصة الجديدة المباركة من قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، الآية 55 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، آية 61. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
5: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن،
0: يا موسى بالطبيعي،
5: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
5: وإذ قلتم

0: أعيد الآية.
1: وإذ قلتم يا موسى لن
0: يا
1: نؤمن
0: موسى،
1: وإذ
2: قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: فأخذتكم أعدوا
2: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
2: ثم بعثناكم من بعد موتكم

0: يظلمون
1: أنفسهم أنفسهم
0: أنفسهم يظلمون
1: سابق أنفسهم
2: أنفسهم
1: سنبين ذلك إن شاء الله. أعيد الآية
0: وظلم

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: احنا قلنا اللام ساكنة إذا وليها أتى بعدها يعني نون في كلمتها نحترز منها حتى لا نقع في الإدغام. لما نقول وظللنا أو نقول أنزلنا هذا خطأ. وأنزل لابد أن ننتبه للام الساكنة حتى لا نقع في الإدغام. وأنزلنا قلنا الشاهد من ابن الجزري قال واحرص على السكون في جعلنا، كأنه قال اللام الساكنة عند النون رد بالك منه. أنعمت والمغضوب مع ضللنا، إذن لابد من إظهارها، يرد بال ما ينتبهش يقع في الإدغام من غير من حيث لا يشعر أو لا يدري معناها. وذلك لقرب مخرجهما، معناها اللي ما يردش باله اللام الساكنة اللي بعدها النون ما يردش باله منها ويحترز ويخرجها من مخرجها الأصلي على خاطر هو مقراب لبعضهم، اللي ما يردش باله يقع في الإدغام غيره. قلوا أنزلنا عليكم، وهذه عند الكثير. والصواب هو أنزل تبين السكون في لفظ أنزلنا. وكذلك وظللنا ننتبه، نعيدها لكم إن شاء الله وانتبهوا جيدا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أعيدوها.
0: وظللنا عليكم
1: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.

0: وأنفسهم يظلمون.
1: كلوا من طيبات
2: طيبات
1: ما
2: ما
1: رزقناكم
2: رزقناكم
1: وما
2: وما
1: ظلمونا
2: ظلمونا
1: ولكن
2: ولكن
1: كانوا
2: كانوا
1: أنفسهم
2: أنفسهم
1: يظلمون.
2: يظلمون.
0: أعيدوا الآية.
1: وظللنا عليكم
2: وظللنا
1: الغمام
2: عليكم
1: وأنزلنا
2: وأنزلنا
1: عليكم
2: عليكم
1: المن
2: المن
1: والسلوى.
2: والسلوى.
1: كلوا
2: كلوا
1: من
2: من
1: طيبات
2: طيبات
1: ما
2: ما
1: رزقناكم
2: رزقناكم
1: وما
2: وما
1: ظلمونا
2: ظلمونا
1: ولكن
2: ولكن
1: كانوا
2: أنفسهم
1: أنفسهم يظلمون.
2: يظلمون.
0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية

0: كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
0: رغدا وادخلوا الباب سجدا. أقثم هناك.
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
1: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

0: زن من
1: رجزن رجزن عطشوا شوي قليلا
2: رجزن
1: لا نقول رج رد اد لا ولا نقول رجا رجزن حلو لا رجا رجا
0: رجا
1: ايوه
0: رجزن.

0: يفسقون.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
1: قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
1: قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه
1: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
2: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
2: ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. اقرأ من قوله تعالى
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة
2: ما هيش الساء

0: ثم
1: ما نقولوش تن وما نقولوش طم، نبالغ بينهما ثم نتدرج إلى الحرف المفخم. لا نقول تنظرون، لا وما نقولوش طم عند بعض من يعمل فيها نشاز، نقول تن تن بداية بترقيق ثم تتدرج إلى التفخيم. هي
0: تنظرون
1: تن تن تن
0: تن
1: لا لا تنظرون تن. حينما
0: تنظرون
1: تتكلم تنطق بالضاء تجد نفسك أنها أخذت مشرب ضاء،
0: صحيح.
1: معناها شوية من التفخيم. تن
0: تنظر
1: تن تن تن تنظرون. هاي على
0: تنظرون
1: لسان أبين ذلك. استخرج حكم الإدغام مع الغنة، كانت نون في النون.
0: نون النون في
1: نعم
0: نؤمن.
1: أيوة أحسنت، بارك الله فيك. لن نؤمن، لن نؤمن نون ساكنة أتى بعدها حرف من حروف يؤمن اللي هي النون،
0: النون
1: الإدغام مع الغنة.
0: الغنة
1: لن نؤمن لن نؤمن. لنعاود للسادة المستمعين المستمعات باش يتبعوا معنا، هذا هو معناها إن شاء الله حصة للجميع للتحفيظ. لن نؤمن
0: لن نؤمن
1: آتي بالشاهد إن كان في وسعك، وأدغما بغنة في يوم سهلة،
0: في يوم واتي
1: وأدغما بغنة في يوم نون من حروف يوم، بارك الله فيك. أي تفضل سيدي واصل.
2: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
1: أحسنت، هنا أتى حكم ما هو الإقلاب اللي هو
2: من بعد.
1: أحسن ما شاء الله عليك. ها أنتم مثل السادة المستمعين، ما هو أول مرة ها بديتوا تخرجوا في الأحكام من المصحف الشريف. من بعد
2: نون
1: ساكنة
2: بعدها حرف باء،
1: بعدها باء وفوق منها ميم صغيرة. أيوة دلالة على إقلابها ميما. من بعد من بعد من بعد، نعودها مع بعضنا.
0: من بعد
1: من
2: من
1: من بعد من بعد
0: من بعد،
1: لكن النون الساكنة اش نقول بها؟ النون تولي ميم. من من بعد
0: من بعد.
1: هاي اطرح الشاهد. القلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة معناها راهي النون الساكنة والتنوين، إذا كان جاءت بعدهم حرف الباء بعدهما أنها راهي تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع الغنة. واصل.
2: وظللنا
1: وظللنا بين
2: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
1: يظلمون. اقرأ من قوله تعالى
2: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم
2: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: وقولوا حطة يغفر لكم وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: على كل حال نجم تقف في خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، أنا وقف نجم تقف ثم يغفر لكم يغفر لكم خطاياكم. قول وسنزيد المحسنين.
0: يغفر لكم خطاياكم.
1: خطاياكم.
0: يغفر لكم خطاياكم.
1: خطاياكم.
0: يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: هنا ما هو الحكم الذي درسناه في الحصص الماضية واتى في هذه الآية؟
0: سيدي في فكلوا منها.
1: كلوا منها أحسن الإظهار. هنا. النون ساكنة. غير مراة من السكون، يعني فوقها سكون. أتى بعد حرف من حروف الحلق الست اللي هو الهاء، حكمها الإظهار.
0: الإظهار.
1: تلاوته هكذا: منها، أعيدوها، منها، منها،
0: منها.
1: شاهد، عند حرف الحلق أظهر هذا هو. ثم ننتقل حكم الإدغام مع الغنة، قولي تعالى: رغدا وادخلوا وكذلك سجدا وقولوا
0: حطة،
1: أي حطة يغفر. الأول رغدا، هنا تنوين متتابع، أتى بعده حرف من حروف يؤمن. رغدا رغدا ودخلوا سجدا و، ترك تنوين متتابع، أتى بعده حرف من حروف يؤمن هو الواو.
0: حطة
1: سجدا ودخلوا وذلك حطة حطة متتابع تنوين بعد حرف من حروف يؤمن حطة يغفر. هنا
0: بدأت تتبين،
1: لابد
0: إن شاء الله.
1: وحال كذلك السادة المستمعين هو معانا تو نحن ثلاثة ولا أربع حصص ولا خمسة، الحمد لله، معناها إن شاء الله تكونوا، نحن قلنا البشارة إن شاء الله من إخواننا وأخواتنا اللي يسمعوا فينا، هم يجوا يقول نحن أنا أتقنت التلاوة، ويرجع ذلك إلى ثمرة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكما قلنا خاصة الحافظين منهم إن شاء الله يجرى عليهم اختبار في مقرها، أي في مقر الإذاعة، معناها تسلم له إن شاء الله كل من الناجحين جائزة طيبة إن شاء الله. هذه لا لشيء وإنما لأجل كتاب الله، ونسأل الله أن يعطي للعاملين والقائمين عليها إن شاء الله أجر خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. كما قلنا نحن ننتقل كما عودنا آباؤنا وأمهاتنا معنا الكبار اللي هم نقرأ لهم في سورة الفاتحة. نحن قلنا بينا أن لفظ الحمد، الحمد لله، بيناها. ننتقل إلى قوله تعالى: رب العالمين. ولابد أن تكون دغدغة هو في لفظ الحمد، لابد هنا مش نعرف قيمة الحمد وما هو الحمد، هذه بعد ذلك يأتينا. أما قبل كل شيء أن نأتي على أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة، قد توقفنا في لفظ رب العالمين. يقع الخطأ في لفظ ربي من أوجه: أولا في الرأي، يقع الخطأ فيها من أوجه عدم تفخيمها. عند البعض يقول رب العالمين راء، قولوا له راه خطأ، الصواب هو أرى متحركة بالفتح، حكمها التفخيم. أرى، قولوا مع بعضنا
0: راء،
1: أرى، ما يقولوش راء، قولوا راء،
0: راء،
1: أيوة.
0: بي،
1: الباء هنا يقع الخطأ فيها من أوجه عدم ترقيقها، عدم تشديدها يعني التضعيف، عدم بيان كسرتها اللي هي توم بعد، هي في الحقيقة كسرة إضافة. إثبات الحمد لرب من؟ لرب العالمين، لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن نقول في البعض يقول ربي جي با، ويقول رب العالمين، لا هي با ولا هي با، هذه في اللغات الأخرى، أما في العربية با بي. ما لا يعاودوا معانا مع بعضنا: ربي،
3: ربي،
1: ربي، ربي العالمين،
3: ربي العالمين.
1: ثم اللي هذا خطأ يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب، يقول رب، هذا خطأ، رد بالك، يغير المعنى. الصواب ربي، مرققة الباء ومشددة ومكسورة هنا نعم هي تغير المعنى، لأن هنا لذلك الإضافة لمن تأتي لابد لها من ماذا، سنبينها في بابها إن شاء الله. نحن اليوم مع بعضنا كيفية النطق بها، ما يقول الحمد لله رب العالمين صحيح ولا غلط؟ خطأ، الصواب هو رب العالمين،
0: رب العالمين.
1: ويقع الخطأ في اللام من أوجه هو قلقلته، عند البعض يقول الحمد لله رب العالمين رب لا. لا يا عبد الله، اللام ليس من حروف القلق، حكمه ماذا؟ أي حروف القلق لخمسة، قطب وجدن معاهم اللام ليس معاهم، إذن لا قلقلة فيه. الصواب العالمين ال، ويقع الخطأ في العين من أوجه، إما المبالغة في تفخيمها عند البعض أو المبالغة في ترقيقها وكأنها تجنح إلى الكسر وكأن فيها إمال. يقول العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش عا وما هيش عي، ما هيش العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش عا بينهما. قول عا، ما هيش عا العالمين،
3: العالمين.
1: أيوة، عرفت كيف كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، يعني في وسط الكلمة العالمين،
3: العالمين.
1: ما هيش عا وما هيش عي، ردبان. وكذلك يقع الخطأ في اللام من أوجه، اللام المتحركة هو جنوحه، عند البعض يقول لا يا رب العالمين العالي، ما هيش ليه يا سيدي؟ قول لا ألا، تقول الحرف مفتوح تقول يكتب حرف ليه، ما هيش فيه اختلاس، رد بالك. لا العالى العالمين،
0: العالمين.
1: هناك كذلك أردبان يسموها حزقلة، هنا في المد يخرج عن مساره، هذا البعض من يتتبعون النغمات يبالغون، لأن التلاوة الصحيحة لا تخضع إلى بعض الطبقات كما نعلم. أردبان هذا في باب الصوتيات، ولا بد على من يجيد النغمات أن يكون متمكن كل التمكن من أصول أركان التلاوة. يقولون العالمين ين، أو قال عالمي، هنا إذا معناها أتى حرف في المد ليس من أصل الكلمة نقول عالمين، واللاتي متحركة بالكسر موجودة عنا في اللفظ، هي ليست موجود، وعنك نقول عالمي عنا همزة ويا ساكنة ما عناش، إذن خرجت عن أصل الكلمة فهو خطأ. الصواب كما قال عند المشايخ المد كالسهم، العالمين،
0: العالمين،
1: العالمين،
3: العالمين.
1: ملا مع بعضنا نعاوضها، هذه بس نقراها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين،
3: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
3: الحمد لله.
1: لا ما قلوش الحمد، هذه قلنا قبل الحمد من غير قلقل،
3: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
3: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: ننتقل، نحن قلنا سابقا دغدغة تسمى في يسموها في لفظ الحمد في اللغة العربية، باش نعرفوا في الآخر ناخذ الاستنتاج. إذا قلنا الحمد يتبادر إلى أذهاننا أنه العظيم سبحانه وتعالى، وأنه رب السماوات والأرض، وأنه أهل لذلك. أن في آخر لما أما كل مرة يسماها دغدغة الحمد لله. قال ابن الأنباري الحمد لله يحتمل أن يكون هذا إخبارا أخبر الله تعالى به، والفائدة فيه أنه بين أن حقيقة الحمد له وتحصيل كل الحمد له لا لغيره، ويحتمل أن يكون هذا ثناء به على نفسه أنا في أول كتابه، ثناء عليه وشكرا له، يكتسبون بقوله وتلاوته أعظم الثواب، ويكون المعنى قولوا الحمد لله، فيضمر القول ها هنا كما يضمر في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، معناه يقولون ما نعبدهم، وقوله تعالى لله هذه اللام تسمى لام الإضافة ولها معنيان. هنا سنقف نقول ما هي المعنيان. اللام المفردة هذه عند بعض اللغة ماذا بينا لم يسمعوا فينا أو خذوا الفائد للجميع. اللام المفردة ثلاثة أقسام، عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة، وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب، خلافا للكوفيين فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمر إلا مع المشتقات المباشرة، ليا فمفتوح نحو يا الله، وللام الجر 22 معنى أحدها الاستحقاق والثاني الاختصاص نحو هذا الحصير للمسجد والسرج للدابة والثالث الملك الرابع التمليك نحو وهبت لزيد دينارا إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن هذه سماها دغدغة. ونختم إن شاء الله بالحديث اللي هو كما قلنا حتى الإنسان شوف يكون مع الله ويكون مع الملائكة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وابو داود وغيرهما. عنها شوف الحديث اللي هو عن أبي هريرة، عنها كل إنسان يجتمعون، كل عائلة تجتمع في بيتها وتستمع إلى كتاب الله وتردده، تنزل عليهم السكينة تغشيهم الرحمة وتحفهم الملائكة يذكرهم الله في من عنده. معناها دائما الإنسان من الأفضل حتى إذا كان في هذا كله أنه بعد ما يتمم يعلم أن ما إذا كان معناها طاهر والنية صادقة لله والحواس متاعه مع العظيم سبحانه وتعالى، معناها متصل قلبه بالعظيم سبحانه وتعالى، ماذا نجد؟ نجد معه الملائكة تستمع. إن شاء الله يجينا الحديث. معناها من الأفضل أن يدعو بالدعاء فإن الدعاء مستجاب، تؤمن عليه الملائكة. نواصل إن شاء الله سورة الفاتحة كما قلنا نحن خاصة لآبائنا وأمهاتنا الكبار ومن هو على شاكلتهم. إن شاء الله نواصل مع بعضنا، نواصل سورة الفاتحة مع بعضنا بعضا، ونبين ما يقع فيها من أخطاء. نحن قلنا توقفنا في لفظ العالمين، نواصل مع بعضنا بعضا قوله تعالى الرحمن الرحيم. يقع الخطأ في لفظ الرحمن من أوجه: أولا همزة الوصل، كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض يقول الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، أين همزة الوصل؟ أنت ابتدأت بها، الصواب الرحمن الرحيم. ويقع الخطأ في الراء من أوجه ماذا؟ إما ما يسموه التموج أو الإشمام في المفتوح، تقول الرحمن الراء ما هيش يا سيدي الراء لأنها مفتوح. احنا بينا أن الفتح هي حركة فوقية، الراء، وثم اللي يبالغلها في التكرار يقول الرحمن الرحيم، لا خطأ سيدي، الراء لأنها سريعة التكرار أو التكرير، الراء
2: الراء
1: مش
2: الراء
1: الرحمن الرحيم،
2: الرحمن الرحيم.
1: ثم اللي يقول الرحمن الرحيم، يا سيدي خلص الحركة، هالإضافة، هذه الإضافة، خذ بالك، لأنها الرحمن هي صفة جلال والرحيم صفة جمال، خذ بالك، لابد أن تضيف إليها. تقولي الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم،
2: الرحمن الرحيم،
1: الرحمن الرحيم،
0: الرحمن

0: الرحمن الرحيم،
1: مالك يوم الدين،
0: مالك يوم الدين،
1: مالك يوم الدين،
0: مالك يوم الدين.
1: يقع الخطأ في لفظ مالكي من أوجه. قبل أن أبين ذلك، لابد أن أبين أن لفظ مالكي فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما مالك بالألف على أنه اسم فاعل، وملك هي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة في باب التخريج. من قرأ مالك بالألف، مالك قال المجزري مالك نل ظلا ظلا روى، يعنيها عاصم براويه هذوما ثلاثة، يعقوب الحضرمي براويه ثلاثة ولو ستة، الكسائي براويه تسعة، خلف العاشر براويه 12، مال 12 قراو مالك بالألف، كم بقي من 30 18 قرأوا مالك. ما لا نقول حفص ومن معه قرأ مالك بالألف، وقالون ومن معه قرأ مالك. يقع الخطأ في مالك، مالك على أنه اسم فاعل، هما إضافة هذه يا افعلي، ماذا يقولون؟ يا افعلي مالك يوم الدين، هذا خطأ، واللات ضمير جمع غائب هم مالكون، مالكي خطأ، هذا الصواب هو مالك يوم الدين، مالكي من غير تمطيط في الكاف. وملك يقع الخطأ فيه من أوجه المبالغة في تمطيطه في اللام، قول مليكي أو مليكي يوم الدين أو مليك يوم الدين، عند المطوع اللي هي قراءة شاذة، أما طبعا القراءة الشاذة تبطل الصلاة. الصواب هو مليكي مليكي مليكي مليكي من غير تو، عند البعض يقول مليكي يوم الدين، مليك منين جاتك مليكي؟ مالكي مالكي مالكي، ما نعاودها مع بعضنا، مالكي مالكي مالكي مالكي.

0: يوم الدين،
1: ملك يوم الدين،
0: ملك يوم الدين.
1: أي ويقع الخطأ في الياء من أوجه عدم ترقيق يقول يا يومي يومي، وكذلك عدم ترقيق الواو، ما قولوش وا قولوا وا قل يومي يومي. هنا فخم الياء ولي حكمها الترقيق وهي مستفلة يومي يومي، ويحصرمها كما يقال لأن الواو لابد أن نعطيه صفة الرخاوة واللين، يأخذ وقت. قل يوم الدين، لا يو أو هكذا زمن المستغرق هذاك أعطيناه انجر عنه صفة انجرت عنه صفة الرخاوة واللين مع ترقيقه، بل يقول يوم الدين خطأ. وعند البعض كذلك لا يبالون بحركة بكسر الميم، يقول يوم الدين خطأ أيضا، يقول يوم الدين. الصواب يومي يا مرققة، مالكي معناها كان نهجيه هجاء من غير تمطيط في الحركات، مالكي ما نقولوش مالكي ولا ما نقولو مالكي ونقولو مالكي يوم الدين، لا خطأ. هذا الصواب هو مالكي مالكي مالكي يومي يا تحرك بالفتح ومرققة يومي الواو ساكن ومرقق رخوي ولين، يومي الميم متحركة بالكسر كما نعلم أنها الإضافة. يوم الدين الدال الصفة متاعه معناها الشدة والجهر، الجهر نو يجي بيان مش مستعد، الجهر والشدة، وهذا رد بان حتى لا يلتبس بالمجانس اللي هي قل يوم التين هذا خطأ، يوم الدين نعطيه الشدة ونعطيه الجهر، يوم الدين
2: يوم الدين
1: حتى لا نقع في الحرف المجانس له، يوم الدين
2: يوم الدين.
1: ما لا عند البعض يقول مليكي مليكي مليكي يوم الدين مليكي يوم الدين مليكي يوم الدين، خطأ. الصواب ما تتبع معنا سادة المستمعين مالك يوم الدين،
0: مالك يوم الدين،
1: ما تقولش ليا ما حفظتش الفاتحة أو نعاود فيها بتؤدى مالك.

0: مالك يوم الدين.
1: نعود مع بعضنا، أنا في نصنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: رب العا، وأنا فبين تالي قبل قلت العا العا. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم.
1: مالك يوم الدين.
0: مالك يوم الدين.
1: مالك يوم الدين.
0: مالك يوم الدين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم.
1: ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: يوم الدين بين الكسرة. ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين
1: سيصي

0: آمين
1: آمين.
2: آمين.
1: صدق الله مولانا العظيم. احنا قلنا كذلك في اللام في الحمد، لابد على الإنسان حينما يقرأ القرآن دائما أبدا أن يتطرق إلى ذهنه أنه أمام جلالة العظيم سبحانه وتعالى. لما قلنا أنه ينقسم إلى عدة أقسام، هي معناها قلنا أحدهما الملك نحو المال لزيد، والآخر الاستحقاق نحو الجل للدابة أي استحقته، وكذلك الباب للدار. فالحمد لله اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره. وفي اللغة الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، مقرونا بالمحبة وهو نقيض الذم وأعم من الشكر. وإن شاء الله في الحصة القادمة دائما نذكر ماذا قاله القرطبي في تفسيره أن الحمد إذن معنى قال اسم للذات المقدسة، اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره. فإذا قلت الحمد بمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك كل شيء، وأن الأمور جميعا بيده، وأن جميع الكائنات تسبح بحمده، من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كما قلنا قد ذكر القرطبي في تفسيره أن الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل وهو نقيض الذم، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأما معنى الحمد عرفا أي في عرف اللغة المستعمل، فهو فعل ينبئ أي معنى ينبئ،
0: بحيث أنه منعم على الحامد
1: عن تعظيم المنعم أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. هنا دائما نحن في الحمد ما نخرج، لكن نبين لما يكون إنسان مع صلة مع الله سبحانه وتعالى تقول الحمد معنى تعظيم المنعم، أن جميع النعم من عنده سبحانه وتعالى. لما نذكر شوف جميع الكائنات سخرت للإنسان، جميع الكائنات معنى حتى في باب القياس أن الشمس والقمر شنو هما آيتان من آيات الله جعلتا لاستمرارية الحياة، واستمرارية الحياة تتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك انتهت مهمتهما، كما نعلم الحديث لا تقوم الساعة إلا على أرسال الخلق إلى أخير ما جاء في هذا القياس. معنى إذا انتفى التوحيد فاعلم أن الساعة قرب. ماله شوف باب القياس أن الشمس، شوف شيء فوق الخيال في الإعجاز العلمي، أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله لما جعلتا لاستمرارية الحياة. هذا باش يعيش، باش يعيش الإنسان لو كان ما جالش، هذوما جعلهم ربي لاستمرارية الحياة. واستمرارية الحياة فاش تمثل في توحيد الله سبحانه. فإذا انتفى ذلك انتهت المهمة، انتهت مهمتهما. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن سامحوني حتى لا خرجت، معنا ما زلنا في الحمد. حتى الإنسان إذا قال الحمد معناها يستشعر بها معناها خلاياه العصبية والعضلية، جنانه معناها كما قال أو عام عملا وخدمة بالأركان، معنى جميع الجوارح، معنى تستجيب، معناها في لفظ الحمد. إخواني علي نطلب معناها المعذرة، معناها لعلي أطلت، و إن شاء الله كما قلنا هذه راهي تابع الحصة في لفظ الحمد. نحن ما زلنا في ال وما زال فيها كلام كبير، وإن شاء الله كل واحد منا على الأقل وقت يقول الحمد يستشعر العظمة العظيم الحمد لله. وإن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم نجعل إن شاء الله بالخير والصلاح والفلاح للقائمين على هذا الصرح العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب، من القلب.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب، يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان، يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله. إلهي، يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب. لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن مع محبكم وأخوكم بلال بن محمود من سيدة إذاعة الزيتونة القرآن الكريم في هذه الحصة المباركة اللي وافق تاريخها 25 محرم 1448 للهجرة، واللي وافق 10 جويلية يونيو تموز 2026.

الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الحصة المباركة اللي هي روض من رياض الجنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. في هذه الحصة المباركة نجتمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى، نجتمع حول تصحيح الألفاظ لكلمات القرآن الكريم، وحصتنا كالعادة دوما وأبدا بين الإنشاد والإرشاد، مستعينين بربنا تبارك وتعالى ومصلين جميعا على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني أن ألقي التحية للسادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، وعلى رأسنا جميعا مخرج هذه الحصة سيدي حمد الفسيلي. أهلا وسهلا ومرحبا.

الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم فينا صلى الله عليه وسلم. طبعا التحية دوما وأبدا تصل إلى أبائي أمهاتي أخواني أخواتي بناتي أبنائي في كل مكان يستمعون إلى هذه الحصة المباركة. أكيد ثم ناس تعودت على حصة تعهد القرآن من الساعة 10 إلى الساعة 11 كل يوم جمعة ما شاء الله طيلة توا 10 سنوات أو أكثر مع أخوكم بلال إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يوفقنا ورب يثبتنا. تحية موصولة إلى أباء أمهات في المستشفيات إن شاء الله ربي يشفيهم وربي يعافيهم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا فتحا مبينا. كذلك أباء أمهاتي اللي في الديار في الإدارات في الطرقات في الأسواق في البيوت في كل مكان يستمعون إلى هذه الحصة المباركة. حبيت نقول لكم بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي وفقنا وربي ثبتنا وربي يحفظنا وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا. فصلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اليوم نحن في يوم جديد قال فيه ربي سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. يو خياني نحب نكلم أخواني وأخواتي اليوم في هذه الحصة المباركة. أي واحد يستمعني الآن باش نقول لك تمشي تخرج صدقة. سيدي شني ديت لنا من الأول بالصدقة؟ إنعم أي إنسان تو يسمعني واجب عليك، نعود نقول واجب عليك تخرج حتى 100 فرنك، حتى ولدي الصغير اللي بحذايا إنعم امشي عايش ولدي هذه 100 فرنك هاكا امشي يوم زي يوم جمعة امشي خرجها للناس الفقراء وإلا امشي المستشفى. تعرف علاش؟ على نعمة الصحة. نعمة الصحة هي نعمة كبيرة، وأنا رسالة إلى المريض اليوم اللي يسمع فيها وفي المستشفيات حابين نقول وإلا في الدار وقاعد يسمع. شوف المرض هو ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، مش عقوبة بالضرورة. طبعا ربي إذا حب عبد ابتلاه باش يطهره ويرفع درجته. شنو يزمني نعمل أنا كإنسان يعني مبتلى بهذا المرض؟ نقولك اصبر واحتسب وخلي قلبك معلق بالله تبارك وتعالى، فما من وجع ولا هم ولا تعب إلا ويكفر الله به تبارك وتعالى من الذنوب. واليوم اللي تعديه في الصبر والرضا خير برشا من أيام الغفلة. والحقيقة نحن كنا في غفلة. أنا اليوم اللي يسمع فيه توا أول ما قلت لك اليوم نحبك تخرج صدقة بنية أنه ربي سبحانه وتعالى خلالك بدنك لباس، خلالك أنك في الحالة اللي أنت فيها، لأنه برشا ناس اليوم تتضجر وبرسا ناس اليوم تتضمر. أنا يعني في الأسبوع الفارط يعني عديت هكا فترة صغيرة في المستشفى وشفت حقيقة نعمة ربي سبحانه وتعالى علينا والله، وقلت يزمني نذكر وخياني وأخواتي اللي خلينا نقول ربوا الكبدة على حصة تعاهد القرآن، بما أنه نحن حصتنا تصحيح الألفاظ والإرشاد كما قلت وخياني وأخواتي. ربي قال وأما بنعمة ربك فحدث. هي رسالة لكل مريض، أنت ربي سبحانه وتعالى أعطاك نعمة جديدة، نعمة الحياة في يوم جديد. حتى أنت لما فقت من نوم اليوم قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ربي سبحانه وتعالى رد لنا أرواحنا وأنفسنا في يوم جديد باش نعيشوه. نحب نتصدق اليوم بإذنه صدقة باش ربي يحفظ علينا البدن متاعنا حتى نتقوى به في طاعة ربنا تبارك وتعالى. ثم ناس يعني هما من أهل المريض، حابين نقول يا وخيالي نعرف أنتم تعبين لكن كونوا سندا لمريضكم بالكلمة الطيبة قبل الدواء، بالابتسامة قبل السؤال، خففوا على المريض متاعكم، ذكروه برحمة ربي سبحانه وتعالى، ادعوا له بظهر الغيب. راه المريض أحيانا يحتاج قلبا يواسيه أكثر من حاجته إلى من يصفه أو يصف له حاله. واذكروا أن الوقوف مع المريض من أعظم أبواب الأجر والإحسان. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويفرج كرب كل مكروب ويجعل ما أصابه رفعة له في الدنيا والآخرة. الإنسان لما يذهب إلى المستشفيات في ممرات المستشفى وعند أبواب العيادات وعلى أسرة المرض يتذكر الإنسان حقيقة كثيرا ما أنسته إياها مشاغل الحياة أنه إنسان ضعيف. وربي قال وخلق الإنسان ضعيفا، وأنه قوته وصحته ونشاطه كلها نعم من ربي تبارك وتعالى. فالمرض مهما اشتد يبقى بابا من أبواب الرجوع إلى الله ومناسبة لمراجعة النفس وترتيب الأولويات. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. وخلينا نقول ونبدأ بها نقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض وأن يلبس المريض لباس العافية وأن يجعل ما أصابه رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وأن يلهمهم راحة وسكينة يا رب العالمين. نعم هذه حبيت نذكر بها وخياني وأخواتي. ونعود نقول أي إنسان لما يشوف مريض ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ربي سبحانه وتعالى ما يسيبوش بذاك المرض. فنحن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا. هذه رسالة نعاود نقول لجماعة اللي خلطوا علينا توا اليوم، كل واحد يسمعني كل شخص يسمعني واجب عليك أنك تمشي تخرج صدقة بنعمة ماذا؟ عفوا بنية ماذا؟ بنية العافية، بنية أنه ربي سبحانه وتعالى ألبسك العافية حتى 100 فرنك. سيدي ما عنديش حتى دبو زمان من الدار حتى دبوز أمام الدار وتشكر ربي سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنت فيها. سيدي نحن في الريف رانا نسكن وكذا وكل شيء وكيف ما يسالش أمشي للمسجد اليوم ما زال ثم بعض المناطق متاعنا في تونسنا الطيبة المباركة فيها أسواق ثم ناس بحذاكم يعني عائلات تسحق أمشي خرج فطور هكا بنية رب العالمين بنية صحة البدن يعني صدقة على صحة البدن وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم وإن شاء الله ربي يشفينا شفاء عاجلا لا يغادروا سقما وما تنسوش وخيكم بليل بدعوة خير إن شاء الله وربي يحفظنا. نحن عندنا اتصالات حاضر على الرقم 71-136 نبدأه يقول لي سيدي حمدي عندنا اتصال حاضر توا ناخذوه نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا؟
1: أهلا بك شيخي أنا حميدة من نابل.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية نابل. أيها أختي حميدة منين مش تقرأ؟
1: بارك الله فيك. نقرأ من سورة الفجر.
0: من سورة الفجر نعم نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه السورة ونقرأ بسم الله تفضل.
1: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
0: لا الرم فخمة والفجر ريت الرم
1: والفجر وليال عشر.
0: اسمعني انا مليح اسمعني يا حميده شو ها والفجر ريت الراء والفجر مش والفجر والفجر الراء ديما ناخذوها قاعده باش نسهل لكم الناس اللي يصعب عليهم الفهم نتاع مسائل علم التجويد. ريت الصوت المفخم نتاع الحرف كي نقولوا حرف مفخم صوته يبقى داخل الفم. الراء في كلمة والفجر وعشر ويسر هاي توجيهكم كلها مفخمة وعليه الصوت يبقى داخل الفم شو ها والفجر ريتها مش والفجر والفجر وليال عشر ريتها عشر والشفع والوتر عاود لي ترى
1: والفجر
0: ايوه احسنت
1: وليال عشر
0: أيوة.
1: والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
0: لا كلمة حجر هذه

0: الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: فتح الله عليك يا حميدة، مش خرج ما وصدقك كما اتفقنا تو ولا لا؟
0: إن شاء الله تو خارجة، مش نسمع فيك من بكري، تو خارجة مش نخرج ديما اللي يكتب من ربك.
1: باه نكملوا الحصة عاد باش تلمنا ديما الملايكة ديما تحفنا، ما هو مثلا نكملوا الحصة للحداش باش ديما الملايكة خاطر الأرواح كلها مجموعة تو على الحصة هذه، نكملوا الحصة متاعنا وبعد نمشوا نتصدقوا نصدقوا إن شاء الله. باهي
0: ان شاء الله.
1: ما تنسانيش بدعوة خير وربي يحفظك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مازال الاتصال ناخذه. فنحب نذكر الاخوه والاخوات الله يجزيكم خير، نحن اليوم في نعمه، قلت واجب على كل واحد يسمع فيا الان انه يخرج صدقه على صحه البدن. اي نعم، على صحه البدن. كما اسمه ربي يجزي خير، واحد صاحبي توا سيدي قال لي رانا نسمعوا فيك توا في الحصه ورانا نحن توا في القهوه وحالينا هكا سمعنا، قال لي كيفاش، قال لي كي نعطي القهوه ولا دبوس المال صاحبي صدقه. اي نعم صدقه، ما لا لا، المهم تنويها من داخل انها صدقه. صدقه على ماذا؟ يا ربي انت اكرمتني بصحه البدن وانت اعطيتني يا حنان يا منان، وأنا الآن بما أنك أكرمتني فأنا أتصدق بنية أن ربي سبحانه وتعالى يرفع المقام متاعي عندك، ويا ربي باش تشفيني من كل بلية. هكا علاش نحن عندنا آيات الشفاء ستة، ومش نقولهم لكم وتكتبوهم، آيات الشفاء ستة مواضع. ناخذ الاتصال هذه الساعة وبعدين بإذن الله نعطيكم الآية الستة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟ عايش،
2: أهلا بيك سيدي، ربي يبارك لك وربي
1: أمين
2: يفيدك إن شاء الله.
1: أمين. شكون معايا؟
2: عايش من ولاية القيروان حاج بالعيوم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بأهلينا في مدينة حاج بالعيوم من ولاية القيروان. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. ما هو كما قلنا إن شاء الله مش نخرجوا صدقة هكا ولا؟
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: بإذن السميع العليم. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات المطر ومياه البحر ونوار الشجر وحصاد
1: الجبل. نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: نحافظوا على التفخيم بتاع الراء والقاف، اقرأ باسم، عاود،
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: خلق الإنسان. اسمعني اسمعني، خلق مش خلق، خلق
2: خلق الإنسان.
1: لا لا لا لا.
2: من علق.
1: لا لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ريت القاف،
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
1: من علق،
2: من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
1: شوية عايش أختي البي، ها، علم الإنسان، عاود،
2: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: أحسنت، فتح الله عليك. هذه الخمس الآيات الأولى، اسمعني اسمعني اسمعني عايش يا أختي البي.
2: نعم.
1: علم الإنسان ما لم يعلم، عاود،
2: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: أحسنت، ريت الخمس الآيات الأولى هذوما، هذوما أول ما نزل على قلبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع فيها ولا لا؟ لا تسمع فيها، شنو قلت لك ولا شنو قلت لك؟ ريت كيفاش قد نحن نحب نواصل نقرأ ونتعلموا على الأقل المعلومات عايش أختي الباهية، وفي نفس الوقت نقرأ. قلت لكم أول آيات نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الخمس آيات الأولى من سورة العلق، مش سورة العلق. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا وفي حفظ الله دمتي. قلت الآيات الشفاء ستة نذكروهم تباعا، اللي هي أول آية ويشفي صدور قوم مؤمنين في سورة التوبة. ثانيا قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسورة يونس. الموضع الثالث في قوله تعالى في سورة النحل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف

0: ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الموضع الموالي في سورة الإسراء قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الموضع الخامس قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. قوله تعالى الأخير الآية في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه الآيات الستة تسمى بآية الشفاء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا جميعا ويحفظنا جميعا. نأخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
1: عبد الرحمن الوسلات.
0: من يتكلم فينا يا عبد الرحمن؟
1: من ولاية منوب.
0: أهلا وسهلا بسيدي عبد الرحمن. قداش عمر وليدي؟
1: 13 سنة.
0: ما شاء الله. كم تحفظ من كلام الله؟
1: من سورة الناس إلى سورة هود.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عن شكون تقرأ سيدي عبد الرحمن؟
1: ولا أسمعك.
0: عن شكون تقرأ؟
1: نقرأ عن سيدي بوسف.
0: ما شاء الله سيدي ما شاء الله. ربي يفتح عليك. وش عامل في المراجعة؟ مريق للمراجعة ولا؟
1: الحمد لله.
0: ونعطيك سؤال هكاك من الحفظ وإلا أنت محضر حاجة تحب تقرأ؟
1: نحضر حاجة حب نقرأ.
0: هاي به نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله. تفضل ولدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
0: لا.
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: عبد الرحمن. إن عبد الرحمن أسمعني عاد كي تقرأ وأسمعوني باش نعرف كيفاش يصلح. ألف لام هذاك اللام ست حركات. عاود لي ترى.
1: ألف لام را.
0: أحسنت.
1: تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
0: لحظة سيدي الشيخ شنية أنت تو هذه السورة؟ ما هي سورة سيدنا يوسف عليه السلام هكا ولا؟
1: أيه.
0: أنت تو قريتها عاش وليدي الغالي. قريت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت هكا ولا؟
1: أيه.
0: الوقف هذا ما يجيش ماهوش باهي. هاوش نعملوا نحن؟ يا ناخذ نفسر نكملوا الآية الكل وإلا نقولوا هكا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك وتواصل يكون أفضل خير وإن كنت باهي سيدي
1: ما.
0: عاود
1: نحن
0: إليك.
1: نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل
0: يعقوب. لا لا لا لا لا لا قل هكا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته توصله.
1: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
0: فتح الله عليك. قراءة طيبة إن شاء الله ربي يفتح عليك. أي مش خرج صدق ما كما قلنا سيدي الغالي توا
1: ها؟ إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن السميع العليم هكا ولا؟
1: سيدي.
0: ربي يفتح على غير ولدي الغالي إن شاء الله ربي يحفظنا. شو ولدي تو اللي كلمني قال لي بسم الله ما شاء الله حافظ من سورة هود إلى سورة الناس. شوف يا جماعة الخير أنا مش نسأل سؤال وكل واحد يجاوب على السؤال هذا بينه وبين روحه. أنت تحب القرآن ولا ما تحبش؟ أكيد أي واحد ماشي يجاوبني يقول لي والله نحبه. إيه لكن القرآن في حياتنا شنو هو؟ حفظه، قراءته، فهمه، تدبره. هك علاش نقول دوما وأبدا وكتبوها عندكم هذية وكتبوها زادة في التعليقات وكتبها في مخك قبل كل شيء، من أحب القرآن نظم وقته لأجله. أحفظوه الكلام هذا، من أحب القرآن نظم وقته لأجله. أهل القرآن الخلص يجدون لهم وقتا معه رغم التزاحم، فنعيم القرب من القرآن ينسي عناء الأشغال. يا ولداتي، يا بنياتي، أخواتي، أخواني، من كان له ورد من القرآن لا ينقطع عنه، فإنه في كل يوم يتجرد فؤاده من حب الدنيا وزخرفها. كل يوم يزداد ثبات أوتاد الإيمان في قلب الإنسان، خاصة الملازم للقرآن الكريم. كل يوم تزاح عن طريق فتن الدنيا. وعليه نعود نقول من أحب القرآن نظم وقته لأجله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا ويعطينا خير الوقت حتى نقبل على القرآن كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ بلال.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: بيك عايش ربي نورك، معك مدام صالحة من سليانة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليانة. النبي عايشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، وقال يعني الصدقة تطفئ غضب الرب. أظن سمعتني من الأول في بداية الحصة شنو قلنا.
2: نعم عليه الصلاة والسلام.
0: بإذن السميع العليم بعد ما نكمل ونشوف نصدقوا بصدقة على صحة البدن إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ربي يفتح على أختي الباهية. بسم الله. منين مش أقرأنا؟
2: مش نقرأ لك من سورة البقرة.
0: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه ونقرأ. يلا
2: أعوذ بالله من الشيطان والسلام على سيدنا. الرجيم.
0: يا أختي الباهية نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي.
0: أحسنت. بسم الله تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

0: تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق.
1: باهي ركز معي تو، عندنا حرف الراء مفخم صح ولا لا؟ كي نقولوا هكا نعم. ثمرة راء هي ثمرة، ثمرة تيري ثمرة را عاود.
0: نعم، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
1: بين حبك تسمع روحك كي تقول هكا، هذا الذي رزقه قول
0: رزقنا.
1: لا الصوت نتاع القاف الداخل مش البرة، مش رزقي رزقو رزقو رزقو
0: رزق

0: خو خ خو عاود.
1: وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما

0: ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
1: فيقولون ماذا أراد أراد الله أراد الله مش أراد ضاع عاود
0: نعم فيقولون ماذا أراد
1: مش
0: أراد الله
1: مش أرى مش أرى أرى أرى
0: نعم أراد الله بهذا مثلا

0: فتح الله عليك خير طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكون معايا؟
1: ضياء الدين غنية.
0: منين تكلم فينا ضياء الدين؟ ضياء منين تكلم فينا؟ ها؟
1: من كروية.
0: نعم؟
1: من كروية.
0: من القيروان، أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة القيروان. ضياء الدين قداش حافظ؟ ها؟
1: مرحبا بي.
0: عايش ولدي، بارك الله فيك وفتح الله عليك وأكرمك، الله يفتح عليك فتحا مبينا إن شاء الله. قداش عمر ولدي؟
1: عمري 9 سنين.
0: ما شاء الله. وقداش تحفظ من كلام الله؟ ما شاء الله. به هاي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعاش ولدي. هاي أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ عاش ولدي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: بسم الله تفضل. هاي
1: أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون.
0: عاودها ترى مانيش قادر اسمع فيك. عاودها عم عاود.

0: الذي هم فيه. هم انطق الميم عاود.
1: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون.
0: ثم لا اسمعني مليح. ثم كلا سيعلمون. قول.
1: ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا.
0: فخم الراعش بلدي شو. ألم نجعل الأرض مهادا. عاود.
1: ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم
1: سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت وجزاكم الله خيرا كثيرا. نحن بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على بصائرنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوفقنا ربنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشفى مريضنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقضى حوائجنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يبعد الله الحاسدين عنا. نعم. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعد ربنا عنا الظالمين. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهدي الله ذريتنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يصلح حال دويرتنا. بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يطلق ألسنتنا لكلام ربنا تبارك وتعالى. باختيار سيدي حمد الفصيلي نصلي ونسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع بعضنا نصلي على سيدنا. خلي الأنوار تشرق في طرقاتنا، سياراتنا، مساجدنا، بيوتنا، في كل بقعة. خلي خاصة نقول قلوبنا. يلا مع بعضنا بسم الله.

0: والحبيب المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على ربنا تبارك وتعالى، هو الذي دلنا على القرآن الكريم، هو الذي قرأ لنا تعهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. القلب يبتلى بالصبر على الغيب، وكانت قصة سيدنا موسى والخضر في هذا الباب، فهذا ما قيل لنبي من أولي العزم، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وعليه نحب نقول أخويا وأختي ولدي وبنتي اللي قاعد يسمع فيها، مهما على شأنك وقوي إيمانك ستظل بعض حكمة الله فيما يجري غائبة عنك. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. اللهم رباطا على القلب يهون يا ربنا علينا وعلى متاعبنا يا رب العالمين. ناخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: نوران الرفرافي.
0: أهلا وسهلا بنتي نوران، من تكلم فينا يا نوران؟
1: من طبولبا.
0: من طبولبا، قداش عمر بنيتي؟
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات، بسم الله ما شاء الله. والشنية السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
1: سورة النجم.
0: سورة النجم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقرأ. ولكن حبيت نسألك يا نوران قبل، سمعت من الأول الحصة شنو قلت؟
1: أي
0: شنو قلت؟
1: صدقة.
0: أي صدقة، صدقت ولا مازال ولا بعد الحصة إن شاء الله؟
1: بعد الحصة.
0: بعد الحصة إن شاء السميع العليم. أي نبدأ ملا بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعيش بنيتي. أي بسم الله.
1: أعوذ.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
1: نصلي وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى.
0: نزلة، انطق النون.
1: نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: فتح الله عليك يا نوران ما شاء الله، قراءة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك فتح العارفين. بنتنا نوران قرأت والنجم إذا هوى، لما الإنسان يقرأ قصة الإسراء والمعراج سبحان الله وكأن الإنسان، خليني نقول نخاطب كل من يستمعنا الآن، ربما ترى الأسباب قليلة وتظن أن الفرحة بعيدة ولكن لا تنسى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تحصر قدرة ربي سبحانه فيما تراه، فجنوده الخفية لا تعد ولا تحصى. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث مشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك ديما ادعي يقول: اللهم يا ربي تولى أمري بلطفك ورحمتك واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. حفظوه الدعاء هذا، الله يسر حالكم، حفظوه حفظوه. اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. مش نزيد نعود الدعاء هذا وخلوه، بالحق الإنسان راه يعني يستحق هذا، لأنه الإنسان يعني ساعات يخاف أو من المستقبل ويخاف مش يعمله ويقد وكذا. أغزر سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت يزم تكون عقيدتك ثابتة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وعاود هذا الدعاء، قلت هالك الدعاء نزيد نعاوده: اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك. اللهم تولى أمري بلطفك ورحمتك واجبرني بجنودك التي لا يعلمها غيرك يا رب العالمين. أخدي صلمويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: كمل كل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: يحيى أبو عائش.
0: نعم علي صوت خلنا نسمع.
2: يحيى أبو عائش.
0: يحيى من نتكلم فينا يا يحيى؟
2: من مهندس الهواري.
0: ما شاء الله. قديش عمرك يا يحيى؟
2: 11 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله. وقديش تذكر اسم يحيى في القرآن؟ تعرف ولا؟
2: ثلاث مرات.
0: لا.
2: مرتين.
0: لا. هاي زيد. عندك عندك كيس اسمه احتمال آخر هاي؟
2: 4 مرات.
0: لا. علي مش نقول لك قديش من مرة ورد اسم يحيى وتدعي لي دعوة خير. ادعي لي عاد قبل باش نقول لك.
2: ربي يوفق.
0: ربي يوفق محليه ان شاء الله ربي يوفقنا. ورد اسم سيدنا النبي يحيى عليه الصلاة والسلام في القرآن 5 مرات في 5 آيات. قديش من مرة يا يحيى؟
2: 5 مرات.
0: في سورة آل عمران وسورة الأنعام وسورة مريم جاء فيها مرتين وسورة الأنبياء. نعاود. سورة آل عمران موضع وموضع في سورة الأنعام وموضعان بسورة مريم وموضع بسورة الأنبياء. فهمت ولدي؟ 5 مرات. إن شاء الله ربي يفتح على ولدي الغالي. وشنية السورة باش تقراها لنا توا سيدي الباهي؟
2: سورة النبأ.
0: سورة النبأ. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا يا سيدي يحيى. لكن نحب نقول لك الساعة قبل كل شيء سمعتنا من الأول الحصة؟
2: أي.
0: شنو قلت لكم أنا مش تعملوا؟ أه؟
2: صدق.
0: أي مش خرج صدقة ولا إن شاء الله؟ باهي خرج صدقة إن شاء الله ودعي دعوة خير باهي؟
2: باهي.
0: عايش وليدي الغالي. أي بسم الله أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
2: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه
0: مختلفون. لا الذي هم فيه عادية.
2: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم وخلقناكم أزواجا
0: وخلقناكم
2: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

0: شو يا يحيى. وأنزلنا، ريت النور كيفاش نمد هنا نا، مش وأنزلنا من المعروف. وأنزلنا، عاود
1: وأنزلنا،
0: أيوة جيبها لي كلها. وأنزلنا

0: لا عادية. وجنات عادية.
1: وجنات ألفافا.
0: فتح الله عليك يا وليدي إن شاء الله وربي يكرمك، وركز عايش وليدي في كل القواعد باش نضبطوهم بالبيه. الله يستر حالك. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معايا؟
2: آية من الجم.
0: آية من الجم. قداش عمر بنيتي آية؟
2: 12.
0: بسم الله ما شاء الله. وكم تحفظين من كلام الله يا آية؟
2: 8 أحزاب.
0: بسم الله ما شاء الله. وفي العطلة هذه قداش مش تحفظ؟
2: إن شاء الله قريب العشرة.
0: بسم الله ما شاء الله على بنيتي. وانت سمعتنا في الحصة من الأول؟ سمعتنا من الحصة من الأولى؟
2: إيه.
0: شنو قلت لكم أنا؟ شو باش نعملوا اليوم؟
2: باش نحفظوا من
0: يا آية.
2: نعم.
0: مش قلنا اليوم بإذن الله مش نخرجوا كل واحد يخرج صدقة؟
2: إيه.
0: سمعت هذيك ولا ما سمعتهاش؟
2: الحقيقة لا.
0: به اليوم نحن قلنا أي واحد اليوم باش يخرج صدقة على صحة البدن متاعه بعد ما نكملوا الحصة مش نخرجوا صدقة. باهي
2: باهي
0: عايش بنيتي الغالية. أشوف أي واحد هكا يستحق بحذاكم تمشي تقول له يا ربي يعني مش تعطي أي حاجة أنت يعني عندك بتحب تتصدق بها تتصدق بها وقول له يا ربي ديما علي نعمة الصحة والعافية. باهي
2: باهي
0: عايش بنيتي الغالية. وشنية السورة باش تقراها لنا توي؟
2: سورة
0: متى سمعت الفجرات وبعدين كشقلوا قوات. أي أبدنا بس أبدنا بصلاة السلام على سيدنا وأقرأ عايش بنتي. أي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين واتقوا الله.
0: غلظ اللام. واتقوا الله لا لا
2: واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين ترفعوا أصواتكم
0: لا ترفعوا
2: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أنتم لا تشعرون.
0: الله يفتح عليك. نحاول نقعد في بقعة فيها ريزون. شوفوا اتصال آخر سيدي حمدي إن شاء الله السميع العليم. برجاء لكل الأخوة والأخوات لما يكلمونا اقعدوا في بقعة فيها ريزون باش نجموا نسمعوا ونصلحوا. الله يفتح عليكم. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: وبيك عايش دلال من سبيبة القصرين.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سبيبة وفي مدينة القصرين. أيوة منين باش قرانا أختي الباهية؟
3: من سورة الجن إن شاء الله.
0: سورة الجن. سمعت ما هم الحصة من الأول إن شاء الله؟
3: ما أعطي.
0: أيش مش نعمله؟
3: إن شاء الله بعد الحصة.
0: بإذن السميع العليم. ودعينا دعوة خير وراح نتصدق صدقة. باهي؟
3: إن شاء الله.
0: الله يفتح عليك. بسم الله. يلا نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وين؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: سمح لها الآية. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الله والله لما يفتح ربي سبحانه وتعالى باب المسجد إلى عبده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إنه اللطيف يغلق عنك بابا ويفتح لك أبوابا أخرى أكثر سعة ويأخذ منك من جهة ويعطيك من جهات أخرى أكثر وفرة وغنى، ويبعد عنك أشخاصا وأشياء ظننتها في صالحك، ويقرب ما يليق بك ويرتقي بك أكثر من الأولى. هو الذي يدبر أمرك بحكمته، ويكفيك قوله فإنك بأعيننا. قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. إن شاء الله ربي يدبرنا بلطفه ويكفينا بحفظه يغنينا بفضله ولا يكلنا إلى غيره سبحانه وتعالى. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
4: يوسف الرشيد.
0: من نتكلم فيها يا يوسف؟
4: مرديف.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة رديف. قداش عمر ولدي يوسف؟
4: يسر اسمي.
0: يسر سمحني. قداش عمرك يا يسر؟
4: 17.
0: ما شاء الله. قداش تحفظين من كلام الله؟
4: أنا مسيرة الجن للناء.
0: ما شاء الله. وفي الصيفية هذه إن شاء الله قداش عندك برنامج باش تكمل إن شاء الله تحفظ؟
4: نحفظ مربوطة باللي قري فينا سيدي فتح.
0: اي ما هو اذا كان قادرة انك تحفظ حاول قدم وحدك زاد مع سيدي، اتفق انت وياه وقل له سيدي نحب نكمل نحفظ
4: ان شاء الله.
0: وعلى الاقل يلزمك اذا كان تسمع كلامي يا يسر وندخل في تحدي، كانك بالحق تدخل في تحدي، قول يا ربي عوني بعد ما تكمل ان شاء الله الحصة تمشي تحسب قداش من صفحة، ونحبك تكمل من هنا لاخر شهر اوت تكمل سورة الاحقاف، شنو رايك؟
4: ان شاء الله. اي نقبل التحدي.
0: ندخل في تحدي اخر او تتكلمني تقول لي سيدي راه من فضل ربي تو راني دخلت في الـ الـ الـ الـ العشر احزاب وكملتهم ان شاء الله، يعني من سوره الاحقاف الى سوره قول معايا الى سوره نوح. الى سوره نوح
4: باهي
0: ان شاء الله. عش بنتي
4: ان شاء الله.
0: باهي سمعت انت من الحصه من الاول انه مش نخرجوا صدقه ان شاء الله؟
4: لا الحق
0: ما سمعت. ما قلنا اليوم ما دام ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بصحه البدن وصحه العافيه نخرجوا صدقه على النعمه هذه اللي نحن فيها. باهي
4: ان شاء الله.
0: انت تو بعد الحصه كي مش خرج الصدقه بنزوز نوايا بنيه الصحه والعافيه بنيه يا ربي وفقني باش نكمل 10 حزاب في الصيفيه هذه. باهي
4: ان شاء الله.
0: عايش بنتي يسر. ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرانا بسم الله.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: نعم بسم الله.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا
0: قرآنا. ما بعضها.
4: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
0: لا لا قصدي مع بعضها الآية. قل أوحي إلي
4: أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد
0: تعالى
4: وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
0: لا نجيبوها الكل مع بعضها مش الجن فزادوهم، خذ عاود وجيب الآية كل مع بعضها ترى.
4: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ آخر اتصال في هذه الحصة. يقول لي سيدي حمدي نخفو على هذا الاتصال إن شاء الله ربي يوفقنا وربي ثبتنا وربي يحفظنا. نحن في رحاب كلام ربنا سبحانه وتعالى، نحن في رحاب هذه الجلسة المباركة جلسة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حلق الذكر اللي قالها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فنحن مع كلام ربنا سبحانه وتعالى نرتع في هذه الحلقات المباركات. فنذكر خياني وأخواتي أنه في هذا اليوم الأغر المبارك ينبغي ألا نغفل عن كثرة الصلاة والسلام على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أمرنا ربنا أن نصلي ونسلم عليه، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي. فهذا فلهذا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكون يزدان بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخويا يا أختي، اجعل يوم الجمعة مضمار سباق بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه بوابة قضاء الحاجات وزيادة الأرزاق. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير والبركة. الإنسان لما يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ربي سبحانه وتعالى يجعل له نورا يمشي به في الناس. الناس شتى وأنت الله كنف الخائفين وأمان المشتتين ومأوى المكروبين، ونورك يا مولانا رجاء المؤمنين. فالإنسان لما يتحقق بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاز النور الأكبر والنور الأعم اللي هو الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نغفل أيضا عن قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الأغر المبارك. سورة الكهف الذي يقرأها ينور الله له سبحانه وتعالى ما بين الجمعتين، فهذا هو كرم ربنا. فنقول مع بعضنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك سيدي حمدي الفصيلي، بارك الله فيك أختي كريمة. الآن حصة دليل صلاة الجمعة مع أختنا سندس، أكيد هكذا اللي تعود خويا هيكل، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا. إلى ذلك الحين، في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
7: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
8: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
6: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
1: أحلى الشهامة أحلى الهمم.
2: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أحييكم في هذه الأمسية الجمعية بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب للتونسي الحر الأصيل الشامخ على كل القمم. أحبتي في الله تعالى، سعيدة جدا بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السابقون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. اليوم بإذن الله تعالى سنحتفل أحبتي في الله تعالى بأبطالنا، بأبنائنا وبناتنا الناجحين في دورة الأبطال. اليوم حلقة خاصة فيها برشا محبة، فيها برشا نجاح، فيها برشا قوة، زعم فيها شنو آخر يا نويل؟ ترى سمعنا صوتك المزيان، حستنا شنو فيها زعم نويل حضرة معايا من جديد؟ أنا فرحانة بيك برشا، حستنا باش توعد المستمعين.
3: مع السلامة.
2: يا مرحبا.
3: حلقة فيها نجم نختصروها معناها شوية، إنه من أي سور نشدوا الهمة وفي الآخر فما فرحة.
2: لا مجال لليأس، هك غطينا نويل. اليأس لا، نشدوا صحيح باش ننجحوا، ما فماش حاجة أخرى غير النجاح. هكا توصيكم نوال بنتنا العزيزة الغالية من جديد معانا في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. احنا فرحنا بنجاحها في البكالوريا، واليوم حاضرة معانا من جديد علاش؟ باش تفرح لخويتها. هكا ولا نوال؟
3: أي صحيح.
2: صحيح. شكون معانا في الاستوديو؟
3: محرز.
2: أخوك محرز.
3: أختي مريم.
2: وأختك مريم اللي نجحوا في دورة الأبطال والحمد لله. أكيد فرحة كبيرة عشتها نويل بنجاحهم.
3: أي أكيد فرحة كبيرة عشتها بنجاحهم. ديجا كنا نستنى من نفس الكل في الفرحة هذه باش تكمل. نقولوا فرحتنا كملت كنكي هما نجحوا الحمد لله.
2: الحمد لله فرحتك كملت بنجاحهم.
3: أي أكيد.
2: جميل. هكا باش نبدأ إن شاء الله تعالى. هكا نويل تعبر على أخوتها الأخوها محرز، وتعبر على أخوتها الأختها مرام من أسويس أكودة، وتأكد أنه فرحتها بنجاحها في البكالوريا اليوم كملت والحمد لله تعالى بنجاح أخوتها. ملا هيا معايا كالعادة كل يوم جمعة من الساعة 4:30 إلى 5:30 معي أخي العزيز سلم الشعري. أحييك يا سلم وأرجو لك كل الخير.
4: السلام عليكم.
2: شكرا يا سالم. اكيد تحيتنا تحيه سلام وفرح وسرور. سوسن الفرجاني احييها من القلب، تامننا الاخراج المرئي على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم. ابني مناف نحييك مناف، ان شاء الله ربي نراك من الناجحين المتميزين باذن الله. صابرين الحرباوي معنا من جديد، معده برنامج السابقون. اهلا وسهلا يا صابرين، جبت لي هديه كبيره برشا. نويل قالت خويا محرز وقالت أختي مرام، وفرحة النجاح متاحة كملت اليوم والحمد لله بنجاحك يا مرام. ألف ألف مبروك. مرحبا بيك.
5: نشكرك على الاستضافة هذه، فرحانة برشا اللي أنا بحذيكم اليوم، ونشكر العبيد اللي تسمع فينا الكل اللي عطينا من وقتهم. وكهو
2: أكيد عنا برشا باش نقولوه اليوم. فرحة كبيرة، أنا فرحت لك برشا مرام، سبق وحكيت معاك في برنامج السابقون. أول مرة نشوفك. محليك مرام، ربي يحفظك ربي يحميك، وإن شاء الله هالنجاح هذية تتبع نجاحات ونجاحات بإذن الله. كيفاش ترد على كلمة نويل قالت فرحتي كملت اليوم بنجاحك ونجاح محرز؟
5: الحقيقة هذا تصرف متوقع من نويل، خاطر من صغرتنا متربين خويت، والخو ما ينجم يفرح الروح ولا يفرح تكمل فرحته إلا ما يراه أخوه ولا أخته كملوا معاه وفرحوا الكل. حب نشكرك ياسر على موقفك أنك أجلت فرحتك على خاطرنا. نحبك برشا، وربي خلينا لبعضنا.
2: ربي فضلكم لبعضكم يا رب العالمين. رسالة محليها، رسالة أخوة بأتم معنى الكلمة، وهالقيمة هذه حاضرة بقوة في الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال الأسواس بكل قراها بكل منزل فيها، والحمد لله. واليوم ناويل تعطينا دليل جميل على قيمة الأخوة اللي بالحق ساطعة وحاضرة بقوة كبيرة في كل منزل من منازل الأسواس. فرحانة برشا بحضور محرز. نحليك يا محرز، ربي يحفظك ويحميك، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله، نهنيك بالنجاح في البكالوريا في دورة الأبطال.
4: ربي يخليك عايشك. نشكرك زيادة على الاستضافة. من قبل حقيقة نكلموك، واليوم وديت شفتك، فرحان برشا اللي شفتك.
2: عايشك يا محرز.
4: وكهو
2: وكهو، ما نحبش كلمة كهو، نحب برشا كلام اليوم، نحب برشا رسائل تتقال. أكيد فرحة النجاح في البكالوريا فرحة كبيرة بعد هالتعب هذية، وخاصة مع دورة جديدة ربما، يعني ما نقولش أنا الفشل، لكن أنك باش تعاود يعني هكا، ولا تعاود تجهز الامتحان من جديد. تحدي كبير. انت هل ترى ريتو تحدي محرز؟
4: ريتو تحدي، والحمد لله وفي بنجاح وفي بفرحه. هو مرحله الحقيقه باش ما نكذبش عليك هي خايبه، ماذا بينا احنا كان نجحنا من الاول، اما ما يصيرش هذيك باش تكون لها تجربه ان احنا روكي حتى كان توخرت ولا حتى كان تحت راهو من ايسوش وراهو جاي خير.
2: يعني شنو اللي تعلمت من التجربة هذه؟
4: قلت أخيرة فيها خير.
2: فيها خيرة، لكن شنو تعلمك أنت من الأول؟ قلت خايبة هكا عبرت عليها، على خاطر أكيد فيها برشا مشاعر من الداخل هكا ولا
4: صحيتك تحس روحك يعني باش تعاود اللي عديته، ماكش عارف شنو باش يجي، ما عندك شكل حماس اللي ماشي باش تعدي بيه البرنسيبال. التجربة مختلفة على البرنسيبال حقيقة. ومن طن زاد الحقيقة أنت وصحابك تعودوا تتلاقاو وتعودوا تفهموا بعضكم أكثر، تعودوا تصلحوا برشا حاجات، هي فرصة ألفا.
2: فرصة جيدة.
4: الحمد لله وفات بنجاح وفات فرح.
2: الحمد لله وفات بالنجاح والحمد لله تعالى، إن شاء الله ربي نجاح دائم. نوال اليوم أنت أجلت الفرحة البكالوريا متاعك حتى لين تطمن على أخواتك، والحمد لله تم النجاح، هما بذلوا الجهد زيدا ربي يبارك لهم، لأنه فما برشا زيدا مرام ومحرز يقول لك لا منيش ياخذ القرار أنه ما يعديش دورة الأبطال، يقول لك لا نخلي العام الجاي. ربما مشاعر اللي أنت قلت لنا ليل اليأس، فما ناس يأخذهم اليأس للأسف الشديد وما يحسنوش استثمار هذه الفرصة، لأنه في الختام هي فرصة، لكن أخواتك الحمد لله عبروا على قوة وقالوا هذه فرصة يلزمنا بالحق نستغلوها، وتحدي كما قالت مرام، وفي الأخر ربحوا التحدي أخواتك. هذا الشيء عبر.
3: أنا أخوتي من قبل قلت لي هما، أنا متأكدة لي هما بش ينجحوا، على خطر عندهم عزيمة وعندهم أسرار، حتى كي معناها باش يجيهم إحباط شوية كي والكل، وكما قال محرز حاجة مش سهلة جملة، صحيح أنا ما عشتهاش الحق، أما نعرف هي بدها معناها حاجة مش سهلة، وخاصة كي نسمع محرز يحكي عليها هكا فنعرف لي حاجة مش سهلة وحاجة صعبة على الأخر، كيف منتي قلت مشاعر من الداخلة والكل. الحمد لله يا ربي العزيمة والإصرار متاعهم إنهم بدلوا جهد، ما نحبش نقول جهد أكها، وخاطر هما فوق الجهد هذاك بدلوا جهد أكثر. والحمد لله يا ربي يتوج الجهد متاعهم بثمرة النجاح، والحمد لله.
2: الحمد لله. قالت سويسة كودة أكيد الفرحة كبيرة فيها يا مرام، لو كنت عايشنا هاللحظات الفرح هذية وقت لي الحمد لله وصلك خبر النجاح، وانت عبرتها في كلمة واحدة، كلمة قوية وتعكس أكيد حتى قوة شخصيتك، واني قلت لي بيش نكمل وبيش نعاود نعدي بيش ننجح. كلمة التحدي هذية أكيد تكررت في حياة مرام، مش أول تحدي هذي البكالوريا هكا للي
5: هذي عامي الثاني. العام الأول الحقيقة تعبت يعني قريت، لكن نجم نقوله طريقة الدراسة متاعي ما كانتش موفقة، ما كنتش نعرف نقسم وقتي، كنت اتيوديتي يبدو ماخر برشا، فما يكونش عندي وقت خاص لي أنا أني نقرأ والكل. فهذا الكل صيف كامل مع أمي الحقيقة قعدنا وحكينا، حبينا نفهم شنو هو نقاط الضعف متاعي عم ناول باش نفهم أين العام الجاي شنو اللي يصير. وهيك اللي صار، ماما قالت لي يا تنجح يا تنجح، هيك هو قرايتك لازمك تنجح فيها ويزمك توصل. ما كانش عام سهل الحقيقة، قريت وتعبت والكل تحت كنترول، لكن كي تحت كنترول الحقيقة من الأول بكيت شوية. من بعد ماما كي غزرت للنتيجة وكل قالت لي ماري ماكش بعيدة معناها وماكش باش تخلي حاجة كيف هكا باش تخليك مأيسة ولا تتعب ولا ترخلتي لي ولا تقول لي. فالحقيقة كانت ماما من أكثر العبيد المشجعين لي أنا كيف كيف خويتي خويتي هما هذوما وخويتي معايا اللي في الدار زيدا قاموا بالوجب معايا تعبت قريت والحمد لله يا ربي أني توفقت ونجحت. لكن الحقيقة أنا كان عندي يقين أنا وقت اللي جتني النتيجة متاع الأولانية في البرنسيبال كان فما خوف نجم نقول إيماني ما كانش قوي بربي فكان الخوف هو اللي مسيطر برشا في حياتي. مع كي عديت المرة الثانية ومسي بون اخر دوفار قلت له يا ربي راني خليت الحكايه هذه بيدك انت يا ربي سهل لي فيها كاني حاجه باهيه وباش توصلني نجاح هذا باش يوصلني للطريق باهي وفقني كان انت يمكن ربي راه في حاجات احنا ما نراوش فيها دونك ربي وفقني ونجحني والحمد لله
2: والحمد لله. وهذه بوابة حتى ولي محطة محطات الحياة بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي تفتح لكم أبواب الخير بإذن الله وإن شاء الله ربي مسيرة جامعية مكللة بالنجاحات إن شاء الله. به نبني على كلام مرام محرز السند العائلي سند الأم وقفة الأم تشجيحها رفع الهمة هذا كل أنت زادة عشت محرز أكيد باش تعاود تجتاز الدورة هذه من جديد وتكون بطل فيها بامتياز.
4: ديجا اني جيت على خطر النقطة هذيك باش نذكرها وهكا تعطيت الفرصة باش نقولها.
2: كيفاش؟
4: ديجا اني جيت لهنا باش نحكي على الليفل هذاك اللي تعديت بيه خاطر صحيح الناس كل عدت الباك صحيح مش انا مانيش أول وحيد خذينا باك لكن أول وحيد في تجربة معينة مع عباد معينة اللي هما فما عباد يمكن يراهم اللي هما ماهمش أمهاتنا ولا ماهمش عائلتنا ولا ماهمش كذا لكن احنا كي عشنا معاهم الفرحة والبارح كي ريت ما وعائلتي وعم فرح والقرية كيفاش فرحين أكثر من عبارة هو خذ الباك عم فرح عبارة ما هي اللي خذت الباك الحقيقة. كراكي ما كاكا بالحق نفرح على الأخر كيفاش باش نظهر العباد ونبدل نظرة العباد لصورة أسواس وصورة العائلة متاع أسواس خاطر ماكش باش نجم نظهرها بالكلام ماكش باش نجم نظهرها جست أني نجي لهنا ونقول كلمتين ونروح خاطر الصورة ذيك تظهر بالمواقف والمواقف يظهروا في فرحة ولا في حزن والحمد لله إن شاء الله ديما فرحانين وكهو
2: يا ربي يا محزن يعني ريت فرحة صادقة في عينين فرح أكيد نحييه من القلب نسلم عليه مدير قرية سويس أكودة اللي هو ما هوش مدير القرية
4: يعني هو بونا
2: هك هو
4: بونا
2: ربي فضل
5: كان معنا من اللي نحن صغار دونك كنا أول فرحة معه
2: وانتم أول فرحة بكالوريا في سويس أكودة قد تأسست 2010 انتم كلكم صغار هكا واللي صابرين يعني أسنى أو وليداتنا كبروا ما شاء الله في سويس أكودة وأنا فرحانين بيكم يعني ثلاثة والحمد لله نسبة النجاح 100% في أسواس كودة نعاود نقول نسبة النجاح في البكالوريا 100% مادام وليدتنا هذوما ثلاثة هما اللي يعني وصلوا لامتحان البكالوريا واجتازوه. نوال كانت في الدورة الأولى الناجحة ومن بعد والحمد لله تمت الفرحة كيف ما قالت كملت الفرحة بنجاح مرام ومحرز. محرز يقول لي أنا جيت اليوم باش نعبر على هالفرحة هذه اللي لمستها فرحة يعني صادقة واستشعرت من جديد أنك أنت في عائلتك الطبيعية هكا ولا في عائلتك الأولى السند الحقيقي ليك اللي مشيوا معاك خطوة خطوة خطوة قلت فرحة قلت لي فرح كأنه هو اللي نجح مش احنا هكا ولا ما
4: صحيح
2: الحمد لله.
4: باش نرجع لك البارح والمراحل اللي تعدينا بها البارح الحقيقة ما تصورتش باش تكون رزلتها البارح على خطر قعدوا يقولوا لنا غدوة بعد غدوة وقعدنا نتبعوا في البوجيت كما اي تلميذ يصنع في الميساج متاعه. البارح أيست شوية الحقيقة سكرت التليفون على أساس باش نرقد. اللي دار متاعنا طلبوا ما قالوا لها راهو نجح وكله ما فرحت على الاخر بطبيعه جاتني وقالت لي واني قمت على فرحه ما الحمد لله و

0: مرام زادة كيف كيف قعدتها فيها هكا محليك بالحق مرام عندك خامة محليك محليك تبارك الله عليك كرزانة اللي عندك ونحس فما اعتزاز كبير كيف تحكي حتى لأمك اللي سندتك في المرحلة الأولى وقت اللي ما نجحتش في البكالوريا العام الأول قالت لك ناجحة ناجحة باش تعاود ما فماش يأس ما فماش ما نوخروش التالي احنا نقدمه وكانت لك الحمد لله تعالى التحدي هذا نرجع الكلمة هذه اللي انت عبرت عليها من بعد في العام الثاني يعني حب هكا دورة المراقبة كيف كيف كانت هي السند العاطفي اللي يدفعك القديم يقول لك ليه مرام هيا رك واصلة رك ناجحة شوية جهدك هاو هالقيمة هذه اللي انتم تعبروا عليها كيف ما قلتنا باعتزاز كبير براحة كبيرة بقوة كبيرة بالحق ديما تلفت انتباهي لحكي هذه لكن نقول لك شنية سرها ونفس السؤال زيد النويل شنية سرها هذه مرام
1: يمكن السر متاع الحاجة هذه بالذات تكون مش فينا احنا في العبيد اللي يجيو كيما نقولوا احنا يخدموا في القرية هما ما يحبوش كلمة يخدموا في القرية خاطر عبارة
0: ما يحبوش بصراحة
1: هما يمكن يتعاملوا معنا بقلبهم اكثر ما يخدموش مخاخهم ولا حاجة يمشيوا بالعاطفة حاسين اللي احنا وليدهم بالرسمي فاي انسان كي يربي ولده ملي هو صغير ويقف معه في المرض في النجاح في شو اسمه المراحل المره الفوق مره لوطة فنهار اللي بشي راه نجح ووصل عنده هدف يحب يوصل صغيره المرحلة ما فبش تكون فرحة كبيرة ما الحقيقة مضحية برش على خاطرنا مضحية بعائلتها مضحية بوقتها مضحية حتى بصحتها كانت هدفها الأول والأخير أنه ما رام تنجح أنا الكبيرة في الدار فالهدف منها انه خاطر خويتي كيما نقولوا احنا يتبعوني كيما نقولوا انا القدوه نتاعهم فهي في مخها مرام يزمها تنجح فخويتها باش ينجحوا وباش يوصلوا فنحب نقولها راني نحبك برشا ميرسي خاطر ديما واقفه معايا
0: اسمها مرام
1: هنيده
0: هي هنيده
1: ما هنيده نحب نقول لك نحبك برشا والحقيقه مش حتى ما حتى عم فرح زيدا كيما قال محرز كي كلمته البارح في هو وقتها في تونس يدولي ولا في الاوتوروت يعيط في الكرهبه ووليدي نشحوا والحمد لله وهذه فرحه كملت والكل فالحقيقه هني قلت لك السر الكل في القلب معناها اذا كان انسان صحيح. قلبه به باش يخدم الحاجه هذه بقلبه
0: حلوه حلوه جملتك السر الكل في القلب هذا هو وقلبكم بالحق فيه برشا خير وفيه برشا محبه ونويل عبرتي على المحبه اللي موجوده في قلبك وقت اللي كنت حاضره معايا في نفس البقعه غديك شكون كان بجنبك وقتها في بقعه محرز
2: ماماتك
0: سميه لنا ماماتك
2: ماما حورية
0: اللي ملي قعدت انت وياها ويدك في يدها ولمست بالحق فرحة كبيرة بنجاحك ما تتوصفش كيف ما كانت تحكي مرام على أمها نحبك تعبر لي قلت لها شنو هو السر أكيد في القلب هكا وليت يتأيدها
2: ما حست نجاحي أكثر من نجاحها فرحت بي أنا أكثر من اللي قتلي أكثر من اللي فرحته في باكي أنا ومش كان بي أنا فرحت بمحرز بمرام الناس كل السر ممكن اللي لمهات في قريتنا والإطارات اللي في قريتنا المربين والخالات والناس الكل يحسونا أنه أبنائهم أنه نحن أولادهم أولادهم كأنه ما فماش كسيلة صح فماش سيلة الدم أم فما سيلة ما متكسرش كيف ما قلت أنا في الحلقة السابقة وقتها قلت فما سيلة ما ينجمش مسحة شيء فهما بالحق الفرحة يحسوها يحسوها أكثر منا وكيف ما قلت مرام في القلب
0: في القلب في القلب عزيزتي وهذا هو شعارنا من القلب إلى القلب تعرف كلامك أنت ومرام ومحرز ذكرني صابرين إن جمعني لقاء مع الأم هنيدة والأم حورية لقاء جميل جدا وقتها قبل أكيد النتائج البكالوريا وعبروا على نوعا ما هكا خوف اي صحيت فما ضغطك انهم يستنيوا في النتيجه محرز لكن ثم جمله قالت محليها يا صابرين صلحي لي وقت اللي تقولي الام هنيده قالت صحيح انا ما انجبتهمش من كرشي لكن انجبتهم
2: من قلبي
0: من قلبي هكا ولا صابرين هذه هي العباره نحب نعاودها قالت الام هنيده هكا ولا صابرين قالت انا ما انجبتهمش من كرشي انا انجبتهم ولاد قلبي هذه هي نحبك تقرب لي صابرين يجا بحذية باش هكا نعيشوا هاللمه هذه لمه الفرح صابرين الحربيوي اختي العزيزه اللي نحبك برشا سمع صوتك للمستمعين وعندنا تفاعل حلو برشا على صفحه الاذاعه
1: مرحبا

0: بكم. مرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة، مشكورين جدا خاطركم بالحق شريك فاعل للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، داعم أساسي، والحمد لله يا ربي وعدناكم نرجع بالفرحة كاملة. رجعنا بالفرحة كاملة. اليوم مهم جدا أنه نسمع صغيراتنا. اليوم نوال، محرز ومرام، كما نقولوا وديما نقولوا أنه قرية الأطفال أسويس كودا آخر قرية، وصغيرات الكل كبروا الحقيقة اليوم. يعني اليوم كي يشوفوا محرز خوهم نجح الحمد لله ويقول راهو القرايه وانه ما تايسوش، فهو يقول لك هذا قدوتي واني باش نتبعه. كيف كيف بالنسبه لنوال، كيف كيف بالنسبه لمرام، حاجه مهمه جدا. اني في كونتاكت مع الصغيرات، يعني مع اولادنا صغار، يقولوا لي تاتا نحبوا زاد احنا، حتى احنا باش تفرحوا بينا كيما محرز. وسمعتها اليوم، سمعتها حتى انت تعرف نعيشوا على وقع مخيم الامل. كي دخلت مرام اليوم للقريه ومحرز ونوال فرحوا بهم اصحابهم والطلبه اللي يعرفوهم من طلبه السفراء. فصغيرات يسالوا فينا، صغيراتنا في المخيم من برنامج جامع الاسره، يقولوا لي شنو عندكم، عندكم عرس؟ قلنا لهم لا، ليه؟ راهو امتحان البكالوريا. احنا كي ننجحوا تاتا تعملوا لنا نفس اللي تعملوا لهم فيه. يعني براءه الصغيرات اليوم، نحب نقول من المثال هذايا انه صغير اليوم يشوف فيهم قدوه، مهما يعمل الكبير راهو باش يتبعه الصغير. والحقيقه الحمد لله يا ربي، الرسائل اللي وصلوا فيها الحمد لله يا ربي محلاها الحقيقه وتمس برشا،
1: تمس برشا. محرز شنو رايك؟ هاي سمعنا صوتك في اللي قالته صابرين، في اللي نحكيه فيه، نحكيه في مشاعر إنسانية جميلة صادقة، يعني عشتوها وكبرتوا عليها وتربيتوا عليها والحمد لله. شو الثمرة نراكم محليكم، بالحق محليكم. فما كما قلت أنت، يعني فما الاعتزاز، فما الراحة، فما إصرار على النجاح، صحيح. فما إصرار على أنك تخلي بصمة في الحياة هذه. يا محرز كيفاش تعبر لي على رؤيتك في الحياة؟ أنت مستقبلا، أنت اليوم قدوة لإخواتك في سويسا كودا، نجحت وبالنسبة ليهم بطل بأتم معنى الكلمة، أكيد هذا يحملك مسؤولية أكبر زيدا.
2: صحيح، بطبيعة مدامني أني عملت الخطوة الأولى صحيحة قبلهم، يزمني نكمل نركز على خطواتي اللي بعد، خاطر مدام هم التوكي خذيت أني الباك خوتي بشي ركزوا معي أكثر، بشي حسوني لأني ناجح، بش نولي أني يكون تحسب أكثر منهم، على خاطر أني في خطوة قبل وفي مرحلة أكبر وهم بشي يكونوا يتبعوا فيا. هذاك علاش أني بش نحاول نصلح ونحاول نخزر القدام ونحاول نحاول
1: وتحاول شبيك يا مرام،
2: نحاول كل ما هو خير، نحاول نحاول ديما نقدم وكهو،
1: تحاول ديما تقدم.
2: وبالنسبة نعقب عليك في نقطة خاطر حكيو فيها أخواتي وأنا ما حكيتش فيها، اللي هي البارح أنا ما كانتش فرحتي كي وصل الميساج بقدر ما كانت فرحتي كي ريت الرياكسيون تاع ما، على خاطر كي ريت ما كيفاش تبكي، من بعد نجمت حتى تتكلم مع التصابرين ومن بعد حتى نجمت تعطي كلمة الحقيقة. وهكا تخنخت وما نجمتش تتكلم وما نجمت تعمل حد شيء، هذيك بالحق اكبر فرحه ليا اني، خاطر اني ملي اني صغير اني ما حلت بيا اني واختي الدار.
1: انت ومرام؟
2: لا، اني اختي البيولوجي. حلت بنا احنا ما الدار، وسبحان الله هكا يجيو صغار ويعاودوا يخرجوا، يجيو صغار ويعاودوا يخرجوا، واحنا اللي ما حلت بنا الدار قعدنا من اول ما حلت الدار لتو ما خرجناش، واخواتنا يتبدوا، تعدوا علينا برشا اخوات وبرشا مراحل. يعني ما تحب ولادها الكل وتعدوا عليها برشا وليديات وبرشا اجيال، لكن ولادها الزوز هذاكم اللي حلت بهم الدار لتو معاها، وتحسي مسؤوليتها تجاههم كبيره ومحبتها لهم اكبر.
1: شنو تقول لها على المباشر تو؟
2: ما ياسمين بطبيعه نقولها نحبك برشا وربي يخليك ليا، وباللي نعمل نعرف ما نرجعلكش، اما راني نعدك اللي نحاول ديما نفرحك ونحاول نعمل حاجه اللي تخليك تكون فرحانه، وان شاء الله ما تكونش هذه الفرحه الاخرى، وان شاء الله نفرحك برشا مرات اخرين، خاطر بالحق تعبت معايا وانت اللي وصلتني، كان مش انت رانيني ما خديتوش الباك الحقيقه.
1: محليك يا محرز، ان شاء الله ربي نسمع الكلام هذا من اولادنا الكل، لانه انت تو عبرت على خلق البر، البر بالوالدين اللي امرنا به الله سبحانه وتعالى. فمحليكم محليكم محليكم، وناكد في النقطه هذه تقديم الدعم للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسواس، لانه اولادنا هذوما متميزين على جميع المستويات والحمد لله تعالى. فهيا نحافظوا عليهم باذن الله تعالى، لانهم هما الثروه الحقيقيه لتونس الحبيبه. ملا بيكم انتوما بمرام، محليك يعني أمك حاضرة معنا خنيدة هكا ولله، محرز أمه ياسمين، نوال كذلك أمك حورية، بالحق نخزلكم ونتخيل فماتكم. أنا نعرف الأم حورية ونعرف الأم خنيدة، أم ياسمين مريتهاش، تنجم توصفها لي؟
2: من ناحية من ناحية
1: خليني نتخيلها كيف توصفها لي؟
2: أنا ما راها أزيد مرأة في الدنيا، راها أحلى مرأة وأحن مرأة، خاطر بالحق مش خاطر أني ولدها، خاطر هي بالحق كيك، واللي في القريه كل يعرفها واللي في القريه كل يحبها، ما عندهاش كون يكرهها، ما عندهاش مشاكل بالحق، برا نقيه نقيه برشا
1: نقيه. نقية. صحه ليك ياسمين. ناخذ بالتليفون هيلا. هيلا دريدي معنا في عبر الهاتف. هيلا دريدي المنسقه الوطنيه للاتصال والاعلام بالجمعيه التونسيه لقناة السويس، اكيد عندها ما تقول في الباب هذا، خاصه تحب تاكد انه النجاح ثم النجاح ثم النجاح هو الهدف الاول اللي تسعى له الجمعيه التونسيه لقناة الاطفال السويس لكل اطفالها وشبابها. هيلا مبارك نجاح مرام ومحرز وكل الناجحين في الاس او اس، كل القرى حاسيلوا في برنامج دعم الاسره ووقايه الاطفال من الاهمال.
3: السلام عليكم مدام مليكة.
1: السلام
3: عليكم باش ما فينا الكل. عسلامة شبابنا.
1: عسلامه.
3: ما قبلناش وخذيت هكا المبروك وقلت المبروك الهكا الهكا عرفتك بتاع العائله العائله العائله هذيك، ما زلت انا ما خليتهاش.
1: هيا هي جميلة هكا شو نقولوا لها الهيلة.
2: مرحبا عليك
1: مرحبا.
2: نهار الأحد
1: نهار الأحد إن شاء الله عاملين لما
3: مبروك علينا
1: إن شاء الله.
3: مبروك عليكم مدام مليكة.
1: والله مبروك علينا الكل بالحق.
3: على ليش ما وفينا في ذات الزيتونة، على خاطر أنا اليوم نقول مبروك على ليش ما وفينا، على خاطر فما نسبة كبيرة منهم ليش ما وفينا هم داعمين لي صغيراتنا. نقولهم مبروك على خاطر أنتم بالحق شركاء في اللي إحنا اليوم فرحانين به. احنا اليوم نعيشوا احلى نهار واحلى ايامات يتعداوا العام على كل واحد يخدم في قراءة الاسواس.
1: نعم.
3: على ام، على خالة، على موظف، على اطار، على الناس اللي تخدم البسيكولوج، المربين، الهيئة مديرة، متطوعين، طلبة سفراء، علينا الكل احلى نهار هو نهار نتائج الامتحانات من المناظرات كما الباك زيام والنويام، نتيج حتى نتاع الامتحانات العادية
1: أكيد
3: أحلى أيامات. علاش خاطر هذوما احنا نسميهم يمكن هي كلمة تقنية أكثر مؤشرات نجاح. هي احنا بالنسبة لنا مؤشرات نجاح، مؤشرات فرحة، ومؤشرات إنه نحن ماشيين في الطريق الصحيح.
1: الحمد لله.
3: قراءة في الأسواس منازلها المندمجة وتجربة الاندماج داخل المجتمع تثمر شبيبات كيما اللي قدامك اليوم وكيما اللي قدامك وانسى بنسبة نجاح 100%.
1: نعم.
3: يعني الحقيقة احنا في فخر كبير برشا. نوال، محرز، مرام، وحبي ليهم الكل. سحر اللي اليوم مهيش معنا في البلاتو ما
1: بشكل معنا بالهيتف ان شاء الله،
3: برشا برشا برشا برشا هذوما هما النموذج الناجح اللي غدوة لاخواتهم. اليوم قرية أطفال السويسة كودة نجاح 100%، أول بكالوريا ليهم، أول تجربة بكالوريا ليهم، يعني حاجة بتنجم كانت فرحنا. هنا يمكن تدخل هو في نقطة وحيدة إنه اليوم شكراً فيكم إذاعة الزيتونة، شكراً لإذاعة التونسية، إذاعة التونسية الكل اللي في موجودين في الكلوار الكل واللي في الجهات، إذاعة
1: التونسية
3: الوطنية، الشباب، بانوراما الثقافية، الاقتصادية،
1: الإذاعة التونسية كلها بكل إذاعاتها.
3: لأنه اليوم أنتم راكم بالحق، اليوم كان نحن نجنيه في حاجة لكم أنتم زرعتوها معنا. كل الأعلام الأخرى اللي اليوم تدعم فينا، كل حتى إنسان حتى كومنتير به في يوم من الأيام وتأثر به شخص ودعم صغيرات ودعم الأسر وقدم اليوم رم هذوكم اللي قدامكم هما نموذج ناجح لشباب القرى، وفما غيرهم اللي هما صغيراتنا في في برنامج دعم الأسرة اللي هما زادا نموذج ناجح جدا جدا جدا. احنا فهمنا حاجة يمكن نحكيها لك ونعرفك تحب حكاياتي.
1: لا نحبهم برشا حكاياتك يا هيلا.
3: احنا اليوم في قرية السويسة كودة مع صغيراتنا اللي نجحوا، عنا شكون نجحت بعد ما انقطعت على الدراسة لمدة 9 سنين بسبب ظروف معينة وبتدخل برنامج دعم الأسرة، رجعت اليوم تقرأ وسنة خذت البكالوريا.
1: ما شاء الله.
3: هذا نجاح آخر احنا نعتبروه بخلاف نجاح وليداتنا في المنزل.
1: ما تكونش مريم زعما؟ هذه مريم ولا ليه ولا؟ طيب.
3: الحمد لله الحمد لله، شكرا لكم الكل، شكرا لكل تونسي تبرع وتخلى على ترو دبليو في اس بونتين في يوم من الأيام وقال هذا اليوم أنا حطيته، وأحنا نسميه استثمار.
1: أكيد.
3: هذا هو استثمار. اليوم هذا هو. هذا اليوم راو تبرع.
1: إحنا عنا توا 3 مشاريع بحذينا.
3: صحيح.
1: ميلة ميلة ميلة. أكيد.
3: هيك هي هو استثمار هو. صحيح. اليوم أنا كتونسي كيف ندخل نكفل صغير وإلا ندخل نتبرع وإلا ندخل نهدي هدية بمناسبة الباك وإلا ندخل وريت إحنا اليوم على موقع الجمعية عنا خلينا الفرصة للتوانسة اللي هما يديوا هدايا معناها للصغيراتنا على الـ3WS.com طلب منهم. احنا اليوم التوانسة يهز تليفون يقول لك اه انا فرحانة معاكم، كيما خالك يهز تليفون يقول لك ولد اختي نجح يلزمني انا نهديله، ولد خويا نجح يلزمني نهديله. هذه هي العائلة،
1: احنا عائلة بأتم معنى الكلمة.
3: توانسة الكل فرحانين بينا اليوم، كي راوا انه الاخبار متاع نجاح صغارنا يتصدر كل وسائل الاعلام. اليوم التوانسة في الشارع يحكي يقول لك اسمع سمعت البارح ولا سمعت ولا بعد شوية، ولا كيما تعدينا المرة اللي فاتت احنا ونوال الجمعة اللي في البكالوريا الدورة الرئيسية، تذكر احنا خارجين وصابرين تثبت على النقطة هذية، خارجين من الإذاعة اقسم بدين الله خارجين من باب الإذاعة عرضتنا مواطنة قلت كنت نسمع انتم نتاع البنات اللي نسحت في الباك كنت نسمع فيكم تنصل ما بركوا زغرت في الشارع.
1: الحمد لله. وإحنا عنا زيدة زغريتة هكا تونسية مكتوبة على صفحة الإذاعة وراراراراري هذيك مكتوبة. يعني وصلتنا الزغروتة بأنواعها الكل يا هيلة بي هيلة. أما أنا حليت موقع الجمعية www.soswe.tn وبي شاركهم فرحتهم هذي اللي خاصة اللي قلت لي عليها
3: هذيك
1: هي اللي يحب الحق يفرح مع اولاد اللي نجحوا في البكالوريا.
3: رغم اليوم احنا معناها باختيار من الجمعيه ما عادش نقبلوا اي نوع من الدعم المادي المباشر يعني للصغيرات، لكن برشا تونسي يقول لك انا نحب نهدي ونحب ونحب ونحب، فاحنا لهم الباب علاش ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله
1: حتى الجمله محليها
3: بابنا ان شاء الله نرجع بحذيك بعد كيف سنين أقل شيء ويبدأوا ثلاثة نوارات اللي قدامك كما أنا
1: يكملوا مسيرتهم الجامعية ويأخذوا الشهادة الجامعية
3: خارجين ومعهم شهاداتهم إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله
3: هيك إن شاء الله يا رب
1: يا رب يا رب يا رب ربي يطول في عمارنا يا هيلة إن شاء الله ونفرحوا بأولادنا
3: والنفع يا رب
1: أمين. هيلة إن دخلت بقي نقول موقع الجامعية www.soswe.tn وكتبتوا جملة محليها اليوم نحتفل بنجاح أبطال قرى الإسواس في امتحان البكالوريا بهدية نجاح منكم تزرعون فيهم الأمل وتشاركونهم فخرا هذا الإنجاز ليرسموا غداهم بثقة وعزيمة. بالحق محليها الجملة وأكيد محز باش تواصل مسيرتك العلمية إن شاء الله بثقة وعزيمة وسترسم غد جميل إن شاء الله. طبعا بعد تعطينا ملامح هذا الغد شنو كيفاش تحبوا ملا هيلة. دعوة مع بعضنا باش كل ما حد يسمع فينا توا ندخلوا خلي الفرحة تكون تونسية 100% إن شاء الله. يا ربي كل ولايات الجمهورية التونسية اليوم نفرحوا بنجاح وليداتنا اللي نجحوا في البكالوريا بإذن الله. ما لهوك الموقع على ذمتهم والهدية كل حد واختياره هوك
3: ذلك هو كما أي عائلة تونسية
1: واضح
3: كيف أي عائلة تونسية
1: كما أي عائلة تونسية هذا شعار
3: وعليكم اللي تسمعوا فينا لأنه هذوما اليوم أولادنا وثمرة خدمة ومحبة كبيرة برشا وهم صحيح. كانوا قويين صبورين خدموا على رواحهم بالحق اللي الناس اللي قدامك هذوكم بالحق من زينة. اليوم كي تسمع أنت محرز شنو يحكي على أمه مرام شنو تحكي على هميدة وإلا نويل شنو تحكي على أمها بالحق تقول الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد.
3: شنو نقوله نقوله يا زين ما ربيت ولا
1: أي والله
3: أنا اليوم بكل فخر نقول يا زين ما ربينا
1: أي
3: بالحق
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله عليكم
1: وليدات بارين. انا قلت له يعني قيمه البر عبر عليها بكلمة زين على امه وإراها احلى ام ازين ام ومن بعد انقى ام قال هي المراه النقيه ما اكثرش من هكا صحه ليها الام ياسمين نحييها من قلبي يا هيلة بارك الله فيك على كلماتك الجميله شكرا لك يا هيلة واكيد ناكدوا انه النجاح هذا يعني هو احسن واقوى دافع باش يدفعنا ويحفزنا لدعم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسواس لانه نجاح اولادنا هو نجاح لينا احنا الكل ولتونس الكل العزيز على قلوبنا. ربي يبارك لنا فيك يا هيلة شكرا لك
3: في
1: امان الله. هيلة دريدي جزاك الله خيرا في امان الله. نرجع لك مرة بعد هالكلام هذا اللي قالته هيلة وبالحق الغد غدوة كيفاش تراها مرام؟
0: أنا الحقيقة الغد راه مزين برشا إذا كان ربي كتب لي نعيش نعيش ليامات الجاية والكل
1: يا رب يا رب.
0: الحقيقة أنا حابة نكمل في حاجة في السنتين نحب نعملها انفيرمير خاطر أنا باك سيونس ومغرومة برشا بالسيونس ومغرومة إني نعاون العبيد ومنعرفش إن نخفف عليهم حتى وجيعة والكل. فإن شاء الله ربي سهل لي، كان كتب لي ربي باش نقرأ الانفيرمير نقرأها، سينون القرية مش باش تخليني باش يصير فما تأثير وباش يصير فما يتنجم تكونوا عندهم هما نظرة أكثر للمستقبل أكثر. لكن أنا حلمي إني نكمل نقرأ في السيونس انفيرمير إن شاء الله.
1: ربي وفقك، ربي وفقك يا مرام، وبأحساسك العالي هذية وإنسانيتك الراقية أكيد باش نرجع وتتميز بإذن الله تعالى. محرز غدوة كيفاش ترى روحك فيه إن شاء الله؟
2: بعد نهار البارح غدوة سهيل مدام الحمد لله يا ربي نجحنا وتعدينا المرحلة ذي بإذن الله، غدوة سهيل والصعيب تعدى ومازلت خطوات أسهل من اللي تعدينا بها. جس أني الحقيقة روحي في الحقوق، نحب نعمل الحقوق،
1: ربي يوفقك.
2: ومن صغرتي كنت الحقيقة نحب نعمل حاجة كما كاك، وزدت أكدت خاطر راه روحي غاديكا ويمكن نجم نعاون القرية من كنت هذيك.
1: قديش عندكم أحساس بك الفكرة أنك باقي تحب يكون عندك أثر في الآخر؟
2: بطبيعة نولي أي مرحب قريتنا.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله يبارك لنا فيكم يا ربونا. ويل غدوة، غدوة كيفاش ترى؟
4: الحقيقة مازلت ما قررت شنو باش نعمل، أما نعرف روحي النجم بلي معناها اللي باش نحطه باش نسعى له إن شاء الله. وكيف ما قالت مرام القرية بشي أطرور إن شاء الله ويزيدوا يقعدوا معنا في اجتماعات ونشوفوا شنو نقاط القوة نقاط الضعف شنو نحبوا نحنا، ويزيدوا يخدموا على مستقبل يكون فيه أفق أكثر نقولوا نحنا. فالحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين، موافقين بإذن الله تعالى، وانا متهني عليكم الحمد لله لأنه يعني طريق واضح وطريق آمن بإذن الله تعالى، مدام يعني عائلة العائلة موجودة معاكم الحمد لله من يعني الأخصائيين هكا ولي في هذا الباب اللي باش يدلوكم إن شاء الله لما ينفعكم بإذن الله تعالى. بإنا باش نواصل زادة مع اتصال هاتفي آخر باش نفرحوا مع سحر بإذن الله، سحر من سويس المحرس. أختكم سحر؟
0: أيه.
1: شكون يعرفها مليح مليح مليح؟
2: كلنا
1: الكل كل كل كل. كيفاش تقدموا لي سحر؟ أنا ما نعرفهاش، عارفوني بسحر. مرام
0: ابدأ مرام. سحر إنسانة تحب تعاون برشا، تحب الفرحة، تحب الضحكة، إنسانة طموحة، إنسانة صبورة، إنسانة تسعى للحاجة اللي تحب توصل لها. ما فرحانة برشا انه نجحت وفرحتنا كملت كي نجحت. ديجا هي اول ما نجحت بعثت لي ميساج قالت لي مبروك علينا.
1: الحمد لله.
0: فحمد لله وكها الحمد لله اللي كملت فرحتنا الكل مع بعض.
1: احليكم حتى كيفاش تحكي ومبروك علينا هكا واللي بنونة بيك نونة الجامعة، انتم كلكم ملمومين مع بعضكم في كنونة بيك. محرز شتحكي لي على سحر تو تسمع فينا سحر.
2: نحب نقول السلامة سحر، مبروك عليك نجاح، مبروك علينا نجاحنا كما قال. الحقيقة لنعرف على سحر طفلة دافية عاقلة على نيتها،
1: ربي يحفظها إن شاء الله.
2: ربي يفضلها.
1: نويل
4: سحر الحقيقة وقت أنا نجحت بعثت لي مبروك، قلت لها استنيني خاطر باش نقوله لك، أنا فش أنا فش رجع لها المبروك متاعها فنقولها جزاك الله مبروك. فحتى هي دوما نجحت أنا قلت لها مبروك، قلت لي مبروك علينا.
1: الحمد لله يا ربي.
4: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. ملي نرحبوا مع بعضنا بنويل.
2: سحر.
1: نرحبوا مع بعضنا بسحر.
3: مش كل الأسامي كيف.
1: سمعتوها إيش قالت؟ هاكا قالت مش مشكل. سحر مرحبا يا سحر.
3: عايشك.
1: ألف ألف مبروك النجاح.
3: أختي عايشك عايشك.
1: أكيد فرحة كبيرة. يا ربي مبروك عليكم الكل. تشوفوا بعضكم شخص واحد، لحمة واحدة، عائلة واحدة، نجاح واحد، فرحة واحدة هكا سحر.
3: ميلا
1: ميلا لك اللهجة لكنا السقسية محليها ميلا. ها سحر
3: خيين راو كلنا كيف كيف معناتها انظري حتى كيف معناتها لقد ربي ما نجحت تكون فينا معناتها لنا كلنا بعضنا في الأخر فهمتي مع ربي. يعني الكل مش نفرح والغيرنا معناتها كل واحد يفرح لكم فهمتي معناتها بالعكس والله. نويل في الأول نجحت هي فرحني لناس الكل قاعد تستنى هي قالت لك فرحتي ما تكمل كان يكملوا خويتي ونجحنا الكل والحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: لك الحمد الحمد لله محليها فرحة إن شاء الله أفراح دائمة في كل القرى في أكودة في المحرس في جمرت وفي سليانة وفي كل منزل من المنازل المدمجة. فرحة كبيرة أكيد سحر. لكن ذكرني بالبكالوريا شنو اختصاصك سحر؟
5: أنا أدب.
1: أدب والحمد لله. أكيد أنا سألت مرام ومحرز ونوال على غدوة كيفش يشوفوه، وكل واحد يعني عنده حلم يحب يحققها، عنده هدف يحب يحقه. اليوم سحر بعد ما أنت تجاوزت هذه المحطة، محطة البكالوريا بنجاح والحمد لله، غدوة شنو ترى فيه سحر؟
5: أنا راح واحدة من الناس الباك مفتاح لي بسوء. أنا معناتها خطر أنا الاختصاص اللي نحب نتبعه وكان بالباك والحمد لله، معناتها نحس هذه الخطوة الأولى. ما زلت نقول وإحنا ما زلنا في البداية، معناتها الخطوة الصعبة سيبها، معناتها الحمد لله حققناها، وبعد بشوية بشوية نحققوا أهدافنا وأحلامنا. وأنا نحب الميزيك برشا، الميزيك من المذابية ديما نطوروا، مش خاصة نوصل للدكتوراه علاش لا، معناتها مادام حاجة نحبها نقعد نقرأ لها.
1: وإحنا نحبوك توصل بإذن الله الشهادة الجامعية هذه إن شاء الله بأعلى المراتب بحوله سحر. نحب نرجع للنجاح اللي حققته ونجمعني بحديث مزيان برشا مع نوال ومحرز ومرام، وبالحق السند الحقيقي لهذا النجاح خاصة أنه يعني ما تمكنتوش من النجاح في الدورة الأولى، ويعني الحمد لله الله يسر النجاح في دورة المراقبة، دورة الأبطال بامتياز. كل يعني كل وقفة هذيك أكيد وقفت مع روحك سحر، ربما هكا استشعرت شي مشاعر ممكن تشدك تقولك لي، يا هل ترى جيكك التردد أنك باش تعاود باش تكمل مع دورة المراقبة، وإلا تقول ربما نخلي العام الجاي؟ عشت شي هالحيرة مع نفسك، السند اللي لقيته، التأثير اللي لقيته باش بالحق تكمل مسيرة النجاح؟
5: هو أنا الحقيقة أنا كنت متوقع باش ناخد من البرنسيبال، خاطر معناتا ريت في الليتر معناتا ديما الحق تحس قد ما تخدم انت تعطي هي ما تعطيكش، ما تعرفش روحك اسكو انت مريقل اسكو ماكش مريقل. انا رجعت معدي في الكنترول على ان بوان في العربية، رجعت معدي على بونتو في العربي معناتا، وقلت لا مثيلش نعودهم الكل وعودتهم الكل والحمد لله يا ربي. بالنسبة للميساج وقت اللي جاني جاتني كنترول الحقيقة، وكلهم كلموني كلهم من عام الطيب القرية الكل كلموني، قالوا لي يا سحر راك ناجحة، قال لي انت من توا معناتها راك باش تنجح زيد، قال لي ما تخاف من شيء. انا ديجا وقت الاخراج العربي ما كملتوش خاطر الحقيقة مشيت مريضة شوية يعني شوية تعب الحقيقة معناتها، اما الحمد لله معناتها عاودت رجعت وعديت خير معناتها النوت وطلعت من البيت الحمد لله والله الحمد لله. تحس القوة اللي رجعت لك باش تعاود تعدي المسير هيك، عبيد دزوا معاك عبيد ترجعوك خاطر كان جيت وحدك تكون مش تأيس، اما لا محليها كلمه لعبتي يقول لك عاود وراك باش تنجح، ولا راك ناجح ولا راه نجح سوا في ديك ما تخافش راك باش تنجح. هاي السويس الكل قالوا لي راك باش تنجح، قالوا لي راك باش تنجح، حتى حد ما قال لي راك، الكلهم كلهم دزوا معايا والحمد لله حطيت
1: ثقي
5: والحمد لله يا ربي
1: وبديت
5: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد. إن شاء الله ربي خطوات النجاح هذه مرافقتك على الدوام في الاختصاص اللي تحبه بإذن الله تعالى يا سحر، ونشوفوك متحصل على شهادة الدكتوراه بإذن الله تعالى، ونشوفوك اسم لامع في المجال الفني اللي تحب تتميز به. سحر نحب نختم معاك ربما بكلمة تتوجه بها، كلمة تفتح لنا الأفاق بحول الله، كلمة رسالة طيبة، كلمة تشجع تحفز تبني بإذن الله تعمر القلوب، لشكون تتوجه بها الكلمة هذية وشنو مضمونها؟
5: أنا نحب نوصل ميساج بس عليك ونقول لهم رجليكم ونتسلموا في حلمتكم بالحق. معناتها أنا الحقيقة فيني عاقل الباك شلت عمي وما قيستش، قلت لا نعود وننجح متسالش معناتها، والآخر تحسها مكتوب ولا كيفاش، والحمد لله عاودت ونجحت ومتسلمش في حلمة بتاعك، رأي هيك أهم حاجة، والفشل ما هوش عيب معناتها بالعكس الفشل بعد راه وعزيمة كبيرة. ونحب نشكر ياسر ماما واخواتي عايزي اسويس بالحق على دعمهم لينا وعلى حتى ثقتهم لينا معناتها واملهم لينا، والحمد لله ربي وحوالي من اشحين واقبل اخواتي الكل ان شاء الله.
1: اللهم امين ان شاء الله، وانت اكيد يعني قدوة حسنة باش تكون لاخواتك ان شاء الله تعالى يا سحر. نحبك تسميلي ميمتك، انا بالحق ديما عندي نقطه ضعف مع الام، يعني كنت اذكر اسك يعني وكل حد كيفاش يقولها ماما ماما امي هكا ولا سحر، يعني مرام توجهت بكلمه مزينه لامها هنيده، كذلك محرز الام وياسمين، نوال الامها حوريه، انت سحر كلمتك لميمتك وتسميها لنا بعد اذنك.
5: ماما نبيله عكرمه.
1: نبيله نبيله
5: اكيد انا راح تسكريت كيديك فرحتها هي امس بالحق، فرحانه اكثر مني فرحانه اكثر مني بالحق، بس يا جربت اليوم عملنا صور سوا والحمد لله وسمينا نفسي كله صحابي وحبيبي وميتي في القرية لبرسونيل بتاع الإدارة يتقريها تجري مسكينة هكا وخليتنا عملت معناتها فرحانة على الأخر. أول حاجة أنا أول بنية عندها خليت الباك معناتها فرحانة شعور أو ما تحسبين معناتها الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي
5: يخلينا إن شاء الله
1: ربي فضل هيلك ربي فضل هيلك وانت زادا ربي فضلك لينا يا سحر وإن شاء الله ديما متميزة بإذن الله تعالى قداش كلمك مزيان ياسر ياسر ياسر وهذا أكيد يعكس شخصية مزيانة برشا موافقة يا سحر شكرا عايشك عزيزتي الغالية إلى اللقاء. نواصل منين وقفت سحر رسالتها بالحق كلها أمل في غدوة إن شاء الله باش يكون خير باش تواصل مع حلمتها مع الاختصاص اللي تحبه بثبات بعزيمة بقوة وهذا اللي عبرت عليه مرام قلت لي غدوة نراها فيه برشا نجاح فيه برشا خير حلمتك تحبت إن شاء الله يا ربي تحرص أنك تحققها في هذا الكل مرام نحب كلمة مفتوحة قبل ما ناخذ زيدا مريومة. مريومة زيدا ناجحة في البكالوريا وكانت عندها مسيرة صعيبة يعني بعد سنة ثالث والحمد لله ربي وفقها ونجحت في الباك تنسموها من برنامج دعم الأسرة بقاية الأطفال من الإهمال. لكن كلمة مفتوحة ليكم نحب نسمعكم.
0: والله أنا أول حاجة نحب نتقدم شكر خاص لبرشا عبيد أولهم روحي
1: صحيح
0: حاجة أمي اللي معي في الدار الكل خالتي وعم فرح وبالأخص أنا عندي حب كبير برشا للتأميرة تخدم في
1: نهار
0: اللي طلعت الريزولتا متاعي جاتني من يوم غدوة هي وعم قديش رئيس الجمعية دخلت البيتي لقاتني أنا مستقادة نقرة دخلت البيتي كتبت لي ميساجي سرح له قالت لي مرام ربي نجحك ونجاح راهو مضمون وراو أنت أهم بيسر من نجاح راك أنت عزيزة وغالية. حب نقولها راني نحبك برشا برشا برشا زيدا مدام أميل كميشة جيتني هذه كانت رئيسة الجمعية ملي أنا صغيرة ملي عمري 5 سنين وهي تبع فيها نقول نحب نقولها ميرسي بوكو ونحب نشكر الناس الكل اللي وقفت مع أسويس ودعمت حتى بالكلمة الطيبة ونحب نشكركم أنتم زيدا اللي كنتوا ديما فين وتبعوا فينا وفي أخبارنا وفرحانة برشا بنجاح هذية وفرحانة بأنه التعب هذية كان فيه نتيجة باهية وميرسي بوكو.
1: عايشك هاي السنغالي انت محل حضورك وشكر ليك مرام احنا نقوم بواجبنا ان شاء الله انتم تسامحونا على تقصيرنا في اداء واجبنا احنا معاكم خطوه خطوه باذن الله تعالى لانكم تستحقوا النجاح بالحق تستحقوا النجاح واحنا مستحقينكم وبلادنا زيدا مستحقينكم باذن الله باش تواصلوا المسيره هذه على اكمل وجه وتكونوا ان شاء الله تعالى يعني مواطنين صالحين وبارين خاصه انه محرس عبر على خلق البر الجميل الام واكيد افاق البر واسعه هكا ولا محرس
2: بطبيعة.
1: يعني لامك لنفسك قبل كل شيء لامك لاخواتك المجتمع متاعك وانت زيدا هذا تحب يعني قلت لي نحب نواصل في المحاميه زيدا كيف تحب كانك يعني تعترف بالجميل لقريتك
2: بطبيعه خاطر بلي باش يكون اختصاص اللي باش نتوجه له ولا باش نتخصص فيه باش نحاول نعاون به القريه
1: نعم اي كهو نقطة ورجع لستر
2: إيش نتهم نقول
1: قلت كل شيء
2: كلمة مفتوحة نحب نشكر ديتان تاع أسويس الكل خاطر بلي باش نسمي باش نحس روحي مقصر وناسي برشا حاجات هذاك علاش منحبش نسمي. نحب نشكر الإطار ككل والعباد المساهمة اللي فيه زادة منهم أنت واللي عاون كيفك حتى بالكلمة ولا بالحضور ولا بلي نجم كل واحد يعاون المنبر متاعه هو نحب نشكره برشا خاطر ويدا ويدا نجم نوصلوا المخير ديما ومازلنا باش نقدمه ان شاء الله ومازلت برشا حاجات باهيه وباش تراو خواتنا زاد ناجحين كيفنا وان شاء الله مناش احنا الاولانيين والاخرانيين ان شاء الله يجيو برشا بعدنا وان شاء الله يفرحوا ويفرحوكم ويفرحونا الكل
1: ان شاء الله يا ربي فرحه دائمه باذن الله تعالى ومسيره النجاح متواصله ان شاء الله. انا بعد اذنك نوال نحب نستقبل مريومه ونفرح بها ان شاء الله وبنجاحها من برنامج دعم الاسره وقايه الاطفال من الاهمال. طبعا مريومه كيف عندها كلمه قويه باش توصلها يعني لكل شبابنا اللي يسمعوا فينا راهو الفشل ماهوش يبره هذيك يقعد محطه من محطات الحياه المهم نبنيو عليه هكا ولاو ناخذوه يعني بطريقه ايجابيه هذا ان شاء الله تتاكدوه لي حتى في الاخر لانه باقي نحب نختم البرنامج برسائل قويه توصل لكل شباب تونس. مريومه الف الف مبروك يا مريم. مريم مرحبا بيك، شو حبيبك؟
6: الحمد لله فرحانة برد
1: ان شاء الله يا ربي ديما فرحانه ان شاء الله، واحنا فرحانين بيك برشا برشا برشا. اكيد مريم مرام تحب تهني مريم من نجاحها،
0: نحب نقول لك مبروك عليك النجاح، تعبك وجهدك وتضحيتك ما مشيوش خساره، فرحانه برشا بنجاحك وان شاء الله ديما من نجاح لنجاح، وفي المستقبل نتاعك يكون خير من هيك.
1: امين يا رب. هذه تهنئه اختك مرام يا مريم من اسم سكودة محرز، شو تقول المريومة كيفاش تهنيها بنجاحها؟
2: نقولها مبروك علينا وإن شاء الله منحصل الأحسن وكهو
1: وكهو. سمعتي مريم مش قالك؟ قالك مبروك علينا، يعني نجاحك يشوف فيه نجاح ليه.
6: يعيشك يبارك لك
1: عايشك
6: يا رب.
1: الحمد لله. وأختك نوال زادة تحب تهنيك بنجاحك يا مريم.
4: مبروك لأختي وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: ان شاء الله. مريم انت عندك حكايه خاصه، لو كان هكا تحكيها لنا تعطينا خلاصه باش نقفوا عند العبره منها.
6: اللي مريت به كله.
1: كيفاش مريم؟ سامحني ما سمعتكش مليح.
6: نشوفها حاجه حاجه مش عاديه، النجاح نتاعي بالرسمي خاطر مريت بحاجات بالرسمي برشا صعاب برشا حاجات حديث برشا حاجات خايبه مش بالساهل.
1: ماهوش بالساهل، برشا صعوبات. هذا اللي قالته لي أمك يعني منذ قليل، قالت لي مرت مريم برشا صعوبات كبيرة برشا، إلا أنك أنت وفقك الله وتحديت هالصعوبات هذية واليوم نجحت، هك فرحانة بنجاحك.
6: الحمد لله الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد. العبرة اللي استخلصتها من هذا مريم قوية
6: الحقيقة، إنه الإنسان منهوش يأيس، لازم وقت اللي يطيح يعرف اللي هذيك نجد تكون البداية، راهي عمرها ما كانت النهاية. قطر وقت اللي طحت برسمي ما مفهمش حد، ما كانش عندي حتى حل الا اني نقف من اول جديد. معناها كي وقت اللي تحقد لازم نسيب فيه اي يسرى، وبعض الاحيان معناها تجيني كلمة تاع السيئة صايبة علي، معناها ومشي تفوت الشهادة وعلى اساس سيئة باش نبطل نمشي نشوف فورماسيون ولا اي موضوع اخر. برشا قالوا لي صايبة علي، بعد ديما بقى كالامل هذاك في قلبي، ديما عندي دي حاجة نتاع ما نحبش نتحرم منها على الفرحة هذيك بالذات.
1: حبيت نوصلها
6: رجعت معناها رجعت الشهادة وعاودت معناها رسمت.
1: يعني خذيت قرارك انك تنقطع عن الدراسة وتمشي تعمل تكوين مهني، لكن قعدت في قلبك كل حاجة هذيك، فرحة البكالوريا تحب تذوقها.
6: الحقيقة قعدت في قلبي.
1: رجعت
6: اي خاطر شنو اللي خلاني نرجع؟ اني في كل مرة معناها نتيح كنترول اكل نص بوند واكل 25، هذيك حاجة اللي تغيبك معناها عندي معدات باهين ونقصني شوية هذيك، كل معناها اللي نجحوا ما همش خير مني، اني نجم معناها نكون مستاهل نجح، مستاهل معناها اني نكون ناجحة.
1: نعم، شنو هو اللي يعاون مريم باش تاخذ القرار هذا من جديد وتقول لروحك انك قادرة باش تنجح؟ يعني ما توخرش التالي، بالعكس قدم القدام وعاود يعني اجتاز الامتحان هذي وبإذن الله ناجحة. شكون اللي وقف مع مريومة واعطاها هالطاقة هذية باش تكمل؟
6: الحقيقة ماما نشكرها برشا، خاطر كل مرة نتيح يعني تدعمني تقول لي مثال أي قرار معناها باش تاخذه أني معاك، معناها حتى وقت اللي معناها خاطر كنت نخدم أنا. راني باش نرجع نقرا، راني في معناها باش توا نخدم وباش نرجع، والثانية لازمني ناخذ، فقالت لي معاك معناها مثال وشو أنا تلفت التالي أعتبر روحك أول عام مثال.
1: جيد.
6: معناها ثالث عام هو زي صح؟
1: هذا ثالث عام ونجح.
6: معناها كل عام كنترول وسني خديتها معناها من كنترول.
1: والكنترول والحمد لله. الحمد لله. أكيد هذا اسمه عزيمة قوية، ماهوش سهل اللي تعديت بيها مريم هكا ولا
6: لا؟ معناها ظروف صعيبة ومرض ماما ومعناها وشوية مشاكل معناها من جهات الكل عرفت. رغم ذلك الكل حاولت معناها الماكسيموم إني
1: الحمد لله الحمد لله. قل لي أمك بحذيك نحب نفرح بها، وعدتني بزغلوطة
6: لحظة بركيت
1: فيه. وين يا أم مريومة؟ أكيد فرحة الأم فرحة استثنائية، فرحة خاصة كيف ما عبروا منذ قليل مرام ونوال ومحرز. نحب نسمع صوت أم مريم، خلينا نهنيوها طبعا ونعيشوا معها الفرحة هذه. قالت إن عمري ما زغلت من عشان زغلت إلا وقتها غير ما تشعر هكا ولي يا مريم.
6: خلينا نحكي لك
1: أحكي
6: إني مخطيت على الريزلتا ماما رميت في الدار أحكي لك المساج معايا أختي بيت معايا قلت لها راني نجحت وني ماما وهي ماما تخدم وقتها لا قلت لها راني نجحت حتى ولد هي تبكي وني نبكي. بعد حتى العرض أني في الشارع عاش كان شفت الفيديو بس حسيت نجري في الشارع وحملت وقت الضغط من غير ما تشعر، هي اصلا متعرفة الضغط معناها زوج من الضغط وتبكي يعني الحمد لله ولا الحمد لله اللي نجمت معناها نفرحها.
1: الحمد لله ان شاء الله يا ربي. هذيك الهدف انك تفرح امك مريمه؟
6: اكيد اي هذيك اللي حطيتها في مخي انا، قلت هذا لازم نجيبها باش نفرح.
1: الحمد لله ربي فرح قلبك.
6: مشيت برك البشر اصحابي معنا انا شعوك او تشوف اميتهم فرحين وكل شيء، قلت هذيك لازم يحسني زاد عني فرحه، هذيك لازم نجيبها لدا.
1: وجبتها والحمد لله، وجبتها ودخلت الفرحة لداركم والحمد لله، ودخلت الفرحة في قلب ميمتك. إن شاء الله ربي تكون أنت ديما مفتاح الخير ومفتاح النجاح ومفتاح الفرح في أسرتك بإذن الله تعالى، في المرتبة الأولى لأمك إن شاء الله يا مريم. أمك بحديك ولا لي وصلت ولا لي؟ هاي هاني معك إن شاء الله. باش نختم إن شاء الله يعني ختام جميل بحول الله تعالى لقائنا، تعدى فيسا خفيف على الاخر يا محرز والله
2: هاي
1: شكل محرز
6: مرحبا يجيك هترنسي والدار معبي مكتاح
1: ما شاء الله العائله ملمومه والحمد لله تعالى يعني. واليوم انت مريومه ضمن برنامج دعم الاسره والحمد لله، واليوم اكيد البرنامج عطاك زاد امل جديد والحمد لله تعالى.
6: هكا يا مريم مدام ثانيه برشا نشكركم انتم
1: نشكر على واجب عزيزتي المهم أنت، والحمد لله تعالى أمنت بقدراتك لأنك أنت قادرة على النجاح والحمد لله. ربي يحفظك أم مريم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بيك.
7: مرحبا بيك
1: أنت في المباشر توا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنت باش وعدتني أم مريم
7: بزغروطة بزغروطة
1: هيا مينها ميلا مينها ما شاء الله. وتقولي ما نعرفش نزغرته، وتقولي ما نعرفش نزغرته
7: ما نعرفش نزغرت والله ما نعرفش نزغرت
1: ربي يحفظك. يعني إذا دليل أنه فرحة كبيرة دخلتها مريم في قلبك.
7: كبيرة كبيرة عندي برشة برشة برشة ما فرحتش والله، عندي برشة لفحت ونصلنا فيها فرحة هذه
1: الحمد لله
7: لداش فرحانة.
1: أم مريم أنت قلت لي بكري أنه مريومة تعديت بصعوبات كبيرة وظروف صعيبة.
7: صعوبات كبيرة والله كانت معنا أي واحد وصل حتى يبعثولها يقولها مريم كيف عليك تو أنت باش تنجحي تو أنت في ظروف باش تنجحي تو أنت باش تنجحي وين نقوي فيها. قولها مريم والله قسما بالله بل بلالة تبكي تبكي تبكي تبكي ومرعوبة في حالة ريما مرعوبة مرعوبة. قولها يا مريم ما تخافش يا مريم ما تخافش معك ربي
1: الحمد لله
7: معك ربي معك ربي. تقول يا ماما كان ما نجحش وكان ما نجح يا بنتي. قلت لها تبدي أنت لاباس بنتي لاباس الباك. قلت لها ما يجيش شيء مع بنتي يرى ما يجيش شيء الباك مع بنتي انت بنتي خلي من الباك يرى
1: ميلا ربي فضل هيك
7: صحيح الباك الواحد فرحة وكل شيء. انا كان مش بنتي تضر على الباك قلت لها بنتي خلي من الدنيا الكل
1: وما شاء الله عليها جابتها والحمد لله ودخلت لك الفرحة.
7: يا ربي الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد
7: الحمد لله يا
1: الحمد لله. ان شاء الله فرحة دائمة يا ام مريم ان شاء الله فرحة دائمة ليك ولعائلتك باذن الله تعالى. شكرا لك ياخذ خاطرك يا ام مريم. شكرا لك في أمان الله إلى اللقاء. هل دقيقتين مازالون نحب يعني بالحق نستثمرهم أحسن استثمار. مرام من جديد كيف ما قالت مريم الحياة تحدي، وانت هذه الكلمة اللي بديت بيها أول كلامك للي ربما اليأس صعب يعني قلبه معبي باليأس بالأحباط، شو ما تقول في هالباب هذي؟
8: نقول له إذا كان تكون إيمانك بربي قوي راهو ربي باش يكون معك. انا الحقيقه كان ينجم يكون الخوف متاعي اكثريته خاطر كان ايماني بربي ضعيف شويه، هو فما ايمان لكن كان عندي شك. وقت اللي انا حطيت ايماني بربي الكل ربي وفقني ونجحني. دونك نحب نقول للناس الكل ما تتخليوش على الايمان بربي، راهو ربي يعرف برش حاجات احنا ما نعرفوهمش وكل حاجه في وقتها خيره، وربي باش يوجهنا في نفس الوقت اللي احنا يلزمنا نمشيو فيه للحاجه اللي نحبوا نوصلوا لها.
1: الحمد لله
8: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد. محرز
2: بالنسبة للأحباط وكل حقيقة ما تعديتش به خاطرك تكون في بيئة سليمة وتكون في انتوراج به يشجعك ويخليك ما تخافش ويخليك ما تخافش من الفشل خاطر هي تجربة والعبرة بالمشاركة. نقوله احنا يعني باللي باش تكون تعرف اللي انت راهو حتى كان بعد الشر فشلت ولا حتى كان بعد الشر ما نجحتش في مجال ما راهو فما شكون وراك وراهو فما شكون معاك باش يوجهك لحاجة أخرى انت تنجم تنجح فيها. هذاك علاش الحقيقة ما تعديتش به المرحلة هذه.
1: الحمد لله جاي
2: والحمد لله يا رب
1: ربي يبارك لنا فيك ونشوفوك محامي لامع بإذن الله تعالى تسترجع حقوق المظلومين إن شاء الله.
2: الله.
1: بالتوفيق ليك. نوالك
4: نقول انه الفشل اولى درجة نجاح كيف ما قالت مريومة قبيلة شوي فهي حطت في قلبها وعملت عزيمة وثابرت الحمد لله وتوج الجهد نتاعها بالنجاح. نقول لهم ما تأيسوش ونقول للناس اللي عندهم صغارهم في الباك نقول لهم كونوا سند لهم خاطر صغاركم اولى كيف ما قالت ام مريم قبل اولى من الباك والباك هو فرحة إن شاء الله أما كونوا سند لصغاركم كيف ما قريتنا نحن كنوا سند لينا الحمد لله.
1: الحمد لله جيد. سيد فرح بن سليمان هنيك من جديد، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله في أولادك المزيانين التحفونين الأبطال اللي نورونا في هذه الساعة. سالم الشعري بارك الله فيك، سوسن الفرجاني ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله، شكرا مرام محرز نوال، صابرين الحرباوي، هلا دريدي، رشيد الخبور، في أمان الله. هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس، وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسواس.
9: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
10: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة بن زيد حين قتل رجلا يقول لا إله إلا الله: أقتلت نفسا تقول لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تقيا. قال: أشققت عن قلبه؟ أدخلت قلبه؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟
11: الإرهاب قضية نحن اليوم بلادنا كبقية بلاد العالم تقف أمام هذه الأزمة. علينا أن نتأمل ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذا الأمر.
12: الإرهاب نقيض الإسلام ومخالف لتعاليمه. الإرهاب إنه نشر للفوضى وبث للخوف وتهديد للنفوس الآمنة، وتهديد للنفوس الآمنة.
10: يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما قتل العمد فإن الله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
12: لكن كثيرا من الجماعات والمنظمات التي أرادت تشويه صورة الإسلام في نظر عامة الناس، وصار اسم الإرهاب حكرا على المسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعايش ودين التسامح بين المسلمين خاصة وبين الإنسانية والبشرية عامة.
13: فالرحمة هي التي تجمع القلوب، الرحمة هي التي تجمع الناس على الخير، الرحمة هي التي تتسم بها أمة الحبيب محمد.
10: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، يا أخي هرة حيوان صغير، مش قال سيدني لي لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعبد ربنا 80 سنة، وقد نزع من قلبها الرحمة، فكيف بها تدخل الجنة؟ والراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن.
12: وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
11: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
14: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
15: حبك يا تونس يوحدنا.
16: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان واسع الفضل والجود والامتنان، والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه الكرام. أولا أرحب بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى هذه الإذاعة المباركة لما يبذلونه من جهد في نشر العلوم الإنسانية عموما وعلوم القرآن على وجه الخصوص. ومن الأفكار التي تتعلق بكتاب الله هذا البرنامج الذي بين أيدينا التسهيل لعلوم التنزيل، وهو قراءة وتعليق على كتاب قيم نفيس لعالم من علماء الأندلس في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن جزي الغرناطي الأندلسي. هذا الكتاب ابتدأ فيه مؤلفه بمقدمتين، الأولى في علوم القرآن والتفسير وفيها 12 بابا، والثانية في معاني اللغات وهي التي خصصها لبيان غريب القرآن التي تتكرر كثيرا في القرآن وجعله مرتبا على حروف المعجم. وفي هذه البرمجة الصيفية إن شاء الله تعالى سنتناول مع بعض، وسيقتصر حديثنا على المقدمة الأولى لهذا الكتاب والتي تهتم بعلوم القرآن وأصول التفسير. وإن يسر الله لنا الأمر بعد ذلك نواصل في برمجة قادمة القراءة والتعليق على المقدمة الثانية والتي تعنى بالكلمات القرآنية. أولا وقبل كل شيء، يعني يجب أن نبين لماذا اخترنا هذا الكتاب من بين كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن. أولا الجواب من عدة جوانب. أولا تظهر أهمية الكتاب في مكانة مؤلفه رحمه الله وتفننه في عديد العلوم، فقد كان ابن جزي عالما في الفقه والأصول والحديث والقراءات واللغة والشعر والتفسير، وهذا كلام مشهور عند كل من ترجم له رحمه الله تعالى. ثانيا تتجلى قيمة الكتاب في الخطة الفريدة والمميزة التي سار عليها وتميز بها ابن جزي عن غيره من المفسرين، فلقد جمع علما غزيرا في كتاب وجيز اختصر فيه الأقوال وحققها، مميزا الراجح من المرجوح والصحيح من السقيم، موضحا المشكلات ومستنبطا فوائد ونكتا قل ما تجدها في الكتب التي سبقتها. ثالثا أن مؤلف هذا الكتاب يوافق ما عليه أهل المغرب أو أهل بلدنا خاصة اعتقادا ومنهجا ومذهبا وقراءة، فإن مذهب ابن جزي رحمه الله ومذهبه مذهب الإمام مالك، حتى في قراءته التي بنى عليها تفسيره فقد بنى قراءته على قراءة الإمام نافع، وهي قراءة الأندلسي وقراءة أهل المغرب، وهذه ميزة حقيقة قل أن تجدها في تفسير، لأن جل التفسير اعتمدت على رواية الإمام حفص عن عاصم. وللأمانة هناك سبب آخر شخصي أيضا هو الذي جعلني اختار هذا الكتاب، وهو ان هذا التفسير قد صحبته طيلة سنتين او اكثر دراسة وبحثا وتأملا من اجل اعداد بحث الماجستير بجامعة الزيتونة، فافدت منه كثيرا في علم الغريب وعلم التفسير عموما. ننتقل الى ترجمة المؤلف، وهو محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي الكلبي، ويكنى بأبي القاسم ويعرف بمحمد بن جزي وبمحمد الكلبي أيضا. ولد ابن جزي يوم الخميس 9 ربيع الثاني سنة 93 و600 هجرية في مدينة غرناطة عاصمة الأندلس حينها، ونشأ في بيت علم وفضل وعدالة ونباهة. يقول المقري في نفح الطيب: وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمشرق والمغرب. وقال ابن الأحمر في كتابه أعلام المغرب والأندلس: وكان فقيها إماما عالما بجميع العلوم محصلا قارب درجة الاجتهاد ودون وصنف في كل فن، وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة. أما عن شيوخه فقد كان له شيوخ كثر، من أبرزهم أبو جعفر بن الزبير، والمقرئ المكثر أبو عبد الله بن الكماد، والخطيب أبو عبد الله بن رشيد. وأما عن تلاميذه فمن أشهرهم المؤرخ المشهور لسان الدين ابن الخطيب، وأبو الحسن علي بن عبد الله الشهير بالقاضي النباهي. وكذلك نجد من تلاميذه أبناؤه الثلاث: ابنه أبو بكر أحمد بن جزي، وابنه أبو عبد الله محمد بن جزي، وابنه الثالث أبو محمد عبد الله بن جزي. أما عن آثاره ومؤلفاته رحمه الله فقد ألف الكثير في فنون شتى، في التفسير والقراءات والتجويد والفقه والأصول والعقيدة، ومنها ما طبع ومنها ما هو مفقود. ومن أشهر مؤلفاته نجد القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وهو كتاب مشهور في فقه الإمام مالك، مع التنبيه أحيانا على بعض آراء الشافعية والحنفية والحنابلة. وكذلك نجد كتاب الأنوار السنية في الكلمات السنية، وهو كتاب مختصر في أحاديث مختارة صحيحة. وكذا نجد كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب مختصر في أصول الفقه لكنه عظيم الفائدة. وقد طبع عدة طبعات، من أشهرها طبعة دار مكتبة العلم بجدة، وكذلك طبعة دار النفائس بالأردن. كذلك للمؤلف رحمه الله كتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين، وهو كتاب في أصول الدين استوعب فيه ابن جزي أهم القضايا الإيمانية. وهذا الكتاب طبعته دار الإمام ابن عرفة بتونس، وحققه الأستاذ نزار حمادي أظن. وكذلك نجد كتاب المختصر البارع في قراءة الإمام نافع، وهو كتاب مختصر في أصول وفرش قراءة الإمام نافع براويه قلون وورش. وهذا الكتاب طبع في دار القلم العربي بتحقيق أستاذنا الدكتور فتحي العبيدي. وكذلك للمؤلف كتب تنسب إليه لكنها حسب علمي أنها مفقودة إلى الآن، ومنها وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم لا يزال مفقودا، وكذلك كتاب أصول القراء الستة غير نافع، وكذلك كتاب الدعوات والأذكار، وكتاب الفوائد العامة في لحن العامة. وابن جزي رحمه الله مع أنه ترك علما كثيرا وكتبا هامة، كذلك كان رحمه الله كان شاعرا وترك قصائد عديدة، ومن أشهرها ما أنشد على سبيل الذكر: قال يا ربي إن ذنوبي اليوم قد كثرت، فما أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بعذاب النار من قبل، ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي، ولا تذيقنني حر الجحيم غدا. وقد توفي رحمه الله تعالى بعد حياة علمية قضاها في التأليف والتدريس والإفتاء والقضاء، ومات شهيدا بطريف في إحدى معارك المسلمين مع النصارى ضحوة يوم الاثنين 7 جمادى الأولى عام 41 و700. وأما عن منهجه في التفسير رحمه الله تعالى فقد كتبت في ذلك رسائله عدة، من أهمها رسالة ماجستير يعني بحثت في منهجه رحمه الله بعنوان ابن جزي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم. وقد طبع في دار القلم، ومؤلفه محمد علي الزبيدي. ومن غير إطالة فكما ذكرنا أننا سنتناول في هذه البرمجة الصيفية المقدمة الأولى للكتاب في علوم القرآن الكريم، والتي حوت 11 بابا. فأما الباب الأول الذي ذكره ابن جزي في نزول القرآن الكريم فقد ذكر مدة نزوله وكيف أنه نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أول ما نزل وآخر ما نزل، وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان ونقته وشكله، وكذلك ذكر أسماء القرآن الكريم. وأما باب الثاني في السور المكية والمدنية، فقد ذكر ضابط المكي والمدني وانقسام السور إلى ثلاثة أقسام، المكي والمدني وما اختلف فيه. وأما الباب الثالث من هذه المقدمة في علوم القرآن الكريم فهي في المعاني والعلوم، أي مقصود القرآن دعوة الخلق إلى العبادة ومعانيه السبعة. وأما الباب الرابع من هذه المقدمة ففي فنون العلم، الفنون الاثنى عشر التي يحتاجها المفسر، وأن التفسير مقصود وسائرها أدوات له، والفرق بين التفسير والتأويل. أما الباب الخامس في أسباب الخلاف، 12 سببا للخلاف بين المفسرين، يقابلها 12 وجها يرجح بها بين أقوالهم. وأما الباب السادس في ذكر المفسرين، أي في طبقات المفسرين من الصحابة والتابعين ثم المصنفين مشارقة ومغاربة مع تقويم كتبهم. وأما الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، وأوجهه الثلاثة وذكر آيات الموادعة المنسوخة بآيات القتال. وأما الباب الثامن في جوامع القراءة، أي القراءات المشهورة والشاذة وشروط صحتها الثلاثة، وقسم الاختلاف الأصول وفرش الحروف. وأما الباب التاسع في الوقف، فقد ذكر رحمه الله أنواع الوقف الأربعة، التام والكافي والحسن والقبيح. وأما الباب العاشر ففي الفصاحة والبلاغة والبيان، فقد ذكر شروط الفصاحة الخمسة وحد البلاغة وأنواع البديع 22 الواقعة في القرآن الكريم. وأما الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن، فقد ذكر الأوجه العشرة الدالة على أن القرآن من عند الله من فصاحته ونظمه وإخباره بالغيب وحفظه. وأما الباب الثاني عشر والأخير فقد ذكر فيه أحاديث صحيحة في فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وشفاعته لأصحابه. وهذه الأبواب إن كانت جلها أو كلها من علوم القرآن الكريم فقد تشترك مع بعض العلوم الأخرى مثل أصول الفقه، فنجد الباب السابع في الناسخ والمنسوخ يشترك فيه علوم القرآن الكريم وأصول الفقه، وكذلك الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة والبيان يشترك فيه أيضا علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية وعلم البلاغة على وجه الخصوص. وهنا نصل إلى ختام حصتنا، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نأخذ الباب الأول من أبواب علوم القرآن الكريم والذي يتناول نزول القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل، نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.